0: يافا حاوبني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية، ريت تشبع الكل حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يافا حاوبني.

انا ولعبت يا زي هاي كملوها انتم انا ولعبت يا زي وتبدلت لحوالي وركبت اول موجه

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: عن بلدي
8: احكي لي. احلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحب للغير ومحب لاهله.
9: صباح الخير، احلى صباح من دالة الكرمل
10: بلدي.
11: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
12: يا بلدي.
13: صباح الخير من مدينة البشارة.
14: صباح الخير من الشبلة واهل الشبلة ولاهل الكرم واهل الجود واهل المحبة كمان.
15: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
16: المستمعات والمستمعون الأكارم، صباح الخير، السلام عليكم وجمعة مباركة. إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أعلن البيت الأبيض تعليق مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران. وذكر بيان رسمي عدم مغادرة فانس الولايات المتحدة يأتي بسبب عدم اكتمال الخطط التحضيرية لبدء المفاوضات. من جانبها أعلنت الحكومة السويسرية أن المحادثات ستعقد في منتجع بورغنستون الجبلي بحضور وفدي البلدين وممثلين عن باكستان وقطر ودول أخرى. إلى ذلك، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران تعد في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط. وفي حديث لبرنامج ذا أكسس شو قال ترامب أن التفاهم أنهى المواجهة العسكرية مع طهران ويعتبر

يعتبر نجاحا كبيرا للولايات المتحدة على حد تعبيره. أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف التزام بلاده تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وشدد قالباف على ضرورة احترام الاتفاق من جانب كل الأطراف. ونقلت وسائل إعلام عن قالباف قوله إن إيران لن تتردد في الرد بقوة على أي خرق للاتفاق. قال سفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيل لايتر إن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تحقق مع لبنان والولايات المتحدة. وشدد لايتر في منشور على إكس أن إسرائيل تحترم الاتفاق طالما لم يخرقه حزب الله وفق تعبيره. اعتقلت الشرطة الإيطالية 2 من المتظاهرين الحاردين فجر اليوم بعد أن أغلق العشرات منهم شوارع في مدينة القدس وأوقفوا حركة المركبات هناك. واستخدمت الشرطة وسائل مختلفة لتفريق الاحتجاج الذي جاء على إثر اعتقال متخلفين عن الخدمة العسكرية. تحقق الشرطة في ملابسات انفجار مركبة في مدينة نشر أدت إلى إصابة شخص بجروح متوسطة الخطورة. وأشار تحقيق أولي إلى أن جسما متفجرا ألقي باتجاه المركبة وأدى إلى انفجار كبير. في الرياضة وأخبار المونديال، حقق المنتخب الكندي فوزا كاسحا على المنتخب القطري بعد أن سجل لاعبوه 6 أهداف نظيفة في شباك قطر. وبهذه النتيجة حققت كندا انتصارها الأول في تاريخ مشاركاتها في مباريات كأس العالم لتقترب من بلوغ الأدوار الإقصائية. من جانب آخر، اقترب المنتخب السويسري من ضمان التأهل لدور 32 بعد أن حقق باكورة انتصاراته بفوز كبير على البوسنة والهرسك 4 أهداف لهدف ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعات الثانية. الأحوال الجوية، يكون الجو نهار اليوم صافيا ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنكني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار. طيبة

0: ليكم طيبة بكل بيت.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار، وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
6: كارت عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا لا يفوتكم، حسب الأنظمة والشروط.
7: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
1: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا دكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
6: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
7: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
8: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: منقول لهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير، صباح التجارة من مدينة برطة.
2: صباح الخير من مدينة سخنين.
3: يا صباح الخير من القدس، من القيامة، من الأقصى.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسألوا.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من قرية نحف.
3: وأحلى صباح
4: والكانوا يجوا بدلوا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إن

0: سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوت حصان ايفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوت حصان ايفرغرين ب 899 شيكل، مكيف اثنين قوت حصان ايفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحمله حتى 30/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي.
2: ليالي الانس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهائي، متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: صباح الخير من مجد الشمس.
11: صباح الخير للبعن الخضراء.
12: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
13: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: هل يفتح التفاهم الأمريكي والإيراني باب التهدئة في لبنان أم أنه يكرس واقعا أخطر أن قرار الحرب والسلم في لبنان ما زال يصنع خارج الدولة اللبنانية؟ هل نحن أمام هدنة مؤقتة تمنح كل طرف وقتا لإعادة ترتيب أوراقه قبل الجولة المقبلة؟ وكيف ولدت فكرة مسرح ومقهى مريم من رحم الحاجة الإنسانية؟ ومنتدى أهل البلد من الأهل للبلد وجلجولي نموذجا، كيف يمكن جعل الحيز العام قضية انتماء ومسؤولية مشتركة؟ شح الميزانيات في السلطات المحلية العربية، أزمة تمييز حكومي فحسب أم أزمة أعمق من الداخل والخارج؟ وضيفنا في الاستوديو صاحب مسيرة رياضية تدعو إلى الفخر والاعتزاز. وفي ماشي على الموجي، إعجاز ميسي وعجز رونالدو وأبو ليلى. هذا وأكثر ما نتابعه في اليوم السادس. صباح الخير.
1: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
0: اليوم السادس، صباح الخير لكم أينما كنتم وحللتم المستمعين والمستمعات الأكارم. جمعة مبارك.

0: بارك لكم في هذا اليوم 19 من حزيران 2026. نحن طاقم البرنامج الزميل ياس مرجية، الزميلة ماجي عيلوطي، الزميلة دانا أبو بكر، وهذه تحيتي محدثكم محمد أبو العز محميد، على أمل أن تكون ساعتان موفقتان إن شاء الله. نحن معكم على مدار هاتين الساعتين حتى العاشرة في مجموعة من الملفات والمواضيع، نبدأها مع جولة من المختارات الصوتية التي وردت عبر أثيرنا لهذا الأسبوع. محمود صباح، والد الضحية ماجد صباح، ما تحدث عن مقتل ابنه بعد ساعات من إعلان لجنة الصلح بالتوصل لاتفاق هدنة بين عائلتين متخاصمتين في كفر كنا.
1: ابني طلع، فبيجي شخص بيسأله انت من دار صبيح؟ بقول له نعم انا من دار صبيح، فبطلق عليه النار. مجرد انه من دار صبيح بيكون كمان معاه شخص من عائلة ثانية بيسأله انت من اي عائلة؟ بيقول له انا من دار طه، فبيدشر بحاله. فالشخص اللي اطلق النار لا بيعرف ابني ولا ابني بيعرفه. نحن نتعامل مع الموضوع بكل عقلانية والحمد لله، ان شاء الله الاتجاه معروف. عائلة ثانية ليس بينهم صراع، ولكن يوجد بيننا مودة كبيرة. اهل الشخص اللي عمل هذا العمل بينوا العمل الإجرامي، نزلوا على الفيسبوك بيان استنكار وقالوا نحن تربطنا علاقات قديمة مع هذه العائلة، ولكن للأسف هذا ما جرى. أنا أوجه نداء إلى بلدي، الرجاء، الدم غالي ليس رخيصا، وللوسط العربي عامة، نحن في مأزق لا نعرف كيف أتى إلينا. كنت أسمع على الفيسبوك أنه فلان انكتل، أقول يعني أنه ما عامل إشي، هذا ما انكتل لحد ما وصل إشي لبيتي. فأسعى عندي قناعة أنه أشخاص كثيرين يذهبوا بلا ذنب.
0: مازن غنائم رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية عن جهود القيادة بكبح الجريمة في المجتمع العربي وسط تواصل الحراك الشعبي الرافض للجريمة.
2: المفروض نقعد يعني حوالين طاولة مستديرة ونبلش نفكر بطرق ثانية. مش عيب انه نبحث حالنا من اول وجديد، وين نجحنا وين فشلنا، كيف الاشي المليح كيف بدنا نعززه والاشي الضعيف كيف بدنا نقويه. مش عيب، انا بقول لك انه ممنوع نظل احنا ساكتين ونستعمل الادوات القديمة. يعني فاللي صار امبير عند اهلنا واختنا في اللد وقابلة في جديد المكر بده فحص، عن جد بده فحص. واذا احنا فشلنا مش عيب نطلع ونقول يا عم فشلنا، واذا نجحنا نقول نجحنا. كل هاي الامور محطوطة على الطاولة، لأنه أنا محكي بحياة بشر، بحياة شباب في عمر الورد. غريب اللي قاعد يصير في مجتمعنا، غريب. يعني هل الشرطة اليوم عن جد عندها نوايا سليمة أنه تحارب هاي الآفة؟ لا، أنا بقول لك لا.
0: جهاد كبه عضو بلدية برطعة الشرقية عن هدم المنازل في البلدة والتضييق على الأهالي.
3: يعني هذا الإجراء ليس بجديد، حيث استفاقت بلدة برطعة فجر الأمس على أصوات موجعة وهدير جنازير أكثر من 40 آلية من جرافات الهدم والجبات العسكرية في مشهد قاسي عكس حجم الهجم الشرسي التي تستهدف الأرض والمسكن. فقد استكملت عمليات الهدم التي طالت نحو 20 منزلا، نفذ بحق هذه المنازل 8 في يوم 8 من الشهر الجاري، لتعود وتستكمل عملية الهدم تدمير بالأمس بحق 6 منها، وهي بيوت ذات مساحات متنوعة جميعها مأهول بالسكان، تعود لمواطنين من أبناء البلدة، لتضاف إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التي تهدد الاستقرار الإنساني والاجتماعي إذا جاز التعبير في بلدة برضعة. ولكن الأخطر من ذلك أن البلدة تواجه تهديدا متصاعدا يتمثل بوجود أكثر من 120 إنذار وقف بناء بحق مباني.
0: رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيب شاكر بلعوم حدثنا عن قرارات أوامر الهدم التي يتم توزيعها على أهل المدينة تمهيدا لإقامة الشارع الالتفافي في المنطقة.
4: الوضع يعني قاعد يزداد سوء في وضعية السهل في الطيبة، من منطلق انه القرارات بدأت تصدر بشكل رسمي إيجابيا، يعني قرارات اللي هي من محكمة الصلح في نتانيا اللي من خلالها قررت انه بما انه ما فيش اعتراضات على الطلب اللي تقدم من قبل سلطة تطبيق القانون على الاراضي، انه من خلالها يتم اصدار قرارات الهدم. طبعا احنا عارفين انه هنا الوضعية هم بيجهزوا في الأرضية على أساس يكون تسهيلات لشق الشارع الالتفافي اللي هو 444 وإمكانيات أيضا إنه المكب اللي هو النفايات أو الركام المطحون إنه يكون له الأرض السهل تكون جاهزة لهاي الأمور كلها. أكيد إحنا دعمين حالنا في الحراك الشعبي وما زال

0: الحراك الشعبي مستمر حتى هذه اللحظة، وإحنا ما زلنا برضو فاتحين الأبواب بالنسبة للمداولات إن كان عن طريق المستشار القانوني للحكومة.
1: وفي النقب، عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي في القرى مسلوبة الاعتراف حدثنا عن هدم السلطة الإسرائيلية لمساكن العائلات في قرية السر مسلوبة الاعتراف.
2: ما تقوم به الدولة والسلطة تطوير البلد هو عمل غير أخلاقي، عمل غير إنساني، بحيث تقوم بهدم قرى بأكملها وأحياء بأكملها، والأفظع من ذلك أنها تجبر أهل هذه المنازل من خلال التهديد والوعيد بهدم المنازل بشكل ذاتي. وطبعا هذا نتيجة للضغوط المتواصلة من قبل وحدة شباب ومن قبل الشرطة. الدولة لا تريد الحديث والنقاش قبل هدم البيوت. الدولة تقول نحن على استعداد أن نناقش بعد الهدم، ولكن بعد أن تضمن الهدم، حيث تفرض الدولة يعني من الشروط ما تريد يعني التأثير على هذه الحكومة. نرى أن التأثير صفر، يعني كل الأحزاب العربية لا تستطيع أن تؤثر بأي شيء على هذه الحكومة المجرمة. حتى احنا في النقب يعني قمنا بفعاليات كثيرة ومنها عدة مظاهرات اشترك فيها الآلاف، لكن هذه الحكومة لا تقيم وزنا لا للرأي العام ولا لمطالب الإنسان.
1: القائمة الموحدة قررت إرجاء البت في مسألة التحالفات لإتاحة المجال للأحزاب الثلاثة لإتمام التحالف، يقول دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، بينما سامي أبو شحادي رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي يقول إن حزبه ذاهب باتجاه إقامة قائمة مشتركة ثلاثية وسيتم الاتفاق عليها خلال الأسابيع القادمة. نستمع.
3: هذا أول موقف طبعا رسمي يصدر من القائمة العربية الموحدة بعد إعلان الجبهة التجمع العربي للتغيير السعي إلى خوض الانتخابات في قائمة ثلاثية. فالفعل نريد أن نوفر أرضية مريحة للأحزاب الثلاثة ليتفقوا مع بعضهم البعض على برنامجهم السياسي وعلى تشكيلة قائمتهم الثلاثية. ولذلك مش منطقي أن بنفس الوقت بدهن يديروا مفاوضات لتشكيل قائمة ثلاثية وإحنا كقائمة عربية موحدة نبلش نلكوش فيهن ونخرب عليهن ويعني نسيء المسار الثلاثي اللي هني سايرين فيه. فعلا هذا قرارنا انه نرجئ البت في موضوع التحالفات الى ما بعد اعلان الكنيسة، فهذا الشهر يتمكن فيه الاخوة في الجبهة والتجمع العربي للتغيير من اتمام الاتفاق الثلاثي. هل هذا الامر يمنع انه بعدين نجلس كمشترك وكموحد ونتحاور من بعضنا البعض ونصل الى اتفاق؟ لا، ممكن انه نجلس.
4: هذا هو الاتجاه الآن في التجمع، إقامة مشتركة ثلاثية. حتى نهاية الشهر باعتقادي سيكون وراءنا هذا الملف، لأن هناك تقارب كبير بوجهات النظر بالبرنامج السياسي، وكان يعني كنا قد بدأنا عمليا في السابق مفاوضات، وهناك يعني أوراق قدمت من الأحزاب، والتجمع الوطني الديمقراطي قدم ورقة قبلت على الإخوة في الجبهة والتغيير بعد طبعا أخذت بعين الاعتبار الورقة التي قدمها الإخوة في الجبهة والتغيير. والآن علينا أن يكون هناك بعض النقاش على موضوع آليات العمل لرئاسة الكتلة. إحنا كما قدمنا تنازلات مستعدين أيضا أن نقدم تنازلات وأن نتقدم في إقامة القائمة الثلاثية.
1: في المقابل، الرئيسة المشاركة لحزب لكلنا مكان رولا داود قالت في برنامج استوديو الخميس مع زميل الدكتور فراس الخطيب إن الأحزاب العربية لا تواجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وسياساته العنصرية بالشكل المطلوبة.
5: القناعة على الأقل تبعتي إنه هذا هو الوقت فعلاً إحنا نطلع كأشخاص اللي عندها مبادئ وإيمان بكيف هاي البلاد لازم تكون، أجت لأني شفت إنه الأحزاب الموجودة عم ضل تحكي نفس السياسة، مش عم بتغير، مش عم تحكي عن مشاكلنا اليومية، مش عم تعطي حلول، فيش عندها الجرأة تحكي إيش بدي يصير بكل ما يخص يعني الصراع اللي إحنا موجودين فيه. أنا بدي أشوف ناس قاعدة بالكنيسة عندها الشجاعة تواجه ناس زي إيتمار بن غفير. أما إحنا مستعدين نكون بقلب كنيسة كل الأحزاب اليهودية الموجودة اليوم بتسمي حالها يسار وما تبقى من يسار والمركز، مش مستعدة حتى تحكي عن إيش ممكن يصير مع غزة، مش مستعدة تحكي عن إلغاء قانون القومية اللي بضر المواطنين العرب اللي عايشين هون. إحنا مش عم نغير السياسة، فيش جرأة، فيش شجاعة، فيش إشي جديد عم بتغير هون.
1: كانت هذه المختارات الصوتية التي وردت عبر أثيرنا لهذا الأسبوع، بعض الأنغام الموسيقية من اختيار زميلي الياسمين جي، وأنا أعود إليكم.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
8: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا،

0: ضد المغرب والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
4: 18 دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. لبنان يعود إلى قلب المعادلة الإقليمية، لا من بوابة الداخل اللبناني فقط، بل من بوابة هذا التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يتحدث عن وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات لا سيما لبنان. لكن السؤال الأهم يبقى، من يضمن هذا الوقف إذا كانت إسرائيل كما يبدو غير معنية، وحزب الله وجزء من المعادلة الإيرانية، والدولة اللبنانية غائبة عن طاولة القرار؟ صباح الخير دكتور جاك نريا.
5: صباح الخير.
4: الباحث في معهد بالقدس للشؤون السياسية والمستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين. دكتور جاك، يعني في البداية عندما ننظر إلى هذه التطورات، ما زال العمل العسكري قائما في الجنوب اللبناني وفق ما يعلن الجيش هذا الصباح. سؤالي لك، عندما تنظر المؤسسة الإسرائيلية إلى هذا البند بما في ذلك لبنان وقف العمليات العسكرية، كيف يقرأ هذا البند في إسرائيل برأيك؟
5: يعني اللي بيشوف اللي انكتب بين إيران وبين أمريكا بيسرب إنه الوضع، يعني بيسرب وبيسأل حاله إذا أمريكا فاهم الوضع بالشرق الأوسط. يعني مثل عم بيقولوا الأمريكي بلبنان إنه أمريكا باعت لبنان، أمريكا باعت إسرائيل، أمريكا باعت الشعب الإيراني بعد الوعود اللي وعدتها إنه راح تساعد الجمهور الإيراني إنه يستولي على الدولة، إنه لبنان مش لازم يعني يأخذ بعين اعتبار إنه هو لوحده منفرد ومعزول. لا، السياسة الأمريكية هي غلطانة بقضية الشرق الأوسط، غلطانة بقضية لبنان، لأنه من جهة يعني شو يعني عم جرب مع حكومة لبنان إنه تضعف حزب الله، هذا واحد. ثاني، منعت من إسرائيل الضرب بالضاحية وبلبنان، وحسب الاتفاق بين إيران وبين أمريكا الموضوع اللبناني داخل الاتفاق، مع إنه الجبهة اللبنانية مفترقة من الجبهة الإيرانية. تاني يعني ومن تالت شيء، هلأني إيران وأمريكا، أمريكا عن طريق إيران عطت غطاء لا حزب الله بلبنان، يعني عم تساعد حزب الله، لأنه زهيد الفوضى، يعني مش معقولة. وكيف عم يجربوا هلأني يحلوا المشكلة؟
4: يعني حضرتك تقول دكتور جاك أنه مجرد تفاوض واشنطن مع طهران حول لبنان يعني اعترافا ضمنيا بالنفوذ الإيراني هناك. طب يعني من داخل التفكير يعني الأمن الإسرائيلي، لماذا تعد هذه النقطة حساسة إلى هذا الحد، وخصوصا أنه إسرائيل كما يبدو غير معنية بهذا الأمر في هذه المرحلة؟
5: لأنه الجبهة اللبنانية ما إلا أي حتى مع الجبهة الإيرانية، لازم نحن نفرق بين اثنين. هلأ يعني حتى الحكومة اللبنانية عم تستغرب، عم تقول يعني ليش حطيته هيمنة إيرانية على لبنان؟ مش معقول يعني بهالفوضى. لأن كيف الحل من جانب أمريكا؟ شايفين أنه تعقدت مع لبنان، تعقدت مع إسرائيل، تعقدت مع الشعب الإيراني. هلأني الحل وين؟ موجود بدمشق، موجود عند أحمد الشرعي. طالبين ثلاث مرات صار في مكالمة بين دونالد ترامب وأحمد الشرعي عن التدخل السوري لبنان، ومش فاهمين أنه التدخل السوري بلبنان 1976 لما صار كان حسب طلب من سليمان فرنجية، مش حسب تدخل سوري مستقل. لهالسبب يعني واحد لازم يفهم انه سوريا مع انه في مخالفات على الحدود وفي مشاكل مع لبنان ومع اعترفت بلبنان مدة طويلة، حتى مع ذلك هي فاهمة سوريا انه السعودية وكل دول الخليج مش راح سوريا تتدخل بلبنان.
4: يعني
5: مش معقول.
4: نعم، يعني دكتور جاك، دعني أذهب معك إلى ما يترتب عن هذا الأمر في شكل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. إذا كانت الولايات المتحدة تريد تثبيت هذه التهدئة، بينما إسرائيل تصر على الاحتفاظ بحرية العمل العسكري في الجنوب اللبناني، هذا ما لاحظناه كذلك من التصريحات السياسية من بنيامين نتنياهو وغيره، أين يقع الحد الفاصل برأيك بين هذا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي وبين احتمال تضارب المصالح بين البلدين؟
5: شو اليوم يعني كل شيء تغير، يعني إذا كنت تتسمع على جي دي

0: يعني معقول واحد يتسمع ويقول انه مش لازم تنتقد بالمره امريكا؟ يعني هاي الديمقراطيه؟ يعني اذا واحد حكي ضد دونالد ترامب يعني خلاص خلصت القضيه. لاني شو عم يعني التصريحات لجي دي بانس انه اسرائيل عم تلتين من سلاحها من مصادر امريكيه ومن اموال الشعب الامريكي، هذا غلط. لانه 3 مليارات تعطيها امريكا إسرائيل، إسرائيل بتنتقل داخل أمريكا مش داخل إسرائيل، هي عم تعمل فرصة عمل للأمريكان مش عم تعمل فرصة عمل لإسرائيل. وهيك واحد بيحكي مع حليف، نحن قبل 300 يوم كنا عم نحارب سوا، هلأ صرنا من حليف صرنا لعدو؟ هيدا مش معقول.
1: هناك مفاوضات عنيدة تصفها بعض الجهات بين إسرائيل والولايات المتحدة.
0: لأنه اللي بهم أمريكا هو سعر البنزين بالمحطة، اللي بهم أمريكا هي البورصة بالعالم، إنه الأوراق المالية ترتفع، هيدا اللي بهمه لدونالد ترامب، بهمه إنه يسمع إنه قطر رح تستثمر تريليون دولار داخل أمريكا.
1: تمام، يعني ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن فعلا إذا قررت إسرائيل عدم الالتزام بروح هذا الاتفاق؟ شو ثمن الرفض الإسرائيلي دكتور جد؟
0: الأساس بيكون واضح، لأنه أول شيء غطاء أمريكا بالأمم المتحدة رح يزول. يعني أمريكا إذا كانت في فرصة أنه ما تستخدم الفيتو طبعا هي مش هتعملها حتى تأسس إسرائيل، هيدا أكيد. لأنه عزل إسرائيل هو بيكون الشرط الأول حتى إجبار إسرائيل على الانسحاب من لبنان.
1: طب في الخلاصة، ما هو السيناريو الذي تستعد له إسرائيل فعليا خلال 60 يوما المقبل برأيك يا دكتور جاك؟
0: لأنه الستين يوم نحن شايفين أنه الستين يوم كان لازم يبلشوا من اليوم، مش رح يبلشوا اليوم، هلأ الستين يوم رح ينتهوا بعد ستين يوم، وبعد رح تيجي ستين يوم غيرها، وبعد ستين يوم غيرها، خلاص الحرب خلصت، أمريكا مش هتحارب عن جديد. هذا لازم يفهموا الإيرانيين، فهمنينه لها السبب، لأنه عم يضحكوا عم يشوفوا كيف الأمريكان مش فهمنين الوضع، ما بيعرفوا يتفاوضوا مع الإيرانيين، وهن يعني عم يستغلوا الوضع.
1: لا يمكن أن يتحول هذا إلى تصعيد استباقي في لبنان قبل أن يتكرس الاتفاق دوليا بشكل كامل؟
0: التصعيد الوحيد هو بين حزب الله والحكومة اللبنانية، لأن حزب الله هلأني فاهم إنه حصر السلاح عنده خلاص انتهى، مش ما في واحد رح يقدر ياخذ من حزب الله حتى خرطوشي. لهالسبب، لأنه الآن إيران صارت صاحبة القرار بلبنان حسب أمريكا. لهالسبب هلأني يعني المواجهة اللي رح تكون مواجهة بين حزب الله وبين أمريكا، وحزب الله رح يقول الحكومة اللبنانية شو هالحكي، شو هالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل مش معقول، ونحن ما بنقبلها.
1: نعم،
0: هذا الوضع اليوم بلبنان.
1: دكتور جاك نرياه، الباحث الشؤون السياسية والمستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، شكرا جزيلا لك دكتور جاك على كل هذه الإضاءات.
0: أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية. أستاذ جورج علم، صحفي المحلل السياسي اللبناني من بيروت، صباح الخير.
2: أهلا، صباح النور،
1: أهلا
2: وسهلا.
1: أهلا بك أستاذ جورج. عندما يذكر لبنان في اتفاق أمريكي إيراني دون أن يكون طرفا مباشرا، أتحدث عن الدولة اللبنانية في هذه الصياغة، ماذا يقول ذلك عن موقع الدولة اللبنانية في المعادلة الإقليمية الراهنة؟
2: الحقيقة يعني رئيس الجمهورية رحب بأي وساطة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب إسرائيل، لكن أكد في الوقت نفسه بأن من يفاوض عن لبنان هو الحكومة اللبنانية، والدليل أن الوفد اللبناني المفاوض يستعد للمغادرة إلى واشنطن لعقد جولة خامسة من المفاوضات اعتبارا من 23 جاري. لكن باعتقادي الآن هو أن حزب الله يقول بأن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية يفترض يعني أن تنسحب إسرائيل من لبنان في غضون شهرين، وإلا إيران لن يعني تبرم أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما يقوله حزب الله في لبنان. وباعتقادي أن هذا الأمر إذا ما حصل يعني يضع أولا مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية أمام المحك، وبالتالي باعتقادي أن هذا الأمر ربما طبعا يعطي حزب الله قوة شرعية أكبر من تلك التي يملكها الآن، وهذا طبعا يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الوفاق الوطني الداخلي، وحول طبعا القبول بهذه المعادلة إذا ما تحققت.
1: ومجرد مناقشة الولايات المتحدة الأمر، يعني أمر حزب الله مع إيران وليس مع الدولة اللبنانية.

0: كذلك هذا يقول الكثير أستاذ جورج، والنص يعني في روحه يتحدث عن وحدة لبنان وعن سيادة لبنان، لكن الجدل يدور حول إيران، حزب الله، إسرائيل، والولايات المتحدة، هذه الأطراف الأربعة. كيف يمكن للبنان أن يستعيد معنى السيادة إذن حين تناقش هذه الحدود وهذه الحرب وهذه الهدنة على طاولات خارجية؟
1: الحقيقة يعني كما تفضلت، إنما يعني السؤال المطروح أن الحكومة اللبنانية طبعا بقيادة جوزيف عون أعلنت حصر السلاح، وباعتقادي ما لم يحصر السلاح في الدولة اللبنانية هذا يعني أن لبنان أمام مشكل جديد، ربما طبعا يؤثر على وحدته الداخلية، لأن هناك يعني عدة أطراف في لبنان ترفض أن يستمر حزب الله يتمتع بهذا السلاح وبهذه القوة وأن يصادر الدولة اللبنانية. لكن باعتقادي اليوم أن ما يجري على المستوى الإقليم إذا لم يعالج هذه المشكلة فمعنى ذلك يعني الخطر يزال قائما. يهمنا جدا أن تنسحب إسرائيل، ولكن في نفس الوقت أن لا يبقى حزب الله مسلحا في لبنان، وبالتالي أن يعني يخضع للقوانين اللبنانية ولسقف الدولة. إذا لم يحصل ذلك فهناك طبعا المشكلة الداخلية التي كانت موجودة قبل الحرب لا تزال تتفاقم حتى الآن بعد الحرب.
0: طيب يعني أسألك يعني عن الداخل اللبناني في لبنان، في الداخل هناك من يرى، ويعني من جزء مما نقرأه في هذا الاتفاق، فرصة لخفض التصعيد، وبالمقابل هناك من يخشى أن يتحول إلى غطاء لإعادة تأهيل حزب الله سياسيا وعسكريا. كيف تقرأ هذا الانقسام في النخب اللبنانية أمام هذا المشهد أستاذ جورج؟
1: الانقسام يعني حاصل كما أشرت قبل الحرب، حاصل حول سلاح حزب الله، لكن هذا يعني لا يعني أن هناك إجماع لبناني على أن تنسحب إسرائيل من لبنان، يعني الكل له مصلحة أن تنسحب إسرائيل، لكن في نفس الوقت عندما تنسحب إسرائيل يجب أن تكون الكلمة للدولة اللبنانية وليس لحزب الله، أو بمعنى آخر يجب أن تكون الدولة اللبنانية، أن تستعيد الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم، لا أن يبقى قرار الحرب والسلم عند حزب الله. لذلك أقول بأن المشكل الداخلي هو الأعمى، طبعا مع ترحيب يعني بكل الوساطات التي قد تؤدي طبعا إلى وقف إطلاق النار والانسحاب إسرائيل. من هنا أقول بأن المشكلة هي مشكلة داخلية، وبالتالي هل يبقى لبنان رهينة لإيران بعباءة حزب الله أم يعود دولة مستقلة؟ هذا هو السؤال المطروح والجوهري الذي لا جواب عليه لغاية الآن.
0: طيب يعني هناك من راهن في بداية هذا الحرب وما عرف بوحدة الساحات وما إلى ذلك أنه اتفاق في الأفق، يعني ها هو الآن يبدأ بالتحقق، قد يؤدي إلى فتح نافذة داخلية لإعادة ترتيب العلاقة ما بين حزب الله والدولة اللبنانية. إلى أي مدى نقاش من هذا النوع مؤجل برأيك حتى تتضح نتيجة التفاوض بين واشنطن وطهران بشكلها النهائي وبصورتها الكاملة؟
1: أنه من العجلة يعني الجواب على ذلك، لأنني لا أرى أن هذا الاتفاق الذي حصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران قابل للتنفيذ. هذا الاتفاق أعطى أولا مصداقية للنظام الإيراني أولا، ومن ثم يعني سوف يمول إيران بالعملة الصعبة، وبالتالي عندما تحصل إيران على هذه العملة ستعيد بناء ترسانتها وستدعم طبعا الأزرع، وبالتالي نحن لا نزال أمام مشكلة. يعني هذا الاتفاق كل ما جرى حتى الآن هو أنه فتح مضيق هرمز، رفع الحصار الأمريكي عن إيران، وبالتالي يعني يجب أن يرفع أيضا العقوبات عن أموالها المجمدة، وبالتالي عندما تعود إيران يعني إلى عافيتها الاقتصادية وإلى جني المليارات فباعتقادي يعني هذه القيادة الإيرانية سوف تعيد يعني بناء ترسانتها وبالتالي دعم الأزرع التي تمولها، وهذا هو الخطر الكبير. لكن لو سلمنا جدلا بأن هذا الاتفاق فعلا أبشر النور وقبلت إسرائيل، وحتى الآن إسرائيل لم تقبل به، وقبلت إسرائيل الانسحاب من لبنان، باعتقادي مقابل هذا الانسحاب يجب أن يكون حزب الله تحت سقف الدولة اللبنانية. ما لم يحصل ذلك فهناك مشكلة داخلية ربما تؤثر على وحدة الأرض والشعب والمؤسسات في لبنان.
0: إذن يعني الأمور تقاس بقدرة الأطراف على الالتزام، بقدرة الدولة اللبنانية على استعادة موقعها من بين خرائط الآخرين ما بين النصوص الاتفاق وما يجري على الأرض. أريد أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ جورج علم، صحفي والمحلل السياسي اللبناني، حدثتني من بيروت، شكرا جزيلا لك.
1: أهلا وسهلا،
0: يعطيك العافية، نهارك سعيد. من بيروت إلى رام الله، بعد سنوات من الحلم والعمل والتخطيط تعلن

0: مؤسسة مريم اليوم عن افتتاح مشروعها الثقافي الإنساني الجديد، مسرح مريم الثقافي ومقهى مريم في مركز المؤسسة في رام الله. أستاذ محمد حامد مدير مؤسسة مريم، صباح الخير. صباح الخير.
1: صباح الخير محمد، أهلا. صباح الخير،
0: مبروك.
1: يبارك فيك.
0: ماذا يعني لك شخصيا يتحول هذا المشروع إلى واقع، من فكرة إلى واقع اليوم؟
1: عمليا يعني احنا اللي بعرف مريم من 15 سنة لمكافحة السرطان، هي كمان مثل لمجتمع فلسطيني لمكافحة السرطان. احنا ولا مرة اخذنا اي تمويل مشروط، يعني لما بحكي تمويل مشروط او تمويل صهيوني او اي تمويل اللي هو عمليا بده يغير الاجندة تبعتنا، وهذا اشي كان من مبادئنا من اول سنة لليوم. بهذا الموضوع احنا كتير يعني شديدين، وهذا الاشي اللي خلانا انه نحاول نفكر بكل البدائل او كل حتى الامور الافكار اللي هي خارج الصندوق اللي نقدر احنا نجيب التمويل لمريم. فعمليا احنا اعتمدنا على تبرعات المجتمع الفلسطيني، اعتمدنا على تبرعات كمان رجالي فلسطينيين من برا، زي ما قبل 7 سنين اسسنا فريندز اوف مريم اللي هي اصدقاء مريم، زي سفارات لمريم في امريكا وبالاردن، وحاليا عم ناسس كمان واحده في لندن اللي هي لدعم مريم من جاليات ومن برامج اللي احنا بنعملها ان كانت موسيقيه او اجتماعيه لتقدر تدعم مريم. من هذا الموضوع بلشنا قبل كمان 5 سنين نفكر بطريقة انه طيب احسن اشي بفكر للمؤسسات، وهذا الاشي معروف عالميا انه مؤسسات المجتمع المدني اللي تعتمد على حالها بدون ما تيجي اي اجندة تقولها كيف تعمل او تمنعها، يعني مثلا وجود مريم اصلا في رام الله وفي غزة هو بسبب انه ما بناخد اي تمويل بقدر يمنعنا نكون هناك كمان.
0: اذن يعني لا تقبلون التمويل المشروط والذي يعني الكثير في العمل الاهلي، ولا ربما هو يعني بمثابة تحدي لكم محمد.
1: هو عمليا يعني اللي كل ما انت مبادئك بتعلى اكتر كل ما بتصير اصعب عليك في المؤسسات، لانه اذا التمويل المشروط او التمويل اللي بقولك شو تعمل هو يعني هو الماجوريتي، هو الاشي الاكتر في عملنا يعني.
0: طب خليني اسألك هيك بشكل عيني، كيف يمكن لمسرح ومقهى محمد حامد مدير مؤسسة مريم ان يدعم فعليا مرضى السرطان؟ ما العلاقة بين الثقافة والاستدامة المالية؟
1: الفكرة مش مسرح ومقهى، هو الاشي انه بلشنا قبل 5 سنين كيف كنت احكي لك بمشروع مريم سبيس اللي هو عمليا وركينج سبيس في مراكز مريم في رام الله، اللي هو عمليا انت بتيجي بتستأجر غرفة يعني تدفع عمليا لاستئجار هاي الغرفة، وكل هذا الربح بيروح لدعم مرضى السرطان لمريم. نفس الوقت عندنا مشروع مريم تستور اللي هو عمليا متجر تراث وامور تطريز وبلايز وامور اللي هي بنبيعها، كمان بيروح دعمه لمرضى السرطان. وهذا اكبر شيء عم نعمل اليوم اللي هو مسرح ومقهى، لانه مريم اللي بتابعها من 15 سنة الموسيقى والمجتمع الموسيقي جزء كتير كبير منها، ان كان في الحفلات الخيرية ولا الكونسرتات الخيرية، وبنفس الوقت كمان عندها خبرة كتير كبيرة بهذا الموضوع. فإحنا عندنا مساحة في رام الله بمركزنا برام الله اللي هو كان يعني هتنقول زي مساحة مهملة، حرش مهمل كبير كتير ورا المؤسسة. فإحنا قلنا 2.5-3 سنين عمالنا منضبط فيه ومنبني فيه، لوصل معنا إنه عملنا مقهى مع مسرح على منظر شال مريم الظهر. فهذا إشي حتى يعني الـ يعني كان كتير إشي إبداعي كيف عملنا شكل المسرح. طبعا ما أعلننا بعدنا على ولا حطينا صورة، لأنه الليلة هو الافتتاح يعني من الكبير تبع الموضوع، بنحكي بحضور فوق 500 شخص من كل أنحاء فلسطين.
0: والافتتاح رح يكون بأمسية تكريم للفنان الراحل أحمد قابور.
1: 100%، لأنه مريم عمليا كمان ملتزمة دائما تكون في يعني بكل برامجها لتوصل كمان الرسالة، يعني حتى هذا المسرح مش مسرح إنه لأي برنامج فني. فعمليا طبعا يعني أحمد قابور، راح أحمد قابور هو كان من أحد يعني داعمين وواحد من مريم عمليا، هو توفى في السرطان في الآخر. برضو بذكر كمان الفنانة ريم بنا اللي كانت كمان من الأساس كمان من بداية المسيرة في مريم. فطبعا الليلة رح نكرم الراحل أحمد قابور في أول حفل للافتتاح. والمقهى عمليا هو بيجي يعني مع المسرح اللي هو عمليا مقهى غير ربحي، يعني انت تخيل انه بتحكي انت أول مقهى غير ربحي في فلسطين، انه الإنسان بقعد في المقهى بيشرب مقهى عادي زي أي مقهى تاني، بس بالآخر انت عارف انك انت بهذا المقهى الربح رايح 100% لمؤسسة مريم لدعم المرضى. يعني
0: أحمد برسالة أخيرة بدقيقة، الرسالة اللي بتوجهها للناس اليوم ليش لازم يوصلوا يدعموا هذا المشروع؟
1: عمليا كل ما دعم هذا اذا كان يعني دعم مشروع مريم او مشروع المقهى او المسرح وبالاخر كله بيروح لدعم مريض السرطان ان كان في غزه الضفه او الداخل، هذا شيء كثير مهم.

0: لنا كمجتمع، مش عشان مؤسسة مريم، عشان المرضى اللي عمالها عن جد بحاجة لدعمكم، بحاجة لأنكم تكونوا معها.
1: عظيم.
0: بالذات اليوم مرضى غزة اللي موجودين بعمان عم تتعالج تحت مريم، اللي 250 مريض سرطان.
1: المشاركة غير منوطة بتسجيل يعني، بس اللي بده بوصل.
0: الافتتاح اليوم احنا اعلننا سولد اوت امبارح، لانه صار يعني هو بيسع 500 بس طبعا يعني كل اسبوعين في ايفنت، كل اسبوعين في حفل، فاهلا وسهلا. والمقهى مفتوح يوميا طبعا، يعني من بكره بنفع الكل يبلش انه يجي على المقهى ويشوف المحل والمكان ويستمتع فيه.
1: مبارك عزيزي، بركة الجهود، يعطيكم الف عافيه ان شاء الله وبالنجاح والتالق. محمد حامد مدير مؤسسه مريم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: الى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعه اليوم السادس وحديث الصحف.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: أنا زيك بابا.
4: شو يعني زيي؟
3: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
4: حبيبي أنا فخور فيك.
3: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
4: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
3: أنا زيك بابا.
5: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو نازي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
10: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
11: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
12: مسافرين مصيفين
13: بس مع مغارين،
12: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
13: سلام،
12: اليونان،
13: سلام،
12: سينا،
13: بينا.
12: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمي، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصر أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
8: أكيد بتربحش.
6: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
15: اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
16: اثنتان واربعون دقيقة بعد الثامنة، عدنا إليكم في اليوم السادس إلى حديث الصحف. الله يسعد هالصباح أستاذ وديع عودي. صباح الخير.
17: الله يصبحكم الخير محمد الياس وماجي وكل المستمعات والمستمعين.
16: شو أخبارك اليوم؟
17: والله متفاعلين، يوم جمعة يوم ظريف، والخميس
16: ونيس
17: كمان، والسبت أحلى وأحلى.
16: ليش؟ السبت؟ ليش؟
17: ايه بتفوت في مود هيك مزاج انه شوي استراحة المحارب، تنام اكثر، تقرأ اكثر.
16: انا عارف، بحس السبت مقدم الى الاحد، والاحد الذي لا يحب.
17: لا الاحد يا كان يا مكان، صار يوم شغل يعني مزدحم،
16: ما هو لا يحبه احد مشان هيك.
17: بس طلع اسمع، ممكن تعملوا كمان الثلاثة، وانا شاب صغير كنت احب الاربعة، تسألنيش ليش.
16: تحسسنيش انك ختيار، انت بعدك شاب صغير.
17: يمكن لانه ما كانش في مثلا حصة ما كنتش احبها بالمدرسة، ما بتعرف. بس الاهم بين الاربعة وبين الثلاثة انه دور لك عيوم تختلي بنفسك، تعب البطاريات وترجع بطاقة. يعني
16: شو اكثر موضوع كنت تحبه بالمدرسة؟ سؤال هذا مهم.
17: جغرافيا.
16: وأنا حسيت جغرافيا تاريخ.
17: وأنا بالصف الرابع كانت تعلمني حياة أم سليم ست جوليا خميس من الناصرة، الله يرحمه ويسهل عليها.
16: الله يرحمه.
17: كنت حافظ أنا بالصف، أتنافس أنا وكمان بنت في الصف عدد العواصم اللي حافظين عن ظهر قلب.
16: الله الله الله.
17: يعني وكان هذا طبعا نتيجة أسباب مختلفة، بس بالفضل للست أم سليم الله يرحمها سأل عليها جولة خميس لأنه كانت عندها أسلوب مدهش. وهي مناسبة لنقول كل معلمي كل معلمي الله يصبحكم بالخير
16: والله يعطيكم العافية.
17: شوفوا الأسلوب خلوا صحيح. الطالب بالنص ابتسموا بوجهه
16: وهذا دليل. أنت أصلا لما بلشت تحكي عن أم سليم يعني عينيك لمعه بدكم تشوفوا عينين ودي عودي عم بلمعه. طيب
17: مين أحلى عيني ولا عينيك؟ أنا وين أنا وين أنت؟
16: عناوين الصحف يلا
17: خلينا نكمل نحكي على العيون يا زلمة. سيبك من عناوين الصحف ترامبونا التانياهو هلكونا.
16: عيونهم حلوة.
17: طيب نروح على الإسرائيليات بالأول.
16: يلا
17: صحيفة معريف في استطلاع لافت محمد اليوم على نقطتين, إيش بتعلق باليهود وإيش بتعلق بالعرب طالما بدك نفوت بالجد. استطلاع معريف الأسبوعي ارتفاع قوة المعارضة على خلفية الأزمة ترامب ونتنياهو, هاي الخصومة اللي كانوا حبايب وفجأة صار في بناتهم توتر عنزي سودا بالنص. يرتفع معسكر المعارضة ل 61 وحزب أيسنكوت هذا اليشار يتجاوز مش بس معا يتساوى مع الليكود محمد 21-21 اليوم. تخيل قديش في تقلبات.
16: الناخب الإسرائيلي بيبحث عن بديل وكأنه
17: في عدم رضا في محمد. أسا إذا بتسألني يعني حط كل اللي قرأته, أنا لحقت أقرأ اليوم في الصحف العبرية الملاحق مقالات الرأي الموسعة وكذا. تعرف يوم الجمعة يوم استثنائي إذا كنا نبدأ الحديث عن الأيام الأربعة من أحسن الخميس وكذا. يوم الجمعة لمن يريد أن يستزيد في معرفة الشؤون الإسرائيلية عليه أن يقرأ ملاحق الصحف يوم الجمعة مقالات الرأي الموسعة بعيدا عن زحمة الأخبار وكذا. إذا بتحط كل اللي أنا حكيت أقرأ اليوم على المولونيكس, استمرار الدهشة العتب الغضب على حكومة نتنياهو, كيف وصلت هذه الحكومة بإسرائيل من دولة حليفة إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية تخجل فيها. تخيل إيلي بوتي البروفيسور المعروف في الجامعة العبرية يقول إسرائيل في مقال رأي تعود إلى العشيقة السرية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية, أنه عالسكت بتخليها, أنه مش أنه هاي حليفتي وتفاخر فيها قدام العالم. ليه؟
16: بالخفة.
17: لأن إسرائيل باتت حمل على العالم, وخاصة مثل ما بيقولوا بعض العقلاء فيها بآخر كم سنة بطلت تعرف تساوي ولا إشي إلا أنها تحمل عصاب تضرب تضرب ثم تضرب ثم تضرب ثم تتحدث باللغة المتغطرسة وإلى آخر. هذا فيه اليوم حساب نفس عصير كتاب مقالات الرأي الجنرالات بالاحتياط يعودون لعملية تشخيص كيف وصلت إسرائيل إلى ما وصلت إليه اليوم. وهناك إشارة على أنه عملية السقوط في هذا المستنقع الدبلوماسي, الأزمة التي وقعت فيها إسرائيل الآن حتى أمام أعدائها وأمام أصدقائها على حد سواء, لها أسباب ذاتية, منها الغطرسة, منها الرهان على القوة فقط, وما لا يتأتى بالقوة يتأتى بالمزيد منها, وعلى إخفال وإهمال البعد السياسي على الرغبة, التنازل عن الرغبة للبحث عن صيغة للتعايش مع الجيران, مع العرب, مع المحيط العربي الإسلامي, إعطاء الناس حقوقها, احترام الناس بدلا من نتعامل معهم بتلك الطريقة يعني القاسية التي تعتمد القوة. هذا أكثر ما يعني أشغل المراقبين في إسرائيل كيف وصلنا لنا. طبعا في هناك أزمة استراتيجية كبيرة تبدأ في إيران وتنتهي في لبنان ولها تداعيات أخرى,
16: والنقاش جدي حول لبنان تحديدا, ونحن ناقشنا في ملفين منفصلين في
17: لأنه لبنان. في ضغط كبير أسا آخر خبر اللي هو يعني دراما كبيرة. إيران أعلنت قبل ساعة أنها تجمد كل شيء, طاقم المفاوضات لين يذهب لن توقع في جنيف, والولايات المتحدة الأمريكية دخلت في

0: مداولات سرية مع إسرائيل ومع إيران للخروج من هذا المأزق. إيران تقول طالما أن الحرب لم تنتهي في لبنان لن نتقدم بأي خطوة إلى الأمام. هذا محمد، هذا إحنا الآن لما تعلمنا درس التاريخ عن الماضي أحداث وكذا اللي من الحرب العالمية الأولى والثانية ومن معركة أحد ولا جاي، إحنا الآن أمام ساعات تاريخية. هذا الذي نتحدث فيه أنا وياك اليوم سيكتب في كتب التاريخ، إنه إيران تتحول من جديد إلى دولة عظمى إقليمية تفرض هيمنتها، تقول نعم وتقول لا، تناطح الكبار، لا تدخل المونديال مع الفرق الضعيفة اللي وصلت إلى المونديال صدفة، إنما تقوم بمنازلة الدول الكبرى بهذا المونديال الدبلوماسي العسكري من الولايات المتحدة الأمريكية وانزل وصولا إلى إسرائيل. كل هاي اللف اللي عملتها أنا وياك حول رأس الرجاء الصالح ردا على سؤالك لماذا وصلت الحكومة الإسرائيلية هذا الائتلاف إلى هذا التراجع، هذا النزيف في المقاعد في الاستطلاعات، نتيجة الأزمة. ينظر الإسرائيليون من حولهم ويجون أن إسرائيل في الحضيض في كل الجبهات، نزيف دبلوماسي عسكري سياسي اجتماعي اقتصادي. كان استطلاع قبل كم يوم كبير، دراسة كبيرة لمعهد سياسات الشعب اليهودي يقول أنه هناك اعتقاد لدى 60% من الإسرائيليين أنهم يواجهون احتمال أو خطر حرب أهلية. يعني شوف اللي بصير كمان عن الحرديم باختصار. صحيح. هذا يفسر عزوف مصوتي اليمين واللي كود عن هذا الائتلاف، بالتالي في تراجع. الأمر اللافت الثاني محمد في الاستطلاع، 49% من الإسرائيليين قلقون من تصدع العلاقة بين نتنياهو وبين ترامب، 43% بيقولوا غير قلقين. بما يتعلق موضوع الانتخابات، كنا احنا كلمة عن اليهود كلمة عن العرب. الاستطلاع اليوم في معريف محمد، الجبهة والتغيير 6، الموحدة 4. وهذا الاستطلاع الرابع،
1: الجبهة والتجمع والتغيير،
0: لا بدون تجمع. هذا الجبهة والتغيير الراهن، الوضع الراهن الآن 6 مقابل 4 للموحدة، وهذا ما كان أيضا في استطلاعات رأي سابقة. مثلا في القناة 13 كان نفس الوضع، 6 للجبهة 4 للموحدة. وكان في مكان أو الإذاعة الرسمية والقناة الرسمية، انتبه، الجبهة والتغيير 7 للموحدة 4. يعني هناك شيء يحدث ما عدا القناة 12 الليلة اللي فاتت، الجبهة والتغيير نزلت لخمسة، الموحدة ارتفعت لخمسة. هل هذا يشير إلى ما المنطقة الذي فسر عملية تراجع الليكود واليمين مقابل معسكر المعارضة، بمعنى أنه في أزمة تنعكس في قناعات المصوتين أو أصحاب حق الاقتراع، بمعنى عدم تشكيل المشترك، هل ينعكس ذلك على مكانة وقوة وشعبية الموحدة مقابل الأحزاب الأخرى في النظر إلى السؤال من المسؤول عن عدم تشكيل المشترك؟ ربما أنا أتساءل أنا وياك هذا بشكل أو بآخر في معريف. العنوان الأخير في معريف، رئوفين ريفلين محمد اللي هو رئيس الدولة السابق في إسرائيل، ليدخل نتنياهو السجن أولا وبعدها يطلب العفو، في حساب مفتوح طبعا بينه وبين نتنياهو.
1: صحيح.
0: الحكومة رغم أنه ينتميان إلى ذات الحزب الليكود. هذا تعليق في معريف اليوم استمرارا للمقابلة اللي كانت معه في القناة 13 الليلة اللي فاتت. المحلل السياسي في القناة 12 اللي هو كاتب مقال دائم في صحيفة معريف بن كسبيت، فيسكش الإيران يتحدث، انت بمحمد كديش كسوة اللغة، نتنياهو باعنا لترامب الذي باعنا مقابل فلوس لإيران. الأكثر إهانة لنا كإسرائيليين هو أن ترامب باعنا مقابل مصاري مقابل فلوس. من باعنا لترامب لا يستطيع أن يأتينا بمزاعم وانتقادات. نتنياهو كرر غلطة أو غلطته مقابل إيران من 2018 حول الاتفاق النووي اللي كان في مرة مع باراك أوباما.
1: نعم.
0: بقية العناوين في صحيفة هآرتس اليوم محمد، العنوان الرئيس يجمل كل اللي تحدثنا فيه، عمها قاف لكير، إسرائيل وظهرها للحائط، الاتفاق مع إيران، يقول عمو سرائيل محللها للشؤون العسكرية، ليس فشلا لترامب فقط إنما لنتنياهو. هذا الفشل يتوج حرب 7 أكتوبر الذي شهد أيضا هزائم أو خسارات مختلفة، نتيجة مش عدم وجود قوة إنما بالعكس وجود قوة مفرطة وعدم وجود رؤية سياسية. وكذلك الأمر طبعا هناك تعليقات كثيرة، رسم الكاريكاتير الذي يتكاتب مع آخر تصريح لترامب اللي بيقول يعني إيران بيطلع لها يكون معها شوية صواريخ، مش قال يكن بارح ترامب كاريكاتير هارتس مبين
1: زي ما بيطلع لغيرها قال
0: مش تبقى طالع على السلم وبركب رؤوس متفجرة على صواريخ باليستية ومين بيساعده بناوله زي ما بتتخيل دلو البطون مع القصار على السلم
1: مساعد القصار
0: بقول له أنتوا بدكم شوية صواريخ

0: شو برد عليهم الشباب الكاريكاتير بكله بفوق لاي إذا بتتساكت أنا يعني بدنا كمان شوية تكون بالكمبلة نووية طبعا. يردالي يراد ليغا يوسف فيرتر محل الشؤون الحزبية والسياسية في صحيفة أرتس عن مين؟ عن نتنياهو الذي يتحدث بهذا الشكل. أخيرا فيها أرتس لذيك الوقت محمد معهد فان لير عامل سلسلة جوائز لمدارس تميزت في وظائف لطلابها في الصف الثاني عشر في بدل البقروت مرات أو الامتحانات في وظائف صحيح. فبدنا نبارك احنا وياك لطلاب ولبعض المدارس. احمد وتد من مدرسة يما الزراعية كاتب دراسة بين الشرق والغرب في رواية غربة الياسمين للروائية خولة حمدي دراسة بنيوية للشخصيات وسيمائية الأنا والآخر. كذلك الأمر رشا مواسي من ذات المدرسة محمد عامل دراسة صورة الآخر اليهودي في رواية بينما ينام العالم لسوزان أبو الهوى. وطبعا في عدد من الطلاب اليهود لكن هذول الطالبين العربين من يما من كلهم الله يصبحكم بالخير يما الزراعية
1: كل احترام
0: خاصة الأصحاب أنا والزراعة فمن كلهم تحية
1: كل احترام لهم وكذلك لمرافقين من مدرسين لا شك أنه هناك جهد يبذل في
0: هذا في صحيفة أرتس بآخر دقيقة. محمد في عندك في ملحق دعوت أحرونوت العودة إلى الروليتا نحن برنيع يكتب تحت عنوان فضيحة في الكسر فضيحة بأرمونيا يتحدث عن كسر فرساي وعن كل هذا الاتفاق اللي صار ويقول انت يا محمد هو بجيب دايما مجازات نحن برنيع بروح على الكازينو بكل لما انت بتربح بالكازينو اخذت ربحت خذهن وهرب
1: روح
0: اما اذا كنت طميع بتحطهن كمان مرة على الروليتا بتعرف الروليتا هاي اللي بزيته الحجر وبيفنوها على الأرقام. إذا بدك تطمع ممكن كل اللي خيته يروح بهوا واحد وهيك صار ابن نتنياهو بعد حرب 12 يوم في حزيران مش السنة العام في السنة اللي فاتت بعد 12 يوم من الحرب خذ النتائج لما إيران كانت في حالة اندهاش ذهول من هذا الهجوم المباغت خذ النتائج افرض عليها اتفاق فيه بنود على هذا واهرب
1: وانفض بجلدك.
0: وأخيرا بندرور يميني قدس الله سره يعود ويكتب إيران نجحت بقلب النظام العالمي رأسا على عقب ولكن كالعادي يعود ككثيرين من أمثاله ليتهم ساسة إسرائيل ولكن يعود ويتهم العالم أيضا من جديد.
1: وهذا ما قاله وديع عودي قبل قليل أنه إيران باتت تلعب في مونديال الكبار وليس في مونديال الدرجات الدنيا. بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الجولة الجميلة اللطيفة أستاذ وديع عودي. شكرا شكرا صباح الخير
0: يا أستاذ محمد يا صاحب العينين الخضراوين الجميلين
1: زرقاوين
0: زرقاوين شوف طلع علي.
1: شكرا جزيلا أستاذ وديع عودي
0: لنظارات.
1: فاصل ونعود لمتابعة الساعة الثانية من اليوم السادس.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل. مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل. مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6 خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. الولايات المتحدة ضد أستراليا واسكتلندا ضد المغرب والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
9: حبيبتي أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
10: تغلبش حالك لأنه دايموند فتحوا الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
9: ريحتيني الله يريحك.

0: دايموند، حبي بيتك أكتر.
1: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز.

0: الساعة الثانية من اليوم السادس، أهلا بعودتكم مرة أخرى. راديو الناس 103.3 107.8 وعبر تطبيقنا في هواتفكم الذكية تطبيق ناس، ونحن في ساعتنا الثانية إلى بلدة جلجولي، حيث انطلق منتدى البلد كمحاولة لتحويل السكان من متلقين للخدمات إلى شركاء في التفكير، في التخطيط، في صناعة القرار، تحديدا في قضية الحيز العام. أستاذ درويش رابي، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا بك.
0: أهلا بك رئيس مجلس جلجولي المحلية، أولا يعطيك العافية.
1: الله يعافيك وخليكم.
0: لو تعطينا هيك لمحة عن المنتدى.
1: المنتدى هو فكرة انه كيف تخلي اهل البلد مشاركين في القرارات، مش مستقبلين لا بس. احنا بدأنا فيه من خلال نوع من تحدي بصور وبوستات ونشر في شبكات التواصل الاجتماعي، وحطينا صور نفايات زبالة وكتبنا انه جلجولة مش رح تتغير. ففي عشرات الناس اللي زعلوا، فكل واحد زعل وكتب يومها هذا بدل عنه الناس غيرين على البلد، يعني كيف بتقول عنا مش رح نتغير. بعدها بأسبوع نزلنا بوست انه جلجولة مش رح تتغير بدونك، فعمل عندهم اكثر حب استطلاع ومعرفة للموضوع. بعدين بعثنا رسالات وتواصلنا بشكل خاص مع الناس مباشر انهم ينضموا خلال رابط لمنتدى البلد، والمفروض انه كانت الجلسه الاولى بمشاركتي انا رئيس المجلس ومهندس المجلس ومسؤول قسم تحسين وجه البلد قاسم ابو زر ومجد عناش. عرضنا الافكار اللي عندنا في المجلس شو مخططين، واعطناهم الكره زي ما بيقول على اساس انهم يقعدوا مع بعض مع مختصين ويرسموا كيف لازم تكون الحيز العام في جلجولة.

0: جميل، وكيف كان الإقبال في البداية؟
1: الإشي مش سهلة، هي 6 لقاءات من 5 ساعات كل مرة، فالناس اللي بدها تبذل جهد يعني. الناس اللي أجوهم من الناس اللي هم يعني جديين، وكانت مشاركة بتدل على أنه الناس بيهتم كيف بدها تشوف البلد في المستقبل. فبرضو بعثنا لكل المنتقدين، لكل المنتقدين على خلال شبكات التواصل الاجتماعي، تعالوا بلاش انتقادكم مهم، بس تعالوا انكم شاركين في كيف يبين الحيز العام في جلبولي،
0: كونوا جزء من الطرف الآخر اللي يسعى إلى التغيير. وهذا المشروع يرافق بشكل مهني أستاذ درويش، وتنضم إلي الآن الموجهة الرئيسة في هذا المشروع أستاذة سند الصالح. صباح الخير.
2: صباح الخير عزيزي محمد أبو عميد وجميع المستمعين والمستمعات.
0: الله يعطيك العافية يا رب. من زاويتك كمرافقة سندس وموجهة رئيسية لهذا المشروع، شو اللي يجعل المنتدى أهل البلد في جلجولية تجربة مختلفة عن لقاء جماهير عادي أو جلسة تشاور تقليدي في بقية المجالس؟
2: بداية هذا المشروع هو مشروع مهم إيجابي له تأثير، يعني في حال يعني تم كما يجب له تأثير إيجابي جدا على عمل السلطات المحلية. هو يبني منصة بين السلطة المحلية وحلقة بين السلطة المحلية وبين الناس، مشاركة في معالجة قضايا شائكة تهم الطرفين، يعني أيضا السلطة المحلية وأيضا الناس. يعني هنالك حالة أحيانا من العجز أو اليأس تدب، خاصة في المجتمع العربي وفي بلداتنا العربية، كأننا في جانب والسلطة المحلية في جانب آخر، ولكننا في نفس القارب ونعاني من نفس التحديات. لذلك يجب أن نكون شركاء وشركات في تداول وفي معالجة القضايا والأمور. جلجولي كمجلس شجاع وقيادة المجلس، يعني ومش لأنه أبو عميد موجود، ولكن يعني سباقين في كثير قضايا بالذات تخص البيئة واستنفاذ الموارد، تقدموا لهذا المشروع. يعني هذا المشروع مش كل مجلس بقدمه بوخض، يعني كان هنالك منافسة كبيرة بين سلطات عربية ويهودية، وتم اختيار جلجولية بعد سلسلة مقابلات وتعبئة نماذج ومسار ليس سهل، وهو يتطلب موارد أيضا يعني من المجلس. يعني هاي مش ميزانيات بتوصل والمجلس بس بيستغلها، يتطلب إنه المجلس يستثمر موارد وأشخاص. يعني زي ما حطوا في الإعلان إنه جلجولية بتزبطش بدونك، يعني هاي الدعوة للمشاركة. النقد مهم على أداء السلطات المحلية أو على الحال العام في بلداتنا، ولكن المختلف هنا هنالك دعوة للمواطن، للناس جميعا، وليس فقط المختصين في الشأن. كل الناس مهم رأيها، كل الناس منحب تفهم وتيجي لهاي السيرورة وتكون شريكة في صياغة وبلورة توصيات للسلطة المحلية.
0: ممتاز. يعني سندس دعيني كذلك أسأل أستاذ درويش عن نقطة مهمة أنت طرحتيها تحدثت بها أستاذ درويش. تحدثتم في اللقاءات عن التزامكم كمجلس بأخذ هذه التوصيات على محمل الجدية وإدراجها في خطة العمل للسنوات القريبة. ما هي الآلية العملية التي ستضمن ألا يبقى هذا التقرير النهائي وثيقة جميلة حلوة بس موجودة على الرف؟
1: أنا قبل يومين كنت في تخريج مدرسة ثانوية صف 12، وقبلها بأسبوع كان كمان تخرج مدرسة ثانوية ثانية، وذكرتهم أنه قبل 6 سنوات أنا قلت لهم أنه طلبت منهم وحطيت خطتي أنه في قضية إزالة الامتحانات والمستوى والتحصيل العلمي، وقلت لهم حاسبوني وأنا بلتزم أمامكم وحاسبوني. ولما التقينا في منتدى أهل البلد استعملت نفس الكلمات، بقول احنا ملتزمين في تنفيذ توصياتكم وحاسبوني.
0: وهذا الحساب كيف سيتم؟ شو أليته؟
1: أليته في انتخابات قادمة، في عندهم يعني في ديهم كل شيء أهل البلد.
0: عظيم عظيم. طيب يعني بشكل عام عندما نتحدث عن الحيز العام ولربما عن الفجوة أستاذ درويش الموجودة ما بين التوصيات وما بين الطاقة المالية للمجلس، ونتحدث عن الميزانيات وما إلى ذلك، كيف ستتحدث

0: يتعاملون مع توصيات قد تكون طموحة، وحضرتك تعهدت في تنفيذ ما يمكن تنفيذه. السؤال يعني كيف ستتعاملون مع هذه التوصيات اللي قد تكون طموحة كبيرة ولكن بالمقابل تحتاج إلى ميزانيات كبيرة أو مصادقات خارجية؟
1: احنا في من ناحية ميزانيات، احنا التخطيطات عندنا كثيرة وعرضناها أمام الجمهور الحاضرين، واحنا عملنا خطوات كبيرة في قضية الحيز العام. يعني في عندنا مناطق اللي كانت مكب للنفايات تحولت لمنتزهات وبصرات للدراجات الهوائية وللناس تمشي فيها. وكان عندنا اجتماع لقاء عند واد كونا قبل يومين في 15 شهر، حضوره حوالي 1500-2000 إنسان، عائلات أجت من جلجولي وخارج جلجولي. إحنا متعودين نعمل هذا اللقاءات مرتين في السنة في شهر 6 وفي شهر
0: 11. نظيم.
1: أخذنا خطوات اللي هي مش متبعة من خلال إتاحة الحيز العام. يعني بدأنا في الإشي في إتاحة الحيز العام للناس، يعني في اللي عندهم عصر في عدة، في مثلا في نظر أو في سمع أو عندهم احتياجات خاصة في قضية المشي للأختيارية للأمهات. قضية الميزانيات هي قضية ذاتية حسب برأيي في هذه المواضيع، ممكن المهم وين أوجهها وين ممكن أنا أطور الشارع ومهتمش بالناس اللي عندهم احتياجات خاصة. وتظلها القضية قضية، أنا بقول لك قضية ذاتية. ميزانيات صح مش متاح كل شيء في الميزانيات، ولكن إنه في إمكانيات كبيرة اللي ممكن نخصص ما هو متاح لإتاحة الحيز العام للناس.
0: جميل. طيب يعني أستاذ درويش، دعني أعود مرة أخرى إلى أستاذ سندس صالح، ويعني لما حكينا امبارح عن هذا الملف وحضرناه معا، يعني قلت في مخيلتي لربما أنه الحيز العام يعني يبدو للوهلة الأولى موضوع بلدي، يعني رصيف، شارع، نظافة، إضاءة، ولكن سندس أنت تتعاملين مع هذا الموضوع كذلك كقضية بيئية اجتماعية. أين يلتقي برأيك التخطيط المحلي بالوعي البيئي؟ كيف يمكن مشروع من هذا القبيل أن يغير علاقة المواطن بالمكان؟ يعني ما بيعود يشوف الشارع والساحة والحديقة كمساحات وكأنها تابعة للمجلس بل امتداد لمسؤوليته اليومية.
2: بداية اسمح لي بدي أعلق بس نقطة على سؤالك السابق
0: لأبو
2: عميد. بالنسبة للتوصيات، يعني إحنا كمان من خلال سيرورة اللقاءات، يعني هنالك 6 لقاءات، كل لقاء تقريبا 6 ساعات مكثف، يعني إحنا بنعطي أدوات كمان للمشاركين والمشاركات إنه يعني كيف أنا أسجل توصية بمسؤولية. يعني أنا ما بقدر أتوقع أشياء اللي هي مش بإيد السلطة المحلية، إحنا بنكشفهن على معطيات، على ميزانيات، على تخطيطات، على سياسات، على محدوديات، عشان إحنا نقدر نبلور توصية. ويعني كيف بقوله، يعني من أجل أطلب المستطاع من أجل أن تطاع. يعني منكون على وعي ودراية كافية وملمين وملمات بالحيثيات يعني تبعية التوصية، يعني والتوصيات بتم عليها التصويت بالآخر. يعني كل التوصيات اللي بتوصل 80% تصويت من منتدى الأهالي تنتقل لتوصية مسجلة. يعني في مسؤولية حتى لصياغة التوصيات مش بشكل عبثي. هاي النقطة لسيرورة. النقطة الثانية، الحيز العام في بلداتنا العربية، يعني أولا هنالك حالة تراجع، يعني إحنا عم نبعد عن الحيز العام يعني مع التقدم بالسنوات، وهنالك حالة اغتراب عن الحيز العام، وهنالك حيز عام منتهك غير منظم غير مرتب، يعني أكثر تجمهر فيه تجمهر سلبي يشجع العنف، يشجع الفساد، يشجع ظواهر اجتماعية سلبية. نريد أن نعيد الحياة للحيز العام، يعني نريد أن نعيد الأمل في الحيز العام، لأنه يعني خروجنا من الحيز العام إلى البيوت والتسييج حول البيوت وخلق حالة فردانية في بلداتنا وفي حياتنا هي جزء من التفكك المجتمعي. لذلك هنالك ربط مباشر ما بين الحيز العام وبين منالية الحيز العام وبين كيف الحيز العام يبدو في البلد للحالة المجتمعية والرفاه الاجتماعي.
0: سندس، أنا أوافقك الرأي، ولكن بالمقابل يعني دعينا نعترف أنه هناك تحديات خاصة متعلقة طبعا بالحيز العام في المجتمع
2: من
0: العربي. نعم يعني ضيق المساحة يعني عارف نقص الحدائق ضغط
2: يعني
0: البناء
2: بلداتنا تتوسع للأسف إلى الداخل وليس إلى الخارج، يعني زيادة مسطحات بلداتنا العربية يعني يكاد يكون معدوم، يعني هذا تحدي تخطيطي وسياسي.

0: كما يجب من أجل تحسين جودة حياة الناس في بلداتنا. يعني كل الأبحاث تشير محمد يعني هنالك جودة حياة الناس اللي هم بقرب مقربة حيز عام أخضر فيه أشجار أكثر فيه إمكانية تواجد في ساعات اليوم أكثر، هنالك جودة حياة للناس أفضل، هنالك علاقة اجتماعية إيجابية أكثر.
1: ويمكن لمشروع محلي من هذا القبيل كمنتدى أهل البلد أن يواجه هذه التحديات ولكن دون خطاب وعظي، وهذا أمر مهم. ولكن ماذا مع الاستدامة والاستمرارية؟ إذا سألنا أستاذ درويش، يعني كيف يمكن درويش رابي، كيف يمكن تحويل هذا المنتدى إلى ثقافة عمل دائم داخل المجلس داخل جلجولي، بحيث لا يبقى وكأنه مبادرة لمرة واحدة لحظية، بل يصبح جزء من طريقة اتخاذ قرار في ملفات أخرى حتى؟
2: هذا منوط في سياسة المجلس من جهة، ومنوط في شراكات المجلس. يعني احنا في موضوع الحيز العام، احنا مش يعني ذكرت الواد قبل شوي، يعني الواد هو مخصص مقسم للمدارس الابتدائية، كل واحد في مقطعها، كل واحد له مقطع في الواد. في شراكة وعندنا مبادرة مع مدارس جلجولي انه جزء المحافظة على ساحة المدرسة والحيز العام اللي بجانب المدرسة. هذا احنا بالنية في بداية سبتمبر القريب، بداية السنة الدراسية القريبة، إنه الحيز القريب للمدرسة يكون بمسؤولية المدرسة. لا يعقل إنه مناطق المحاذية للمدارس تكون متأسف على المصطلح أكثر مناطق اللي فيها نفايات. يعني ارتفاع مستوانا الاقتصادي أدى إنه الأولاد يرموا على بالكولا وعلى بالمي على الشارع والحتفين بتاعت البسلي وغيرها. مش معقول يعني جنب المدرسة يكون أوسخ من الشارع البعيد عن المدرسة. فهذا بدنا شراكة من المدارس، ده شراكة من الأهالي، جهاز التربية والتعليم كله. الإشي لازم يبقى التداخل مع الناس. بنفعش قاعد دار عندي نظيف وباب الدار مش مهم شو بصير.
1: وأنتم تعملون على هذا التشبيك كمجلس محلي ما بين المؤسسات المختلفة، لا سيما المؤسسات التربوية، أفهم منك؟
2: صحيح، بالإضافة للمنتدى نفسه هذا اللي هو جاي بمبادرة من المجلس، صح، لكن الناس اللي راح يتكرر كيف يكون المنظر وجه البلد. لما نحكي عن ميزانيات، أعتقد أنه النظافة ما بيزهم عن الزيات إذا بنغير نهج فيها. قضية أنه يبقى مسارات آمنة للأم مع طفلها أو مع اللي عنده احتياجات خاصة، ما بحاجة لميزانية أني ما أوقفش على الرصيف، أوقف باب مدرسي، أوقف في محل عام وسكروا وعمل عليه، اخلي الاطفال والطلاب يضطروا ينزلوا عن الشارع. واحنا بنشوف احداث المشاه في الوسط العربي هي تساوي احداث المشاه في الوسط اليهودي، واحنا نشكل 20% من الدوله، يعني ارقام مذهله. بس في جلجولي السنه الدراسيه مش اللي احنا فيها، اللي قبلها في 13 حادث دهس صارت مع دراجات هوائيه مع مشاه، 13 حاله دهس في جلجولي.
1: نعم،
2: هذه ارقام مذهله. عند العرب المشاركين اللي معرضين للأحداث المشاه هم 74% منهم أطفال تهجيل 18. هذه مش بحاجة لميزانيات، هذا بحاجة إلى تصرفات.
1: طيب يعني أستاذ درويش، بالفعل هذا هو المطلوب لربما في المرحلة المقبلة في جلجوليا وفي غيرها. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ درويش رابي رئيس مجلس جلجوليا المحلي على كل هذه الإضاءات، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ سندس صالح بسؤال أخير، يعني بصفتك طبعا ناشطة بيئية متابعة لهذه القضايا وكذلك مرافقة ومشرفة لمبادرات من هذا القبيل، شو اللي بنقص بلداتنا العربية لا تتحول المشاركة البيئية والمدنية من نشاط يعني خلينا نسميه نخبة واختياري محدود إلى ثقافة شعبية واسعة؟ شو الرسالة اللي بيحملها المشروع هذا لباقي السلطات المحلية العربية في البلاد؟
0: اولا يعني هنالك عده مستويات من اجل احداث الفرق والتغيير في هذا المضمار، يعني بدايه على مستوى البيت والتثقيف البيتي والتربيه البيتيه، ان هذا الحيز وهذه البلد هي بلدنا، يعني اعاده وتعزيز شعور الانتماء بالمكان. يعني احنا نعيش حاله اغتراب عن مكاننا، يعني كانه يعني هذا جزء من حاله اقليه تواجه سياسات كمان واجهها نحن كمجتمع عربي في البلاد. فعلى مستوى البيت، على مستوى المدرسه، على مستوى السلطات المحليه، على مستوى المجتمع المدني، على مستوى كل في كل المستويات هنالك دور من اجل ان يكون شراكه الناس هي

0: الأساسية مع كل المستويات. يعني لا يعقل الآن بعد 4 سنوات أن أتوقع بشكل تلقائي الناس تشارك مشاركة سياسية فعلية في عملية التصويت وإحنا نتركها 4 سنين. يعني صحيح. هذا يحتاج عمل ممنهج يومي ممأسس بكل المجالات. يعني في مجال السلطة المحلية أن تستغل المنصات هاي من أجل مشاركة الناس. يعني مشاركة الجمهور وإشراك الجمهور ليس فقط أن نخبرهم ماذا في جعبة المجلس المحلي صحيح. أو ماذا في تخطيط المجلس المحلي، وإنما مشاركتهم بشكل فعلي باتخاذ القرارات والتخطيط للميزانيات، التخطيط للبرامج. تخيل أننا نشارك المعلمين والمعلمات المتقاعدين في البلدات المختلفة في صياغة رؤية وهدف السنة الدراسية القادمة. هذه مشاركة فعلية تعمل على تعزيز الانتماء ومشاركة في المسؤولية ومشاركة في النتائج. وبنظري تبلي بلاء حسنا وإيجابيا في قضايا البيئية وأيضا في كل القضايا. فإشراك الناس هو أساسي مع السلطات المحلية ومع المجتمع
1: وبحضور مهنيين ومرافقين كذلك. سندس، هذا أمر في غاية الأهمية. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ سندس صالح، الموجهة المركزية في هذا المشروع والنائبة السابقة في الكنيسة. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. إلى اللقاء. إلى اللقاء. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس. وطبعا الشكر موصول للأستاذ درويش رابي رئيس مجلس جلجولي محل الذي شكرناه كذلك عند انتهاء هذه المداخلة. فاصل ونعود لمتابعة اليوم السادس.

0: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوف ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
1: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
2: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
9: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. اليوم السادس مع محمد أبو العز محميد.
11: اليوم السادس، راديو الناس 103.3 107.8، وعلى تطبيقنا كذلك عبر هواتفكم الذكية، تطبيق ناس. عدنا إليكم. تحدثنا مليا خلال مستهل ساعتنا الثانية من هذا البرنامج في مشاريع متعلقة بصناعة القرار، التفكير، التخطيط داخل السلطات المحلية. هذه المرة إلى ما يعتبره البعض أزمة كبيرة بما يتعلق بعمل السلطات المحلية، الميزانيات، حيث تعاني السلطات المحلية العربية تحديدا من أزمة مالية مركبة جزء منها مرتبط بسياسات حكومية وتقليصات في خطط التطوير، هذا واضح، ولكن جزء آخر مرتبط ببنية اقتصادية ضعيفة داخل بلدات نفسها، خصوصا نقص المناطق الصناعية التجارية، لربما مصادر الأرنونة كذلك غير السكنية. هذه الأزمة لا تبقى في دفاتر الحسابات، بل تظهر في عدد من المرافق داخل هذه البلدة. أتحدث إلى أستاذ نضال مصالحة. صباح الخير.
6: صباح الخير، أهلا فيك.
11: أهلا بك، المحامي والاقتصادي والمرافق للسلطات المحلية في الشق الاقتصادي، يعطيك العافية أولا.
6: الله يعافيك ويخليك.
11: أهلا بك أستاذ نضال. يعني خلينا نبدأ بكل ما يتعلق بهذه الأزمة المركبة إن صح التعبير، أين ترى هذه الأزمة تحديدا؟ هل نحن نتحدث فقط عن أزمة نقص أموال، ولا خلل هيك بنيوي في طريق التمويل للسلطة المحلية منذ الأساس؟
6: أنا حسب رأيي بالسلطات المحلية العربية بتمر بأزمة اللي هي إلها عدة أسباب. السبب طبعا الأساسي هو إنه المدخولات في السلطات المحلية العربية فيش عندنا مدخولات كافية اللي تقدر تغطي المشاريع وتغطي برضو الأشياء اللي بدهم يمولوها بالسلطة المحلية، إن كان معاشات أو أشياء ثانية. اللي هي الأرنونة، إحنا عندنا بالسلطات المحلية العربية عندنا أساس المدخولات اللي هي من الأرنونة من البيوت، وللأسف فيش عندنا مدخولات من مناطق صناعية ومن مشاريع اللي هي موجودة بنفس البلد. هاي أحد الأسباب. السبب الثاني إنه كان في قرار حكومي لدعم السلطات المحلية العربية، وإحنا شفنا من يوم قيام الحكومة الحالية قاموا بتقليص ميزانيات كثيرة. فقط بالسنة هاي يعني قبل كم من شهر حاولوا يقلصوا حوالي 350 مليون شيكل، وطبعا هذا الإشي يعني ضرب المدخولات السلطات المحلية. وطبعا برضه في أشياء ثانية اللي هي كيف أنت بدك تحصل على هذه الأموال من الوزارات المختلفة،
11: وهذا أمر في غاية الأهمية، خصوصا أنه هناك من يتهم بعض السلطات المحلية أستاذ نضال مصالحة بالتقاعس لربما عن هذه الطلبات، وعن يعني ملاحقة لربما والمحاولة الإتيان بهذه الميزانيات. كيف تنظر إلى هذا الأمر، خصوصا أنك رافقت وما زلت عدد من السلطات المحلية العربية في هذا الشق؟
6: في تقصير، بس مش هو السبب الأساسي بالسلطات المحلية العربية، إنما الشكل كيف أنت بدك تحصل اللي هن كولات كورين بيقولوا لهن بالعبري اللي هن فيهن
11: النداءات. نعم،
6: النداءات في برضه اللي فيهن ماتشينج، اللي أنت بدك تحط مصاري مشان أنت تحصل على هذه الهبات.

0: ولما فيش عندك مدخولات كفاية وفي عندك وضع الموازنة بالسلطات المحلية العربية للأسف يعني سيء، فلذلك بتقدرش تحط هذا الماتشنج. لذلك احنا منقدرش، السلطات المحلية العربية بتقدرش تحصل على كل الهبات، فقط سلطة قوية اللي عندها مدخولات وهي عندها موازنة سنوية في الميزانية العادية بتقدر تقطع منها أموال وتحطن تضيفن على هذه الهبات مشان يعني تقدر تحصل على هذه
1: الهبات. وبتعرف يعني المواطن العادي أستاذ نضال لما بسمع كلمة ميزانيات بتخيل وكأنه احنا بنحكي على مبلغ واحد، ولكن هناك فرق بين ميزانية عادية، ميزانية غير عادية، تخصيصات وزارية، هبات ومنح وما إلى ذلك. وهنا أسألك عن المشاريع المتضررة عموما، يعني لما يصير في تقليص أو تأخير في تحويل الميزانيات، شو المشاريع اللي هيك تتلقى الضربة الأولى عادة؟
0: اولا للاسف مثلا في مجال التربيه والتعليم في عده نداءات اللي هي اذا مشان نحصل عليها بدك تشارك من الاموال تبعت السلطه المحليه، وهذا الاشي طبعا يضر في المجال التربوي تبع السلطات المحليه، انها ما تقدرش تعمل يعني ساعات معينه للتلاميذ او تضيف مثلا مصدرات يعني شو بقولها
1: أطر
0: جديده في هذا المجال. وفي عندك ميزانيات طبعا برضه بالبنى التحتيه، في برضه نداءات للبنى التحتيه من وزارات مختلفه اللي برضه بدك تحط تشترك من اموال السلطه وتقتطع من اموال السلطه المحليه. وللاسف اغلب السلطات العربيه هي موجوده في وضع اللي هو في عجز مالي، فبتقدرش تقتطع من أموالها الخاصة وتشترك بهذه النداءات لكي تحصل على الهبات من الوزارات المختلفة.
1: طيب وإذا تحدثنا عن الحلول، يعني عندما نتحدث إلى اقتصاديين وما إلى ذلك عادة كما ذكرنا قبل قليل يضعون عددا من أسهم اللوم باتجاه الحكومة وخطط الحكومة، هل التغيير السياسي فقط هو من يحل هذه المشكلة؟ وأنا أعلم أنه يعني حضرتك بشكل شخصي كذلك ستخوض غمار السياسي لربما من أجل كذلك تغيير في هذا الحقل، كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
0: أنا حسب رأيي الميزانيات المخصصة للوسط العربي لازم تكون تختلف عن كيف يعني بقرارات الحكومة السابقة. أنا حسب رأيي هذه الميزانيات لازم تكون حسب قانون الميزانية في الدولة لكي لا تستطيع أي حكومة أو أي وزير اللي يأتي بعد الوزير الموجود إنه يقتطع هاي الميزانيات. هذا أول شغلة. الشغلة الثانية اللي هي مهمة إنه كيف أنت تطلع النداءات. النداءات لازم تطلعها بشكل اللي هو يكون مطابق برضو للوضع الحالي للسلطات المحلية الضعيفة. تقدرش إنك أنت تطلب المشاركة من السلطات المحلية الضعيفة وأنت بتعرف إنهم بيقدرنش يحطين هاي المشاركة. وقسم كبير من هذه الميزانيات لازم برضو تصل بشكل مباشر إلى السلطات المحلية مش بتعقيدات. لذلك لازم تغيير شكل أو كيف إنك السلطة المحلية تحصل على هذه الميزانيات، وهذا الإشي مهم مشان نقدر نعمله. إحنا لازم نكون مع اقتصاديين اللي فاهمين الوضع بالوسط العربي نبني هذه الميزانيات ونطالب إن نحطها بالميزانية العادية، ميزانية الدولة اللي هي بكلب حسب قانون الميزانية وليس في قرار حكومي اللي انت كل حكومة بتقدر بعدها تيجي تغيره. هذه أشياء مهمة جدا ولازم احنا نعملها. بتأمل بالحكومة الجاي بعد زوال هذه الحكومة احنا نقدر نغير هذا الاشي ونحطه بالميزانية تبعت الدولة.
1: مهم جدا، يعني حضرتك طرحت بعض الأمور التي لربما تخفى على المواطن العادي، وهذا مهم أن نتابعه دائما. وأنا بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات المهمة، وسيكون لنا كذلك مداخلات قادمة بإذن الله. أستاذ نضال مصالحة، المحامي والاقتصادي والمرافق للمجالس المحلية في الموضوع الاقتصادي، بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك. إلى اللقاء.
0: شكرا.
1: طيب فاصل ونعود.

0: لمتابعة اليوم السادس.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، رزمة 6 رولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية.
11: زوجية
10: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
2: الآن في وينر، دور المجموعات من المونديال. الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 7:30 دقيقة بعد 9 عدنا إليكم في برنامج اليوم السادس. وإلى ضيفنا في الاستوديو لاعب كرة قدم سابق في مركز حراسة المرمى، مدرب حراس مرمى، عمل في محطات بارزة سنتحدث عنها بعد قليل، مدرس تربية بدنية منذ 23 عاما، محاضر معتمد في دورات تدريب المدربين، وأول عربي يحصل على شهادة ويفا A في تدريب حراس المرمى. طبعا انتوا لما بتسمعوا كل هاي المعلومات بتفكروا جايبين لربما مسن في 70 من عمره، ولكن معنا الكابتن جعفر بدران. مرحبا مرحبا، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: مدرب حراس المرمى في قسم الشبيبي في مكتب تل أبيب، اولا نورتنا وشرفتنا في استوديوهات راديو الناس.
1: استوديو راديو الناس منور باهله.
0: شكرا
1: كثير على الاستضافة.
0: طيب خلينا نبدا جعفر، هيك من جعفر الانسان قبل المدرب والرياضي. متزوج، أب لبلال وملك ومريم، ومدرس منذ 23 عاما. كيف تعرف نفسك اليوم قبل كل هذه الألقاب الرياضية؟

0: أول شيء بعرف نفسي كإنسان رياضي، تعال نبلش من هيك. أنا نشأت وترعرعت في بيئة قروية، حبيت الرياضة، مارست عدة أنواع رياضة، منها السباحة، منها الكاراتيه وكرة القدم، لكن آخرت بالآخر أنه أكمل في مجال كرة القدم لأنه هذا المجال اللي حبيته أكثر شيء. وبعد هيك طبعا تركت اللعب، ممارسة اللعب في بشكل رسمي، وبعدين انتقلت لمرحلة جديدة في حياتي اللي هي
1: بجيل صغير تركت اللعب،
0: بجيل 31 سنة.
1: الجيل اللي هو عادة بيكون جيل الزهار اللعب.
0: في سبب صراحة. أنا وصلت لوضع أنه بدي أكون في الدرجات العليا، لكن أعترف أنه قدراتي ما كانت تسمح أن أكون بالدرجات العليا
1: كلاعب، والله اعتراف طبعا خطير.
0: فقلت بس عن طريق مجال التدريب، فرحت لمجال التدريب، بلشت بال 2012، تعلمت أول دورة تأهيل مدربين حراس مرمى، كنت متعلم قبل دورة مدرب بال 2009، وبلشت مسيرتي الكروية في التدريب بال 2012 في قسم الشبيبة إخاء الناصري. طبعا أنا هنا أنا ممتن كثير لهذا النادي، لأن هذا النادي أعطاني المنصة هيك خطوة أولى
1: في الشبيبة.
0: صحيح. وبعد موسمين وجهوني لفريق الكبار في الدرجة الممتازة، اشتغلت غاد لفترة ثلاث مواسم في الدرجة الممتازة،
1: وبعدها في كوكب.
0: نعم، أنا بما أنه مجال شغلي هو في التدريس، عشان أشتغل في فريق بالدرجة الممتازة اللي التدريبات بتكون فيه صباحية، لأنه يعتبر دوري محترفين، فبتكون التدريبات بالصباح، فاضطريت أنه أنا أنزل من نسبة وظيفتي في المدرسة. لكن بعد ثلاث مواسم كانت جائحة الكورونا، فصار في عندي هنا خوف على مصدر الرزق، فرجعت للمدرسة في وظيفة كاملة، وطلبت من الأخاء أنه أنا أعتذر عن الاستمرارية في النادي، فروحت بعدين على بول كوكب، كان مرتقي جديد للدرجة الأولى، التدريبات فيه طبعا بتكون مسائية بما أنه هاي درجة غير احترافية.
1: نعم.
0: وهناك كان الأفضل لإلي يعني من ناحية وقت أنه أكون هناك، وصراحة الحمد لله فضل ربنا هاي كانت خطوة جدا رائعة، لأنه أنا قضيت أربع مواسم في أبوع الكوكب رائعات جدا، ناسها أهلها يعني كثير انبسطت بها.
1: تحية طبعا كبير للأهل في كوكب. بعد كوكب كنت في اتحاد شفا عمر، وبعدها كان هناك نقل نوعية كبيرة.
0: صحيح، اتحاد شفا عمر ارتقينا ارتقاء تاريخي، اتحاد أبناء شفا عمر اللي هو اليوم للأسف الشديد مش موجود هذا الفريق، تفكك، لكن كان في ارتقاء تاريخي لمصاف الدرجة الممتازة. بعد هذا الموسم تلقيت عرض من قسم شبيبة مكابي حيفا، وما كان في قدامي أي إمكانية ثانية إنه أرفض، لأنه كنت شايف إنه من هناك راح يكون في عندي القفز الكبير. لكن للأسف الشديد بعدي موسم ونصف حدث هناك أمر كثير أزعجني، وحتى أزعج الناس اللي حوالي، يعني بوقتها أنا كمان ما يعني رفضت إنه أطلع على وسائل
1: اليوم بتحب تحكي فيه،
0: معنون طلب مني بوقتها، طلب مني لأنه ما حبيت أعمل ضجة أكثر من اللازم، لأنه بالنهاية أنت بتظلك الحلقة الضعيفة، ونادي بحجم مكابي حيفا ممكن بأيتها يعني
1: اليوم لو انطلب منك تحكي القصة بتحكيها ولا
0: بحكيها طبعا، بس بدون الخوض بأسماء، لأنه مين مثلك بعرف أنه هذا الإشي ممكن يوصل لمسألات قانونية. اللي صار في مكابي حيفا، أنا بعدي موسم واحد كانوا جدا جدا راضيين من عملي، وكان المقترح أنه أنا أكون في فريق الشبيبة، إذا مدرب حراس المرمى اللي هو موجود كان فريق الكبار، بما أنه عنده عقد وهناك الفريق الكبار ما بدنيته يكمل فريق الكبار، فبما أنه عنده عقد فالمفروض كان يرجع على قسم الشبيبة، قالوا لي إذا ما رجع على قرر أنه يترك النادي فأنت تكون بفريق الشبيبة. وأخذت في المعاش الشهري، أخذت برضو ترقية، مبسوطين الجماعة مني. بالآخر هذا الشخص

0: قرر أنه يظل بالنادي، فكان هو مسؤول قسم مدربين حراس المرمى. للأسف الشديد شخص عنصري من الدرجة الأولى من أول أسبوع.
1: حسيت أن الأمور تحولت لشخصني أكثر، شخصني تتعلق أكثر بجعفر والشخص يعني.
0: بالضبط. حاولت أنا أنه أمشي بين النقاط مثل ما بقوله، لدرجة أنه مرة دخلت عند مدير الرياضي للنادي، شرحت له 1 2 3، قلت له شو عم بيصير، قلت له أنا مش بصدد أنه أفوت بمواجهات معه، لأنه بعرف أنه هو بالنادي له سنوات عديدة وهو أقوى مني بالنادي وبلحظة ممكن يطيرني منهم. لكن لحد ما يصل الإشي للخط الأحمر، بتأمل أنه ما يصلش للخط الأحمر، لكن سرعان ما وصل الإشي للخط الأحمر.
1: للأسف وصل للخط،
0: وصل للخط الأحمر، صار الإشي أكثر من اللازم مضايقات. يوم ما بحس اللي بعثوا لي على الميل استدعاء لمسائلة، فبطلع على البنود انه بتاخر للتدريبات. التدريبات بعمل تدريبات اللي هي مش كامله. شو كمان كان هناك انه غير ملائم لل
1: حجج يعني متعلقة وكأنه نجاعة عملك، رغم أنه كانوا مثبتين لك نجاعة عملك قبل شوي، وكان في علاوات على المعاش وما إلى ذلك، وكان يعني واضح أنه هذه الحجج هاوي. أنا بدي أروح معك على المرحلة اللي بعدها، عشان كما يبدو الموضوع الشخصي والعنصري وما إلى ذلك لا يستحق الوقوف كثيرا، عشان ما نعطي كذلك هاي المنصة والأهمية. في مكتبة تل أبيب كان عوض خير.
0: صحيح. من أجل الصدفة كانت المباراة الأخيرة لإلي مع مكابي حيفا ضد مكابي تل أبيب في كريات شالوم. فهناك مسؤول قسم حراس المرمى هو أمريكي صديقي، تعلمت أنا وياه دورة مع بعض الجول كيبر وفاي. فكان ثاني يوم اللي عندي جلسة المسائلة مع مكابي حيفا، فبحكي لك بعد اللعبة وقفت أنا وياه، بيسألني كيف الوضع، بقول له الظاهر أنه هي آخر مباراة لإلي، لأنه بكرة في عندي كذا كذا، وهاي الجلسات بالعادة بيعملوها بس عشان من ناحية قانونية إنه إحنا عملنا جلسة عشان يخلصوك من مجال الشغل.
1: قال لك تعال عند أخوك وين رايح.
0: بالضبط. فقال لي أنا بديتك هون.
1: الله.
0: وبعدي أسبوعين أنا كنت في مكابي تل أبيب.
1: عظيم. وكيف اليوم الوضع؟
0: الوضع منيح. مكابي تل أبيب خلينا نقول أول إشي النادي يعني من أعرق النوادي في البلاد. مهنية عالية، مرتاح أكثر من مكابي حيفا صراحة يعني.
1: يعني أنا جعفر حاسس من مما تتحدث به أنه في شعور عندك أنه المدرب العربي حتى لو كان محترف وموهوب ومؤهل بيضطر لدفع أثمان باهظة بعض الشيء. كيف صار معك؟ بدنا نروح على كل موضوع هذه الشهادات وهذه يعني خلينا نسميها الامتيازات اللي بتميزك كمدرب حراس مرمى ويفا بي ويفا اي، مزبوط، وكنت أول عربي بحصل على شهادة ويفا اي في تدريب حراس المرمى. شو بيعني لك هذا الإنجاز؟ شو معناها أولا هي الشهادة؟
0: تدريب حراس المرمى هو ثلاث مستويات. المستوى الأول اللي هو جول كيبر ويفا سي، اللي هو حسب قوانين اليوم، حسب قوانين اليوم المحتلنة، أنت ما بتقدر تدرب أكثر من فريق اللي هو بالدرجة الثانية حراس مرمى. فبعدين في عندك جول كيبر ويفا بي اللي هو مستوى أعلى، وفي الجول كيبر ويفا اي اللي هي شهادة البرو اللي هي البروفيشنال اللي أنت بتكون مدرب دولي. فهاي الشهادة أنا حصلت عليها في 2021، كنا 18 مدرب فقط في البلاد اللي معانا هاي الشهادة، والحمد لله ربنا أكرمني أن أنا كنت أول عربي والعربي الوحيد لمدة سنوات مع هاي الشهادة.
1: جميل. والعربي الوحيد هاي مسؤولية جعفر؟
0: مسؤولية، بس فيها نوع من الفخر بكل تواضع. يعني أنا صراحة ما وقفت هون، شفت بما أنه في عليها مسؤولية، في مسؤولية وقعت علي بما أنه أنا معي هيك شهادة، فأكثرت كثير من الاستكمالات لحتى أنك تكون أنت على قدر هاي الشهادة. أنت ما بتقدر تقول بس أنا معي شهادة.
1: جميل.
0: لازم يكون في عندك المعرفة وكل ال
1: كمان الخبرات وكمان الاستكمالات المختلفة اللي لازم يقوم فيها. ولكن يعني دائما في الجانب المهني في دائما

0: من جوانب شخصية كمان جعفر، بمعنى دعم من المحيط، من العائلة، من الأصدقاء، من كل من هم حولك. وبدي أسمع عن هاي الشغلة تحديدا، هيك بنحب دائما نفوت كذلك في في في في هاي الزاوية المهمة.
1: أول إشي الدعم صراحة هو كان موجود من عدة جهات. تعال نبلش من العائلة. الحمد لله عندي عائلة اللي هي العائلة المصغرة واللي أكبر، الحلقة الأكبر، كلات داعمين. وإحنا لما بنقول استكمالات أغلبها في المركز، ووقت كثير بريت البيت، فبرضو كمان إنه يتحملوا غيابك بريت البيت مرات على فكرة لأيام، يعني مش ساعات، مرات لأيام. فهذا الإشي كان عندي كثير كثير دعم الحمد لله، وهذا الإشي بعود بالفضل لزوجتي ولأبنائي.
0: الله يخليهم،
1: الله يحفظك. والشغلة الثانية أو الجهة الثانية، الناس اللي هي مسؤولة في الاتحاد العام، بديش أفوت بالأسماء، في أسماء كثير، لكن هني قدروا، وفي عن جد في ناس بتقدر، قدروا أنك أنت ماشي بالمسار الصح، وأنك أنت حابب تتعلم وتتقدم إلى آخره،
0: فبيكون في دعم.
1: بيكون في دعم.
0: شو مع الأصدقاء جعفر؟
1: الأصدقاء طبعا أنا كنت أفوت قبل الأصدقاء، بس أنت تخليني أحكي على الأصدقاء الأول. الأصدقاء طبعا هذولا ناس اللي بالفعل أعطوني البوش الكبير، لأنه مين مثلك بيعرف أنه كل إشي أنت بدك تعمله بحياتك إذا ما كانش فيه تشجيع من الناس المقربة لإلك، عادة العيلة، عادة العيلة، بيكون في عندك حالة من البرود نوعا ما.
0: صحيح،
1: يعني بكفي.
0: ما بالك لو كانوا رفاق الدرب. صباح الخير.
2: الفل والياسمين لك ولجميع المستمعين. أخي محمد،
0: بدي أشوف جعفر إذا عرف الصوت.
2: أخي وصديقي أبو بلاد، منور منور يا غالي، صديق الطفولي، يعني مش مجرد طفولي، أكثر من بشباب، أكثر من 40 سنة أصدقاء، مدرب حراس المرمى الأنجح في البلاد.
0: الله الله الله الله،
2: مهنية عالية جدا، مخلص بعمله.
0: يلا عرفنا، عرفنا على صديقك.
1: سؤال مفاجأة هاي، سؤال مفاجأة هاي.
2: بالآخر مخلص بعمله، صدقني شهادتي فيه مجروحة كثير، ما أحكي لك عنه ما بوفي حقه.
1: الله يسعدك أبو محمود،
2: لأنه أنا الصراحة يعني مطلع كثير على حياته المهنية، وهي المهنية العالية يعني إن شاء الله لازم نقف ثمارها، مش بفريق على مستوى هنا محلي، لازم ان شاء الله بس اوروبا، بس اوروبا
1: هيك ببعد عنك.
2: بلحق اتخطف وراه.
0: ما اعتقدش انه راح يكون في مجال اصلا تبعدوا عن بعض جغرافيا، وانا التقيت فيكم بشكل شخصي وشوفت هذه العلاقه ما شاء الله عليكم. يعني اولا سيد رشيد تحياتي لك، صباح الخير، شكرا لك على هاي المشاركه. وطبعا الكابتن جعفر ما بيعرف في المفاجاه هاي، احنا هيك طلعناك على الخط بس عشان نسمع منك عن هذه العلاقة الجميلة، وعن مدى أهمية أن يكون لديك رفيق درب وصديق يشاركك هذه الطموحات والأحلام.
1: أبو محمود، أول شيء بدي أقول لك شغلة، أبو محمود إنسان عزيز وغالي، يعني جد صديق طفولي من جيل صفر زي ما بقوله، ربينا بحارة واحدة والحمد لله إحنا مثل إخوة. في معلومة بس بدي أحكي لك إياها عن أبو محمود. كان لاعب كرة قدم مستوى رفيع جدا. الله. وأنا بقى ببالغ بتذكر وإحنا في الشبيبة راح عمل اختبارات في هابوعل حيفا وقتلوا حالا عليه، لكن لأسباب عديدة اللي هو اليوم بتندم عليها ما راح لهناك. وتعرف بوقتها إحنا بنحكي، إذا أنا مش غلطان أبو محمود، بال 96 97 إحنا بنحكي،
2: بال
1: 98 ما كان في زي اليوم مواصلات وواحد يوصلك.
0: فبالآخر بل كان أبو محمود اليوم بشوف إنه عم بحقق أحلامه عن طريق صديق عمره.
2: صحيح، إحنا بنشوف حالنا في أبو بلاد.
1: الله يسعدك أبو محمود،
2: تستاهل وبتتعب. يعني أنا متطلع يعني بتفاهم إنه إحنا يعني منشارك بعض بكل صغيرة وكبيرة في حياتك المهنية. وأنا الصراحة بشوف إنه خلص الآن الأوان، يعني إنه نشوفك بفريق محترم إن شاء الله، على مش على مستوى الدولي، على مستوى أوروبا إن شاء الله، والسماء هي الحدود في البلاد
1: إن شاء الله.
2: قد التحدي وقد الصعوبات وقد كل شيء.

0: وإن شاء الله خير يا غالي.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المشاركة، والشكر يعني مني ومن كابتن جعفر. شكرا جزيلا لك سيد رشيد طه.
2: حبيبي. شكرا أبو محمود.
1: شكرا شكرا، يعطيك العافية. شكرا. طيب يعني بتأمل أنها مفاجأة كانت لطيفة جميلة
2: جدا.
1: طيب يلا بدنا نروحك على فقرة اسمها بكلمي، يعني أنا بدي أسألك سؤال وجوبني بكلمي واحدة. أعظم حارس مرمى في التاريخ بما أنك في المجال.
2: نوير.
1: خلاص فيش جدال.
2: نوير.
1: مانويل نوير. طيب أفضل حارس مرمى عربي
2: بالبلاد؟
1: عربي ولا عموما؟
2: عموما الرئيس مبولحي.
1: طيب أصعب مهارة على الحارس؟
2: أصعب مهارة على الحارس هي الكرات الهوائية.
1: مدرب أثر فيك بشكل شخصي حتى لو ما كنتش بتعرفه بشكل شخصي؟ يعني مدرب
2: غوارديولا.
1: الله الله. ملعب ما بتنساه؟
2: أليانس أرينا.
1: الله. طيب
2: بس ما حداش يفكر انه انا
1: بشجع بايرن ميونخ. انا مستغربت. اجمل محطه في مسيره الكابتن جعفر بدر؟
2: افضل محطه تواجدي حاليا في نادي مكابي تل ابيب.
1: هذا حتى الان زميلي اللي اسمر جي قال لي في ذاني حتى الان، هذا دليل ان شاء الله على انه راح يكون مسيره لقدام. حارس المستقبل لما اليوم تدرب حراس المستقبل بتقول له انت بحاجه اكثر شيء؟
2: بحاجه الاول شيء العمل كحارس مرمى، الشغله الثانيه العقليه، من ناحيه عقليه وذهنيه مهم جدا جدا للرياضه بشكل عام ولحارس المرمى بشكل خاص.
1: افضل منتخب عربي؟
2: الجزائر.
1: الجزائر افضل من المغرب؟
2: لا مش حاليا. كاس العالم ولا بشكل عام؟
1: حاليا.
2: حاليا المغرب.
1: المغرب
2: نعم.
1: افضل منتخب على مستوى العالم حاليا؟
2: ارجنتين.
1: ليو ميسي.
2: ليو ميسي ساحر.
1: كريستيانو رونالدو
2: ساحر.
1: كمان ساحر. ساحر. مين أكثر سحرا؟
2: مين أكثر سحرا؟ اثنين مع بعض بقدرش أنا أفرق بينات نظر اثنين.
1: حضورك الساحر. هذا اللي بدي أقولك إياه، وبدي أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء الجميل جدا. كابتن جعفر بدران مدرب حراس المرمى في قسم الشبيب في مكتب تل أبيب، احنا بنفتخر فيك، بنفتخر في مسيرتك، وبنفتخر في هذه القصة اللي شاركتنا فيها، ووجودك معنا اليوم كثير بيعني لنا. شكرا جزيلا لك كابتن.
2: شكرا جعفر. شكرا لك.
1: شكرا، يعطيك العافية. يعطيك العافية. بهذا المستمعين والمستمعات الأكارم وصلنا إلى ختام برنامج اليوم السادس لهذا اليوم. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والاستماع. أشكر طاقم البرنامج، الزميل الياس مرجي، الزميلة ماجي علوطي، الزميلة دانا أبو بكر، هذه تحيتي، والزميل موسى بصول كذلك في تطبيق ناس، هذه تحيتي، محدثكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج محمد أبو العز محميد. على أمل أن نلتقي بكم دائما على كل خير. محبة، سلام.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: ليالي الأنس في فيينا،
8: امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الاصليين اكبس وغني
10: من قلهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا
11: أنا زيك بابا أنا زيك ماما
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع السلطة الوطنية للأمانة على الطرق
7: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال الولايات المتحدة ضد أستراليا واسكتلندا ضد المغرب والبرازيل ضد هياتي عارف مين رح يربح عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح
12: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش
7: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18
14: في قهوة على المفرق جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين
8: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني
15: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. قالت مصادر لبنانية أن سلاح الجو الإسرائيلي شن عدة غارات في جنوبي لبنان. وأفادت مصادر صحفية قبل قليل بوقوع غارة إسرائيلية على مدينة نبطي جنوبية البلاد. وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوبي لبنان هذا اليوم إلى 18 ضحية، فضلا عن 33 إصابة مختلفة، فيما أكدت المصادر وقوع غارتين إسرائيليتين على مرتفعات بلدة سجد في قضاء جزين جنوبية البلاد، فضلا عن غارة أخرى على بلدة زلايا في البقاع الشرق الغربي شرقي لبنان. أعلن البيت الأبيض تعليق مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران. وذكر بيان رسمي أن عدم مغادرة فانس الولايات المتحدة يأتي بسبب عدم اكتمال الخطط التحضيرية لبدء المفاوضات. من جانبها أعلنت الحكومة السويسرية أن المحادثات ستعقد في منتجع بورغونستون الجبلي بحضور وفدي البلدين وممثلين عن باكستان وقطر ودول أخرى. من جانب آخر، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران تعد في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط. وفي حديث لبرنامج ذا أكسيوس شو قال ترامب أن التفاهم أنهى المواجهة العسكرية مع طهران ويعتبر نجاحا كبيرا للولايات المتحدة. من جانبه أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف التزام بلاده بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق من جانب كل الأطراف. ونقلت وسائل إعلام عن قالباف قوله إن إيران لن تتردد في الرد بقوة على أي خرق للاتفاق. من جانبه قال السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر أن إسرائيل ملتزمة بوقف إطلاق النار الذي تحقق مع لبنان والولايات المتحدة. وشدد ليتر في منشور على منصة إكس على أن إسرائيل تحترم الاتفاق طالما لم يخرقه حزب الله وفق تعبيره. اعتقلت الشرطة 2 من المتظاهرين الحريدين فجر اليوم بعد أن أغلق العشرات منهم شوارع في مدينة القدس وأوقفوا حركة المركبات هناك. واستخدمت الشرطة وسائل مختلفة لتفريق الاحتجاج الذي جاء على إثر اعتقال متخلفين عن الخدمة العسكرية. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم صافيا ولا يطرأ تغير يذكره في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحاضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلان كوين سمع

0: راديو الناس انتو بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي.
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
4: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
6: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.

0: إذا بتبعتهش
1: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 FM.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.
1: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلا بقماش ستار يركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستار يركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
2: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: شو بيقولوا؟ احنا منظمة ولا مرتبة؟

0: دواء نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. قتل الجيش الإيصالي 18 شخصا بينهم نساء وأطفال وأصاب 33 آخرين في غارات واسعة استهدفت مناطق جنوبي لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل أعلن الجيش الإيصالي مقتل 4 من جنوده بينهم ضابط وقائد كتيبة خلال المعارك في جنوبي لبنان، فيما أصيب 5 جنود آخرين أحدهم ضابط بجراح خطيرة جراء استهدافهم بمسيرة مفخخة. كما أعلن الجيش مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في الإبقاع، فيما أفادت تقارير لبنانية بشن غارات على محيط بعلبك ومناطق أخرى في الجنوب. من جانبه قال وزير الأمن القومي الإيصالي تامر بن غفير إن إسرائيل يجب أن ترد بقوة على الهجمات القادمة بلبنان، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين. وأضاف بن غفير أن أمن المواطنين والجنود الإيصاليين يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى، داعيا إلى تجديد العمليات العسكرية ضد حزب الله. أعلن البيت الأبيض تعليق مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران. وذكر بيان رسمي أن عدم مغادرة فانس الولايات المتحدة يأتي بسبب عدم اكتمال الخطط التحضيرية لبدء المفاوضات. من جانبها أعلنت الحكومة السويسرية أن المحادثات ستعقد في أحد المنتجعات الجبلية بحضور وفدي البلدين وممثلين عن باكستان وقطر ودول أخرى. من جانبه اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مذكرة التفاهم مع إيران تعد في جوهرها استسلاما إيرانيا غير مشروط. وفي حديث لبرنامج The Axios Show قال ترامب أن تفاهم أنهى المواجهة العسكرية مع طهران ويعتبر نجاحا كبيرا للولايات المتحدة. أكد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالباف التزام بلاده تنفيذ برود مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشددا على ضرورة احترام الاتفاق من جانب كل الأطراف. ونقلت وسائل إعلام عن قالباف قوله إن إيران لن تتردد في الرد بقوة على أي خرق للاتفاق. أدانت 8 دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل مسؤولية تلك الهجمات. ودعت السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها في أعقاب اعتداءات استهدفت ممتلكات فلسطينية ومسجدين في الضفة الغربية. محليا اندلع حريق في 3 مركبات في بلدة دالية الكرمل، ما استدعى تدخل طواقم الإطفاء التي عملت على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة. وأسفر الحريق عن احتراق مركبتين بالكامل وتضرر مركبة ثالثة دون تسجيل إصابات، فيما باشرت الشرطة وخبراء الحرائق التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب 3 أشخاص بينهم رجل في 50 من عمره بجراح خطيرة جراء تصادم بين شاحنتين على شارع 675 قرب مفترق يزرعائيل في مرج بني عامر. وقالت الطواقم الطبية أن المصاب الرئيس عثر عليه فاقد للوعي داخل إحدى الشاحنتين، فيما نقل

شابان إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات متوسطة. اعتقلت الشرطة 2 من المتظاهرين الحريديم فجر اليوم بعد أن أغلق العشرات منهم شوارع في مدينة القدس وأوقفوا حركة المركبات هناك. واستخدمت الشرطة وسائل مختلفة لتفريق الاحتجاج الذي جاء على إثر اعتقال متخلفين عن الخدمة العسكرية. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم صافيا ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
2: حمرا سطيحاتك حمرا كل رفوف عصافير.
3: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
4: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
2: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفتح.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: الله يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
1: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب 1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب 12 شيكل وتسعين أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
2: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
3: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
4: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
5: بالمختص المفيد.
1: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: مسافرين مصيفين
1: بس ما نظرين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: السلام
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت
2: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك
3: كبسولات نخل الأصليين اكبس وغني

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه. منقول لهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
6: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
5: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
7: ليالي الأنس في فيينا، امرح، اطرب، افرح واشرب.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: كونسرت مع الياس مرجي.
10: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم،
11: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها،
10: أو مقابلة نسيها الزمن.
12: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
13: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم بيرح حطيتك اياه.
10: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد الاربعاء والجمعه الساعه 8 المساء، السبت الساعه 9 المساء.
11: ثلاث ارباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: نشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل. يتقو برين
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب.

0: والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. كشفت الشرطة عن ملابسات جريمة قتل الفتى عنان أبو عيد في 17 من عمره من سكان مدينة رهط، والتي وقعت في نيسان أبريل 2025. وأعلن التقديم تصريح مدع عام ضد المشتبه الرئيس تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحقه. وقالت الشرطة إن الجريمة وقعت على خلفية نزاع بين عائلات، حيث أطلق رصاصه على الضحية من مسافة قريبة أثناء وجوده داخل مركبته، ما أدى إلى مقتله وإصابة شقيقه بجراح. وأضافت أن المشتبه به البالغ من العمر 28 عاما فر إلى الضفة الغربية بعد تنفيذ الجريمة، قبل أن يعتقل الشهر الماضي في منطقة أريل عقب تحقيقات استمرت أكثر من عام، كما ورد على لسان الشرطة. اندلع حريق في 3 مركبات ببلدة دالية الكرم الفجر اليوم، استدعى تدخل طواقم الإطفاء التي عملت على السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة. وأسفر الحريق عن احتراق مركبتين بالكامل وتضرر مركبة ثالثة دون تسجيل إصابات بشرية. أصيب 3 أشخاص بينهم رجل في 50 من عمره بجراح خطيرة إثر تصادم بين شاحنتين على شارع 675 قرب مفترق إسرائيل في مرج بني عامر. وقالت الطواقم الطبية أن المصاب الرئيس عثر عليه فاقدا للوعي داخل إحدى الشاحنتين، بينما نقل شابان إلى المستشفى وهما يعانيان من إصابات متوسطة. قتل الجيش الإيصالي 18 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأصاب 33 آخرين في غارات واسعة استهدفت مناطق في جنوبي لبنان، بحسب ما ورد على لسان وزارة الصحة اللبنانية. في المقابل كان الجيش الإيصالي قد أعلن مقتل 4 من جنوده بينهم ضابط وقائد كتيبة خلال المعارك في جنوبي لبنان، فيما أصيب 5 جنود آخرين أحدهم ضابط بجراح خطيرة جراء استهدافهم بمسيرة مفخخة قرب كفر تبنيد في الجنوب. فيما أعلن الجيش مهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في الإبقاع، فيما أفادت التقارير اللبنانية بشن غارات على محيط بعلبك ومناطق أخرى في الجنوب. وفي ظل ذلك قال وزير الأمن القومي الإيصالي تامر بن غفير إن إسرائيل يجب أن ترد بقوة على الهجمات القادمة من لبنان، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 4 جنود إسرائيليين. وأضاف بن غفير أن أمن المواطنين والجنود الإيصاليين يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى، داعيا إلى تجديد العمليات العسكرية ضد حزب الله. من جانبه دعا وزير الخارجية الفرنسي جانويل بارو إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان، مطالبا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الحكومة الإيصالية لاحتواء التصعيد. وأضاف وزير خارجية فرنسا أن بلاده تواصل جهودها لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى دعم الجيش اللبناني وتعزيز الاستقرار في البلاد. وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أعلنت إلغاء المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بوركنستوك، كما ألغى نائب الرئيس الأمريكي جيديفان زيارة كانت مقررة إلى جنيف لبحث آليات تنفيذ الاتفاق الموقع بين واشنطن وطهران. وأرجع البيت الأبيض القرار إلى تعقيدات وصفها باللوجستية والتي حالت دون عقد الاجتماع في موعده. من جانبها أكدت إيران استعدادها لمواصلة المحادثات الفنية، لكنها شددت على ضرورة رؤية خطوات أمريكية عملية لتنفيذ الاتفاق قبل استئناف جولات التفاوض. يأتي ذلك وسط تساؤلات بشأن تأثير التصعيد العسكري المستمر في لبنان على مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني. ومساء أمس أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي. وأكدت القيادة المركزية أن قواتها لم تعد تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية في منطقة الخليج، مع إشارتها إلى بقاء قطع البحرية الأمريكية في المنطقة لضمان الالتزام الكامل بجميع بنود الاتفاق المبرم.

رم على حد تعبيرها. أدانت 8 دول أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محملة إسرائيل مسؤولية تلك الهجمات. ودعت كل من السعودية ومصر وتركيا والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان دعوة المجتمع الدولي للتحرك لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها. يأتي ذلك في أعقاب اعتداءات استهدفت ممتلكات فلسطينية ومسجدين في الضفة الغربية. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم صافيا ولا يطرأ تغير في درجات الحرارة التي تكون ضمن معدلها السنوي العام. ختام النشرة. كونوا بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيمي.

0: أهلا فيكم المستمعات والمستمعين، المشاهدات والمشاهدين أيضا عبر صفحة راديو الناس على منصة فيسبوك، وعدد جديد من برنامج المختص المفيد. في حلقة اليوم رح نفتح ملف الرعاية الصحية الحديثي من بوابة مركز مدها جليل. رح نحكي كيف ممكن لمركز واحد أن يكون بيت لصحة كل العائلة، كيف ننتقل من علاج المرض إلى الوقاية منه، ومتى يصبح الطب شخصيا مبني على الإنسان وتجربته الخاصة وليس فقط على المعطيات وحده. في هذه الحلقة وعلى كرسي المختص يجلس دكتور إياس عواودي، مدير مركز مدها جليل، أخصائي أمراض باطنية ومتخصص في جهاز الهضم وأمراض الكبد. أهلا وسهلا بدكتور إياس.
1: أهلا فيك عفاف، إليك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: دكتور، هيك بداية لحتى نعرف المستمعات والمستمعين وأيضا اللي عم بيشاهدوا هاي الحلقة عبر صفحة راديو الناس في موقع فيسبوك، لما عم نقول في مركز مدها جليل الرؤية الأساسية أنه يكون فعليا هيك بيت لصحة كل العائلة، بداية شو منقصد بهاي المقولة وشو الحاجة عمليا أو الفكرة الأساسية اللي ولد منها هذا المركز؟
1: أول شيء شكرا على الاستضافة. نحب بالأول نبدأ بتعريف فكرة مدها جليل. هي بيت لصحة كل العائلة. الهدف من الموضوع كان هو بالأساس التخفيف على عبء السيروري، إن كان السيروري العلاجية أو السيروري الفحوصات اللي بجريها المريض، وأن يكون كل الخدمات أن نقدمها في محل واحد. المركز عندنا يتخصص في طب العائلة، طب الأمراض الباطنية وطب الأطفال، خدمات التمريض، خدمات مكتبية، كمان تعيين أدوار، زائد كل الخدمات اللي هي تتعلق في الطب الاستشاري. عادة هاي الخدمات كلها موجودة ولكن متفرقة. المريض يحتاج انه يسافر من عيادة لعيادة، انه يلغى ايامات شغل حتى يتمم كل الفحوصات اللي بتنطلب منه. مع تطور الطب الجماهيري حاولت انه اجمع كل الخدمات اللي بتتعلق في الطب الاولي، ان كان الباطني، الامراض الطب العائلي وطب الاطفال، زائد الطب الاستشاري. ولكن لمست انه هذا ليس كافي، فطورنا الموضوع اكثر وزدنا خدمات تصوير الالترا ساوند، زائد خدمات تطور الطفل، فصار مدها جليل بالفعل هو بيت بجمع صحة كل العائلة. لما بنفع الكبير والصغير، الولد، الام والابو، السيد والست، يجوا يعملوا كل الفحوصات اللي هن بيحتاجوا لها ممكن في نفس اليوم تحت سقف واحد. هذا هو الخاصية اللي بتميز المركز.
0: هذا بالأساس. وبفكر دكتور إياس أصلا أنك تجمع كل هاي التخصصات في مركز واحد ما كانش بالأمر السهل، أكيد كان في كتير تحديات، واليوم نعكس واقع. إذا منقول فعليا في بيروقراطية لما بنحكي على صناديق المرضى وعلى منظومة الصحة، وهذا كمان واحد من الأمور هيك اللي بتتسهل داخل مركز مدها جليل. وكتير مرضى اليوم دكتور إحنا هيك بنسمع بمجالسنا وحديثنا

0: هذا الموضوع، بشعروا فعليا انه هاي الرحله منهكه؟ يعني بدي اروح عند طبيب بمكان وبعد هيك عند مختص بمكان اخر، بدي استنى جواب لفحص. فهون بيجي السؤال، كيف فعليا وعمليا مركز مدها قليل بحل هاي الفوضى وحاله الانهاك اللي ممكن انه المريض يشعر فيها في هذا المسار؟
1: مظبوط، أنا كتير موافق مع طرحك للموضوع أنه هذا عن جد سيرورة منهكة بالذات للمريض. فهنا بتيجي الرؤية الشاملة تبعتنا أنه إحنا مش بس منعالج الموضوع الطبي ومنعطي الخدمات الطبية، إحنا كمان منعطي الخدمات المكتبية اللازمة لكل هاي السيرورة اللي ممكن تكون عن جد متعبة للمريض. المريض بيطلع من عنا مع توصية طبية لإجراء فحص معين، بتوجه للمكتب، الصبايا اللي على المكتب بيهتموا من الألف للياء في كل ما يتعلق، إن كان في تعيين الدور، إن كان في نموذج 17، وإن كان في حاجة إنه يكون هذا الفحص في مستشفى أو في مركز تاني، إحنا منسهل هذا الموضوع عليه. المريض بس عليه يروح يعمل الفحص تبعه ويرجع لعنا مع النتائج. هاي الرؤية الشاملة بتحتاج كمان لخبرة طبية زائد خبرة في علاقات أو في علاقات شخصية مبنية مع المستشفيات المجاورة، حيث المرضى تعون شبكة عيادات مدها قليل إن كان في كفر كنا وإن كان في نوفا قليل، وفي الأخص في نوفا قليل هني بتمتعوا في أولوية معينة بسبب العلاقات الشخصية مع الأخصائيين اللي قسم كبير منهن بقدم استشارات طبية في المركز عنا. وهي كمان شغلة اللي هي كتير مهمة، لأنه الطب اليوم أو الناس اليوم بطلت تحتاج أنه توصل المعلومة الطبية هي بنفسها، إنما التواصل المباشر مع الأخصائيين اللي إحنا في علاقات كتير جيدة معهن وقسم كبير منهن بتواجد عنا، فبكون هناك في محادثات بيننا وبين الأطباء الأخصائيين على عوارض المريض المعين اللي بدنا نبعته على استشارة، فالدكتور بيكون تلقى المعلومات في حديث مباشر معه كما يتلقى المعلومات مباشرة من الملف الطبي تاع المريض، وهذا كلياته يعني بهون على استمرارية العلاج والطاسة بتضيعش كيف ما احنا بنقول، نمرات عن جد الطاسة بتضيع.
0: لأنه واحدة من المشكلات الشائعة دكتور إياس أنه المريض مثل ما أنت ذكرت بنتقل مرات، بيحتاج طبعا بين أكثر من طبيب أكثر من مختص، ومرات كل طبيب بيشوف جزء من الصورة. فعمليا أنت عم تحكي أنه من خلال مركز مدها قليل إحنا ممكن نمنع، إذا بدي أسميها، ضياع المعلومات الطبية، بحيث أنه بيكون الملف شامل ومتكامل وموجود بين كل الأطباء والمختصين اللي موجودين في المركز.
1: مظبوط، وأنا كتير موافق معك. والطب بالفترة الأخيرة راح على أنه كل واحد متخصص في مجال. حتى أنا يعني كمتخصص في جهاز الهضم، جهاز الهضم فيه تقريبا 5 أو 6 مجالات اللي بنفع تتخصص فيهن بشكل أكتر مختص، خلينا نقول. فالأطباء اليوم صارت تتعامل مع طب معين في عضو معين وفي مجال معين، وهون أنت بحاجة للرؤية الشاملة تاعت أنك تكوني أنت الكيس مانجر تاع الملف الطبي كأخصائي في الأمراض الباطنية ومتخصص في جهاز الهضم، مع وجود كل الأطباء الرائعين حوالي 20 طبيب وطبيبي موجودين عندنا في مركز واحد، كلياتنا نتعاون على أنه نقدر نوصل للتشخيص في أسرع وقت وفي أدق فحوصات ممكن تتساوى بدون ما المريض يحس في هاي السيرورة اللي هي متعبة. فهنا بتيجي الرؤية الشاملة تبعنا انه احنا نكون كمان مسؤولين عن الملف الطبي تبعه من الناحية الطبية اولا ومن الناحية البيروقراطية المكتبية وما الى ذلك.
0: وبطبيعة الحال يعني سهولة الوصول للخدمات الطبية والتنقل بين المختصين لما بتكون في مكان واحد دكتور إياس بتكون عامل حاسم حتى في يعني كل ما يتعلق بموضوع التشخيص المبكر اللي هو الاهم لما بدنا نبلش سيرورة علاج مع متعالج.
1: مظبوط، وهنا يعني بنفع شوي نحكي أكتر عن موضوع إنه الطب اليوم بطل يعالج مشكلة. إحنا كتير يعني الطب الأكوتي خلينا نقول أو الطب الطوارئ بعمل شغل رائع جدا بإنه كيف يطلع المريض من حالة طارئة معين، ولكن بعد ما تخلص هاي الحالة بدك حدا يتابعها ويمنع حدوثها كمان مرة. وهنا بنفع نفوت على مخاض كل الطب الوقائي. الطب الوقائي بتقسم لطب وقائي أولي، طب وقائي ثانوي، وطب وقائي ثالثي الشليشوني يعني من عاش شليشونيت. فإحنا كل هدفنا إنه المريض ما يصلش إنه يتعايش مع مرض مزمن مع عوارضه. فبأول الطريق للمرضى اللي هني أصحاء ما فيش عندهن

0: فهي شغلة كتير مهمة، لأنه اليوم صار في أكتر بلوغ ونضوج عند الناس إنه لا بدي أفحص حالي قبل ما يصير عندي إشي معين
1: وقبل ما تظهر العوارض حتى.
0: طبعا طبعا إحنا ممكن نعطي أمثلة مثلا على الطب الوقائي الأولي، مثلا كل موضوع اللقاحات عند النساء، مثلا اللقاح الـ HPV اللي بيمنع من تطور سرطان عمق الرحم، هذا إشي اللي إحنا بحاجة إنه نرفع الوعي عند النساء اللي بجيل معين لحد جيل 30 أو 35 حتى إسا، اللي نعطيهن هذا اللقاح حتى نمنع تطور سرطان عنق الرحم اللي هو بيجي من فيروس الـ HPV اللي فيه له لقاح. فهذا اللقاح اليوم هو صار واحد من الأشياء اللي بنفع إحنا نعطيها كطب وقائي أولي. مثلا طب وقائي ثانوي ممكن إحنا نفوت على كل موضوع الماموغرافية، تصوير الثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، أو إبديكات فحص الدم الخفي أو إبديكات الدم سموي بات سؤال إحنا بنعرفها الدارجة عنا، زائد فحص الكولونوسكوبية. في التخصص تبعي مثلا موضوع الكولونوسكوبية، الموضوع التنظير هو واحد من المفارق اللي هي حدثت في السنوات في 20 سنة الأخيرة، واليوم التجديد هو إنه إحنا لازم يعني التوصية العامي إنه الفحص هذا يجرى بجيل 50، ولكن إحنا بنعرف إنه شو صح للكل مش صح لكل واحد. فهنا بيجي دور الطبيب المعالج إنه يقرر حسب حالة المريض، حسب حالته الشخصية وحالته العائلية، هل في هناك مسببات إنه إحنا نطلب من المريض يعمل هذا الفحص بجيل مبكر أكتر من جيل من جيل 50. هل في حاجة إحنا نقول للمريض أنت ما تسويش فحص الدم الخفي، إنما سوي فحص التنظير، لأن فحص الدم الخفي ممكن يطلع عندك إيجابي كاذب إحنا بنسميه أو سلبي كاذب. فعشان هيك إحنا بدنا نختصر على المريض علاج أو تشخيص معين حتى نصل للتشخيص النهائي اللي هو بيكشف تقريبا 100% من الحالات من قبل تطور السرطان. وهنا هذا بيجي دورنا إحنا، وانت نقرر نبعت أي مريض لأي فحص، لأنه مش كل فحص ملائم لكل مريض في نفس الجيل.
1: صحيح، وهي مقولة جدا جوهرية، وأنا بدي أشارك هيك المستمعات والمستمعين دكتور إياس، إنه إحنا في يعني حديث سابق لإلنا حكيت لي إنه من خلال عملك بالمستشفى كمان كنت تنكشف على حالات اللي هي بنقدر نعرفها معقدة، ولكن بما إنه عم نحكي عن الطب الوقائي كان فعلا ممكن بدي أقول تدارك يعني أي تدهور في الصحة أو حتى التعامل معها بشكل مختلف لو طبقت الأمور بالشكل اللي أنت حكيته.
0: صحيح جدا، وهذا مش بس أنا بشوفه، كل واحد بيتعامل مع الطب السريري في طب المستشفيات، إن كان في أقسام الأمراض الباطنية أو في أقسام جهاز الهضم وما إلى ذلك، كل تشعبات الطب الباطني هو بيشوف الحالات المعقدة اللي كان يمكن منعها في الطب الجماهيري. وهون الدمج بين الطب السريري طب المستشفيات والطب الجماهيري بعطي added value معين،
1: قيمة مضافة.
0: قيمة مضافة طبعا، قيمة مضافة للأطباء اللي بيشوفوا الحالات المعقدة واللي ممكن يعملوا فحوصات وقائية يمنعوا الوصول لهاي الحالة. مثلا نقدر نعطي مثال على هذا الموضوع. كان عندي بالشهر الأخير أو قبل شهر ونص مريض اللي عمره 50 سنة، مدخن، عنده ضغط دم، عنده شوية دهنيات في الدم، اللي صار له شهر ونص تقريبا شهرين عنده ضيقة نفس، لما هو دائما بيعمل بإيده يعني وبيشتغل كتير وكذا، ما كانش يحس في هاي العوارض تاع ضيقة النفس. فالكل قال له هذا من الدخان، وقف الدخان، وقف الدخان، ممتاز لازم توقف الدخان. فمضل في هاي السيرورة شهرين ثلاثة والبني آدم عماله بيتعب. فمهم هون كيف إحنا نطلع على المريض من المنظور تبع إنه تسمع إيش بالضبط الحالة تبعته، إيش العوارض اللي هو بيعاني منها، وتسأل الأسئلة الصح. وإنت دائما بتصير تفكر لما إنت قاعد ورا المكتب عم تسمع المريض، مرق علي حالي عن الشكل، تذكرت حالي عن الشكل. فبتصير أنت تحاول تسأل أسئلة اللي توصلك لتشخيص اللي هو مش التشخيص اللي ممكن يكون معروف إنه هذا من الدخان ولازم توقف الدخان. أكيد لازم يوقف الدخان، ولكن بعد ما سألته الأسئلة اللي أكتر مزبوطة وعملنا الفحوصات أكتر دقيقة، تبين إنه يعاني من جلطة قلبية مزمنة، وتم بعثه على قسطرة، وتم معالجة التسديد اللي كان في شرايين القلب في قسطرة مركبة في واحد من المستشفيات القريبة على الناصري.

0: والمريض بعد بشهر بعد ما طبعا تعافى وتعافى تماما وطبعا ساعدناه بانه يوقف الدخان رجع يشتغل الشغل اللي كان يعمله قبل، وهذا كان اهم شيء له، انه بصيرش انا عمري 50 سنه وفجاه واحده بطلت اقدر انكش جنينه، بطلت اقدر اطلع درج، بطلت اقدر احمل الاحفاد واديهم على الحضانه. فبتشوفي هون كيف انه ممكن لما انت بتربطي الطب السريري والطب الجماهيري، بتسالي الاسئله الصح، بتعطي الحدث هذا حقه، وممكن تصل إلى تشخيص وتمنعي حدوث كارثي مع هذا المريض مثلا.
1: صحيح، وبفكر أنه هذا النموذج وهذا المثال دكتور ياسر اللي طرحته راح يخدنا لأنه نحكي ونتعمق بكل ما يتعلق بالطب الشخصي وكيف كمان عم بتطبقوا هذا الموضوع في مدها قليل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إذن نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل هذه الحلقة الخاصة من برنامج المختص المفيد مع دكتور إياس عواودي مدير مركز مدها قليل.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا واسكتلندا ضد المغرب والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
8: زوجية
7: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس بالناصري وشفا عمر.
9: يا زريف الطول وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونواصل معكم في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. بجدد الترحيب فيك والمستمعات والمستمعين وكذلك أيضا بضيفي دكتور إياس عواودي مدير مركز ميدها جليل أخصائي أمراض باطنية ومتخصص في جهاز الهضم وأمراض الكبد. كمان مرة أهلا وسهلا فيك دكتور ياسك. بلشنا نحكي بالبداية عن خصوصية ميدها جليل وكل الخدمات اللي بيقدمها، ومثل ما حكينا بيت لصحة كل العائلة. ذكرت مثال اللي أنت تعاملت مع حالة طبية بنقدر نقول كان ممكن أنها تنتهي بوضع لا يحمد عقباه، ولكن من خلال كل أسس الطب الوقائي عرفنا أنه ممكن فعليا يمكن هيك الكشف المبكر عن حالات ممكن تكون معقدة. هذا دكتور إياس بخدني لأني أسألك عن الطب الشخصي، وأنت ذكرت جملة كتير مهمة، قلت أنه مش بالضرورة اللي مناسب لعفاف يكون مناسب لإياس، وكأنه ما في قاعدة بتمشي على الجميع. وضح أكثر للمستمعات والمستمعين لو سمحت شو بنقصد بالطب الشخصي اليوم؟
1: الطب الشخصي هو الطب اللي هو بيكون ملائم لحالات المريض نفسه، لأنه اليوم بطلنا نتعامل بكل المجالات. طبعا في مجالات معينة اللي هي فيها قواعد معينة، ولكن في أغلب المجالات صار في هناك خلينا نقول

0: أكثر شخصي لكل ما يتعلق في موضوع الوقاية وموضوع بدء الفحوصات. يعني مثلا بيجيني دائما مريض أو بكثير حالات بقول لي أعطيني أعمل الفحص اللي عمله صديقي لأنه الدكتور أعطاه هذا الفحص, أو أعطيني الدواء لهذا الإشي اللي مثلا مريض عنده سكري, أعطيني الدواء اللي صاحبي ارتاح لي. فمرة كنا نتعامل بأنه مثلا في السكري أنه في عندك خط أول من العلاج, خط ثاني من العلاج, خط ثالث من العلاج, وخط رابع من العلاج. اليوم ممكن لشخص معين أنه يكون الخط الأول من العلاج التيبول كافريشون هو يختلف من شخص لشخص, لأنه ممكن أنا أخذ هل المريض عنده سمنة زائدة, هل المريض عنده تصلب شرايين, هل المريض عنده أمراض قلب, فممكن أختار أنا العلاج الأولي أوكي للسكري يكون مختلف عن العلاج المعهود للسكري كتيبول كعلاج خط أول. فهذا بيجي هنا كمان من موضوع الفحوصات إلى موضوع العلاجات. أنت هنا بتقدريش تأخذ قاعدة تمشيها على الكل, لأنه زي ما أنت بالضبط قلتي شو صح لعفاف مش بالضرورة صح لإياس. فإنه ممكن اليوم نخوض في مجال التحديثات اللي صارت, اللي بقدر أسميها ثورة في سنة 2026. قبل شهرين طلع تحديث من الكلية كلية القلب الأمريكية الـ AHA اللي هو تحديث على كل موضوع الكوليسترول في الدم, وإحنا طبعا في مجتمعنا منعاني جدا
1: نسبة عالية
0: من هذا الموضوع, وهذا أحدث ثورة معينة في عالم الطب الوقائي والطب العلاجي. لأنه اليوم يعني دائما في ناس بتقول إنه عندي كوليسترول 100 بس الكوليسترول تاعي منيح, بس 100 لهذا الشخص هي مش منيحة, والمية لشخص تاني هو رقم اللي ممكن نتعايش معه. فهنا بتيجي كل التحديثات إن كيف أنت بتمنع حدوث أمراض القلب. في كنا قبل نتعامل مع الجيل كجيل 40 اللي احنا بنبدأ نجري فيه الفحوصات الروتينية للكوليسترول, نشوف إذا فيه عوارض اللي ممكن تسبب جلطات قلبية أو ستروك أو أمراض قلبية معينة أو تصلب شرايين. اليوم بسبب أنه احنا شفنا أنه أمراض القلبية عم بتصير في جيل أكتر صغير, فالتحديث الكبير والثوري اللي صار أنه بداية الفحوصات تجرى من جيل 30 حسب ما يقرر الطبيب المعالج.
1: من جيل 30 دكتور إياس, نعم. هذا عن جد تغيير يعني جذري بنقدر نقول, ولازم الناس تاخده بعين الاعتبار وتتعامل معه بجدية.
0: صحيح, وهنا بيجي دور المريض ودور الطبيب. المريض بطل يكون متلقي فحسب, والطبيب بطل يمشي على قواعد ثابتة فحسب. فهنا بيجي موضوع التجديدات في الإرشادات, زائد أنه المريض لازم يكون عنده وعي كافي لكل هذا الموضوع. يعني من جيل 30 صار في عنا معادلة معينة, مش رح أخوض فيها كيف بالضبط بنحسبها, بس صار في عنا معادلة رقمية اللي بتقدر تحسبي فيها إيش الريسك, إيش الخطورة إنك تصاب في جلطة قلبية في العشر سنين القراب. هذا الإشي ممكن يتساوى من جيل 30 بحسب معطيات شخصية, معطيات عائلية, زائد معطيات في فحوصات المختبر. نقدر نبني هاي المعادلة, منقول إذا تحت 3% خطر إنك تصاب في العشر سنين في أمراض القلب وجلطات القلب, ممكن هنا يكون في محادثة بين الطبيب وبين المريض على العلاج وعلى الوقاية الأولية من موضوع علاج الكوليسترول, منع حدوث أمراض قلب أو تصلب شرايين. يعني إذا بدنا نفوت في مخاض في موضوع الأرقام, كنا دائما نتعامل مع الكوليسترول أو LDL ما يعرف الكوليسترول السيء, كنا نتعامل معه كرقم. إحنا بدنا هذا الرقم ينزل في نسبة معينة. إذا مريض عنده كوليسترول 190 لازم نبدأ علاج عشان ينزل 30% من LDL ونصل لتقريبا 140. بس اليوم لا يكفي, وهذا كمان تطور وتحديث ثوري اللي حصل, إن إحنا بدنا الرقم يكون تحت 100 للناس اللي عندهن خطورة قليلة بالإصابة في أمراض القلب, والناس اللي عندهن خطورة عالية حسب المعادلة المذكورة أو عندهن أمراض قلب, إحنا بدنا الرقم يوصل لتحت 70 وفي حالات معينة لتحت 55. فإحنا لا يمكن أن نكتفي في رقم واحد صحيح للكل.
1: صحيح.
0: عشان هيك بيجي هنا دور الطبيب اللي يدرس الملف الطبي تاع المريض ويعرف إنه إذا أعطاه هذا الدواء ووصله لرقم معين ممكن لا يكتفي في هذا الدواء ويزيد عليه.

0: كمان دواء محدث معين، إن كان إبر PCSK9 بسموهن أو أدوية تانية اللي ممكن تنعطى كأون توب أوف ككمان دواء على العلاج الأولي اللي هو الستاتين عشان توصلي للرقم المرجو عند هذا المريض.
1: نعم. وهون إذا بدنا نربط الموضوع دكتور إياس بمدها قليل، أعتقد أنه لما عم نحكي على الطب الشخصي وأنه الطبيب المعالج أو الأطباء المعالجين بدنا يشوفوا الصورة بأدق تفاصيلها، كمان بده يكون في عندنا متسع من الوقت لحتى يتعاملوا مع كل حالة. فهذا كمان يعني برجع لكل موضوع، إذا بدنا نقارن ما يحدث في الطب الجماهيري مقابل مركز اللي بعطي هاي المساحة الوقت للمتعالجين، وبشوف الإنسان هيك بشكل جدا دقيق متكامل كل تفاصيله، مش بس بالأرقام والمعطيات الجافة.
0: مظبوط جدا عفاف. احنا نعرف انه الطب الجماهيري تطور جدا وهو اصبح يعطي تقريبا 90% من كل موضوع علاج المريض ممكن ان يتم في عيادي ولا يحتاج الى مستشفى. والطب اكثر عم بيروح لموضوع الطب الخاص، ولكن ربط الطب الجماهيري في الطب المكمل اللي هو ممكن تستغل انت كل ما بيطلع لك منح معينة من صناديق المرضى انك تيجي تاخد تقريبا تشخيص كطب خاص ولكن في سعر جدا مخفض زي المشلام او السي او العديف في كل صناديق المرضى، هاي التأمينات المكملة ممكن المريض يستغلها وياخد طب خاص في سعر جدا مخفض. مركز مدها قليل بيجمع بين الطب الجماهيري اللي احنا كلنا بنعرفه واللي هو متاح للكل، زائد الطب في التأمينات الخاصة عن طريق صناديق المرضى بسعر جدا جدا جدا متاح للكل. وهنا بعطينا كمان إمكانية انه احنا نقدر نعطي المريض حقه في انه ياخذ وقته إن كان عند الطب الاستشاري، وبس يخلص من عند الطب الاستشاري بيرجع بفوت لعند طبيب العائلة تبعه أو طبيب الأطفال تبعه اللي متواجد في نفس المركز، وبقدر يأخذ أجوبة تامة عن الحالة تبعته. وساعات إحنا بيكون عندنا رؤية كاملة إن كان من الطب الأولي زائد الطب الاستشاري، وإن يعني كان هناك حاجة لإجراء فحوصات معينة ممكن إجراءها على المحل، ممكن في فحوصات دم أو فحوصات ألتراساوند، يعني ممكن مريض يفوت يخلص كل احتياجاته المتكاملة بيوم واحد ويطلع مع تشخيص دقيق وعلاج. وهذا اللي بفكر بميز وجود هذا المركز مع كل الخدمات المتاحة السريعة المتطورة زائد اللي مبنية على خبرة سنوات زائد تحديثات وربط بين النموذج الجماهيري للنموذج الطب الخاص عن طريق صناديق المرضى.
1: وعم نحكي عن رعاية صحية وطبية متكاملة. ولحتى نوضح هيك جانب إضافي دكتور إياس، لما حكيت عن أنه الفحص مع الطبيب ما بيقتصر اليوم، مش المفروض أنه يقتصر فقط على معطيات ومعلومات جافة، شو عمليا بنفحص؟ يعني بتشوف تاريخ العائلة، بتشوف نمط حياة الشخص أو المتعالج، كيف بالضبط بتوصل لهي الصورة المتكاملة؟
0: لما نقعد مع المريض بمركز مدها قليل احنا نطلب بشكل ملح انه المريض بس ينضم لعنا على العيادة يجي لزيارة اولية، بنعطيه وقت كافي يقعد عند الطبيب تبعه يدرس الملف تبعه، يدرس الحالة الشخصية، يسأله على عوارض خاصة وعلى تاريخ العائلي. وتاريخ العائلي جدا بحدد الصيرورة لموضوع الاكتشافات المبكرة، إن كان في موضوع الكوليسترول أو في موضوع السكري أو في موضوع السرطان اللي هو يقلق الجميع. لما أنا باجي عند مريض وإحنا في مجتمع عربي بنعرف أغلبنا بنعرف بعض،
1: صحيح،
0: وعادة لما بيجوا عند دكتور العائلة العائلة كلياتها بتنقل عند الدكتور، فأنا بصير أعرف الملف تبع السيد والست، بصير أعرف الملف تبع الأب والابن، بصير أعرف الملف تبع الأولاد، فبصير عندي رؤية شاملة لكل العائلة وكيف بقدر أبني سيرورة وقائية في فحوصات معينة اللي بدون ما أخلي المريض كل نهار يعمل فحوصات، أو من الناحية الثانية بدون ما أنه المريض يجيني بجيل 50 مع مشاكل معقدة اللي يتم علاجها مؤخرا. فإحنا بنبني هاي الشجرة اللي إحنا بنسميها شجرة العائلة، هذا قسم من اللقاء الأول اللي إحنا بنسويه مع العائلات، بنسأل عن حالات في العائلة وبنسأل عن حالات شخصية وعن عوارض معينة ونتطلع على الفحوصات ومنكرر إجراء فحوصات معينة ومنناديه كمان مرة.

0: على جلسة تكميلية حتى يكون المريض شريك ويعرف شو الفحوصات وشو السيرور بتاعت الفحوصات اللي بده يسري فيها عشان هون كمان يفهم قديش الاشي هذا مهم.
1: صحيح دكتور إياس، لما بنقول المريض شريك في اتخاذ القرار أو في هاي السيرورة، أنا هيك بدي أحط شوي، بعرفش إذا أنتم بتشوفوها كأطباء هي معضلة، ولكن اليوم لغة العصر هي الذكاء الاصطناعي، وأنا حتى من دائرة معارفي كتير مرات بنسمع بديش أستنى للطبيب يفسر لي شو جواب الفحص، بحط جواب بالذكاء الاصطناعي. مرات في خطورة كبيرة بهذا الموضوع إذا منعتمد عليه بشكل تام، بس كيف أنت بتشوفها من وجهة نظرك؟ قديش يعني بمدها قليل كمان في ناس اللي بتيجي بتقعد معك ولا استشارة وبتقول لك أنا فحصت بالذكاء الاصطناعي، شو هذا الموضوع معناه؟
0: أول شيء الذكاء الاصطناعي أصبح متاح للكل وتقريبا في كل الأجيال، وأنا كتير بحب إنه المريض يجي عارف.
1: فاجأتني لأنه في أطباء بتقول لك بشكل قاطع لا.
0: لا أنا جدا بحب الاطلاع إلى حد معين، لأنه في له كتير إيجابياته بس ولكن في له سيئاته. لما المريض بيكون مطلع على الحالة تبعته هو كمان بيكون بحس حاله شريك، ومش بس متلقي وبيجي الدكتور بيقوله لازم تساوي 1 2 3 4، إنما هو بيكون فاهم شو خطورة الموضوع وشو الفحوصات اللي لازم يعملها وشو أهميتها. فالمريض بيجي لعندك جاهز، وهذا إشي كتير كتير جيد، ولكن إلى حد معين. يجب إنه الجانب الإيجابي، نأخذ الجانب الإيجابي إن كان من السوشيال ميديا للمحتويات الطبية أو الذكاء الاصطناعي اللي هو أكتر متطور. لما أنت بتحط فحص معين، فحص الدم بحطوا لك إياه في تشات جي بي تي أو في واحد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبطلع لك توصيات، ولكن الذكاء الاصطناعي بيعرفش الحالي تبعتك، بعرفش إذا في عندك عوارض، بعرفش الحالي العائلية اللي موجودة عندك، فبعرفش يعطيك التوصيات شخصية لإلك، بعرف يعطيك توصيات عامة. مثلا نعطي مثال عن زلمة عمره 50 سنة عنده فقر دم، فده عادة ببلش يقول له انه اعمل 1 2 3 4، ما يحطيها بأي تطبيق بذكاء اصطناعي بقولك ايش تساوي. ولكن الطبيب لما يكون دارس ملف الشخص هذا اللي عنده فقر في الدم، ممكن يجي يقول له انا بدي ابدأ معك في اشي اكتر متطور، لانه انا قلقان من هذا الموضوع، ليش تكون عندك فقر دم في هذا الجيل؟ فبشرح أمشي حسب تطبيق معين في الذكاء الاصطناعي، لأنه الذكاء الاصطناعي بدي يمشي حسب تحديثات، حسب جايدلاينز، حسب كتاب، ولكن أنا كطبيب معالج بقرر حسب الحالة الشخصية تاعت المريض، حسب أسئلة، حسب عوارض، حسب الصحة، الموضوع العائلي، أنه أنتقل إلى فحص أكثر متطور حتى أصل لتشخيص سريع ودقيق لمعالجة هذا.
1: نعم دكتور إياس، احنا دايما بنقول يعني كتير منحب نسمع رأي ووجهة نظر المختصين، بس دايما التجربة الشخصية أو القصة أو النموذج بقرب أكثر الفكرة للناس. خليني أرجع خطوة للوراء وأسألك، لما حكينا عن الطب الشخصي وانت بتطبق وبتشدد على انه يطبق هذا النهج في مدها قليل، اعطينا مثال لحالة معينة يمكن هيك وصلتكو واهتميتوا بهاي الجوانب الشخصية بسيرورة العلاج.
0: رجعتيني شوي لورا وهيك تذكرت حالي كانت عندنا من نص سنة، مريضة في الستينات من العمر، تعاني من ضغط دم، من دهنيات في الدم، ومن سكري اللي غير موازن، وحتى صار عندها مضاعفات لعدم توازن السكر، إن كان في موضوع الكلى، إن كان في موضوع كل ما يتعلق في المضاعفات اللي ممكن يعملها السكري. بدينا معها بأنه نبني ثقة، وهذا إشي كان جدا رائع، لأنه هي كانت جاي فقد الأمل. كل الأدوية اللي أنا باخدها، والسكر بعده مش موازن، الضغط بعده مش موازن، فأجت لعندي مع خلينا نقول سلبية معينة، أنه مش مهم الدواء اللي بدك تعطيني إياه، لأنه جربوا يعطوني أحسن أدوية ولكن ما حصلت على النتيجة المرجوة في الفحوصات. فهنا بديت أنا معها أكتر أبني خلينا نقول ثقة بيني وبينها، إنه أقولها إنه هذا الإشي بده وقت، هذا الإشي مش بكبسة زر، هذا الإشي مش بس بتعلق في دواء معين أنت بتخديه، إنما يتعلق في مجموعة روابط معينة، منها نهج الحياة، منها التغذية واللي هي كتير مهمة، منها الأدوية يعني والتشديد على إنه تأخذ الأدوية بشكل جدا
1: متداوم
0: عليه طبعا. فأجت لعندي مع فحوصات دم، إذا بنحكي عن فحوصات الدم، يعني أنا كنت قلقان منهن.
1: إيش إيش كان أكتر إشي مقلق؟
0: كان أكتر إشي السكر الغير موازن، كان عندها الهيموغلوبين A1C
1: التراكمي اللي بنقول
0: السكر التراكمي، كان عندها سكر تراكمي تقريبا 9.8 اللي هو جدا عالي، كان عندها سكر في الصيام حوالي 140 اللي هو عالي، كان عندها الضغط كمان عالي. فأول إشي وديتها عند أخصائي التغذية لأنه كان عندها كمان وزن زائد، خليتها اتآمن في أنه كمان التغذية هي قسم من العلاج، اتآمن أنه تأخذ الأدوية بشكل منتظم هو قسم من العلاج، عملت لها فحوصات أكثر متطورة وخليتها تآمن أنه وغيرت لها طبعا دواء معين في السكري بعد ما استشرت واحد من الأطباء اللي موجود عندنا على فنجان قهوة التقيت فيه، كان أنا بالعيادة قلت له في عنده مريضة واحد اثنين ثلاثة متحير إذا أعطيها هذا الدواء ولا هذا الدواء لأنه عندها سكر التراكمي 9.8، وأعطاني استشارة اللي هي كانت كتير مفيدة. بلشنا بالسيرورة العلاجية، غيرنا الدواء، حافظت على نمط حياة على تغذية وعلى دواء جديد، وبعد بست أشهر رجعت لعندي، فحوصات الدم كانت تقريبا ممتازة. يعني بظرف ست أشهر وزننا السكر في الصوم، وزننا السكر التراكمي، وزننا الدهنيات، ووزننا ضغط الدم، ونزلت في الوزن تقريبا 15 كيلو. فهذا بيرجعني للي أنا قلته قبل، أنه ممكن علاج السكري يتفاوت بين مريض لمريض، وأنا ما أخدش التوصيات كافريشون، إنما أتعامل مع الحالي بشكل دقيق وشخصي حتى نوصل للنتيجة المرجوة.
1: وانت عم توصف هيك يعني حالي نموذجية، بفكر كل شخص بينه وبين حاله بقول إذا بدي أكون في هذا المحل وأنا بحاجة فعليا لرعاية طبية بتمناش أكتر من هيك. وبالذات إنك ذكرت دكتور إياس استشارت طبيب زميل مختص، فأنا فكر هاي كمان نقطة إيجابية في مدها قليل، وهيك بنرجع لبداية حوارنا إنه ممكن يكون في يعني لقاءات طبية مع أطباء من مختلف التخصصات لحتى تبحث في تفاصيل حالي معينة، وهذا بصير كيف عم بفهم.
0: طبعا هذا بصير بشكل شهري، وهنا ممكن نربط كمان العامل النفسي مع الجسدي. في نفس الحالة هاي، بما أني أنا شفت أنه المريضة عندها سلبية معينة اتجاه كل ما يتعلق في الأدوية وفي الأطباء وفي الفحوصات، فطلبت أنها تقعد مع الأخصائية النفسية اللي هي بالصدفة بتكون مرتي،
1: نوجه لها تحية كانت ضيفتنا كمان بالفترة.
0: فأعطيتها هيك لمحة بسيطة عن أنه تحاول تساعدني بأنه تعطي إيمان أكثر في السيرورة الطبية وربط النفسي بالجسدي، وهذا كان شيء جدا مهم. قعدت معها لمدة نص ساعة، فسرت لها لأنه هي أخصائية نفسية طبية، فرينات كمان عندها جانب جدا إيجابي بأنه بتعرف المضاعفات تاع كل الأمراض وكيف ممكن عن طريق إهمال أو عن طريق عدم إيمان في علاجات معينة أنه ممكن نوصل لحالات خطرة. فالربط بين النفسي والجسدي كان جدا مهم. وبعدها عملنا جلسة طاقم اللي كان فيها ثلاث أطباء ورناد الأخصائية النفسية والممرضة، وشفنا كيف إحنا ممكن نوصل الحالة هاي لاستقرار طبي ونفسي. ورجعت لعندي قبل كم من يوم وبتقول لي بس بدي أقول لك إنه شكراً كتير على كل اللي عملتوه معي، وقفتوا حدي وأنا بسببكم مبسوطة إسا أكتر، حاسي أحسن. وعن جد هنا يعني بتشوفي أنت كيف لما المريض بفوت عندك على الأوضة الغرفة فيه أكتر طاقات، أكتر حيوي. وهون احنا بنقول انه الكلينيكال ابييرنس تاع المريض بتشوفيه انه هو اكثر معافى. فانا كنت كتير مبسوط انه قدرنا نساعد المريضه توصل للحاله تقريبا اللي بدنا اياها.
1: انا فكر هاي القصه اللي عم تحكيها دكتور اياس عم تعطينا النموذج الطبي الامثل اذا بدي اقول اليوم في مجال الطب الحديث، لانه عم ندمج ما بين كل هاي العوامل التخصصات وكذلك ايضا الجانب النفسي اللي هو بالمره مش اقل اهميه من الطبي، ودائما في هذا الربط. هون قبل ما نلخص فلسفة ورؤية مركز مدى قليل بدي أسألك من وجهة نظرك أنت شو أفضل نموذج طبي اليوم ممكن أنه يقدم يعني الخدمات والرعاية الطبية للمحتاجين؟
0: أنا برأيي أفضل نموذج طبي هو النموذج اللي بيجمع بين الطب الجماهيري، الطب السريري، الطب النفسي، الطب الوقائي، اللي بيجمع كل هاي المحلات مش شرط يكون في محل واحد، إنما رؤية. هاي هي رؤية لما أنت بدك تطلع على الكعكة كاملة مش على

0: جزء منها، مش على عضو معين في الجسم تحاول تعالجه، ولكن ممكن تتجاهل أو لا تتعامل مع أضرار معينة تانية. وهنا بيجي الشمولية، الرؤية الشاملة، أنك تجمع كل ما يتعلق في صحة المريض إن كان النفسية العاطفية والجسدية، وإن تطلع على الفحوصات مش بس كأرقام، إنما ترجع للمريض وتتذكر شو في المريض عنده، وتتذكر إنه في حالات معينة لازم تشدد على إنك توصل للأرقام المرجوة عند المريض، وفي حالات معينة ممكن تقول إنه عشان ما أخرب الشغلة تانية ممكن أحاول أكون أكتر، خلينا نقول مش محافظ بوصول إلى أرقام معينة. فالجمع هذا والدمج والرؤية الشاملة أفكر هي واحدة من الأشياء اللي ممكن تعطي، خلينا نقول added value معين لكل الخدمات الطبية الممتازة، ولكن اللي تفتقر لهاي الرؤية الشاملة بين الأشياء اللي أنا ذكرتها.
1: وهاي الرؤية تطبق وهي جوهر عملكم في مركز مدها قليل. لهيك بالسؤال الأخير وبالدقيقة المتبقية دكتور إياس، بدي أسألك لو حبيت أنك تلخص لكل اللي عم بسمعنا وبتابعنا وبشاهدنا اليوم فلسفة ورؤية مركز مدها قليل، شو بتقول للمستمعات والمستمعين؟
0: مركز مدها قليل هو استمرارية لعيادتنا في كفر كنا، عيادة الدكتور شكري، اللي هي عيادة تقريبا لها 30 سنة، أكثر من 30 سنة بتعالج عدد كبير من الأشخاص. هاي الاستمرارية إحنا بنيناها بنوفا قليل وجددنا منها وأخذنا منها بعض الأمور وجددناها وطورناها، حيث وصلنا إلى ما وصلنا إليه أن يكون بيت جامع لصحة كل العائلة. أفراد العائلة كلياتهم بيقدروا يأخذوا كل الخدمات الطبية تحت سقف واحد، من الطب الأولي، الطب الباطني، طب العائلي، طب الأطفال. عندنا أخصائيين اثنين في طب الأطفال، دكتور سهر رزق، دكتور فيكتور عبدو. عندنا خدمات تمريض وفحوصات دم، خدمات مكتبية، طب استشاري، أكثر من 15 طبيب استشاري من كبار الأطباء في منطقة الناصري والشمال، اللي بيشتغلوا أغلبهم في مستشفيات الناصري وقريبة من الناصري، زائد جمع تصوير الألتراساوند في محل واحد. وخلينا نقول موضوع تطور الطفل هو واحد من المواضيع اللي احنا خدنا فيها مقابلة سابقة، واللي هي كمان واحدة من الأشياء اللي احنا بنقدم خدمات كمان للأطفال الموجودين عندنا في العيادة.
1: دكتور إياس، جزيل الشكر لك على حضورك، يعطيك العافية، ويعني قريبا أنا كمان رح أعملكم زيارة في مركز مدها قليل.
0: أهلا وسهلا،
1: شكرا جزيلا، وتحياتنا من خلالك أيضا لكل المختصين والطواقم العاملة في مركز مدها قليل. دكتور إياس عواودي، مدير مركز مدها قليل، أخصائي أمراض باطنية ومتخصص في جهاز الهضم وأمراض الكبد. وهذا كان مضمون وموضوع حلقتنا لليوم من برنامج المختص المفيد، على أمل تكونوا استفدت من كل ما جاء في هذه الحلقة القيمة. الشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس مرجية والياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال. الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: أنا المعشوقة السمراء هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: شو بيقولوا؟ نحن منظمين ولا مرتبين؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
0: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
2: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
0: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
2: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
0: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا واسكتلندا ضد المغرب والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: الزباني الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا واسكتلندا ضد المغرب والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

المنتصف راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. إصابة شخصين بجروح حرجة أثر تعرضهما لإطلاق نار في بقعاتا وجنوب لبنان.

0: أن تحت النار عشرات الغارات الإسرائيلية ومقتل ضابط وثلاثة جنود إسرائيليين. توتر لبنان يربك المسار التفاوضي وإلغاء المحادثات الأمريكية الإيرانية التي كانت مقررة اليوم الجمعة في سويسرا. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية. 103 فارزة 3 107 فارزة 8 ويمكن دائما المتابعة عبر ومن خلال تطبيق ناس. حملوا التطبيق والآن بفعل العناوين المركزية في تطبيق ناس. إصابة شخصين بجروح حرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في بقعاتا. وفي غرفة المراسلين إيران علقت المحادثات مع واشنطن بسبب التصعيد في لبنان، على الأقل هكذا تقول التقارير. وأيضا كما ذكرنا في العناوين مقتل قائد كتيبة في المدرعات وثلاثة جنود إسرائيليين في جنوبي لبنان، وإحالة ملف أشرف حكيمي طبعا لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي إلى المحاكمة في قضية اغتصاب في فرنسا. وكما ذكرنا أيضا بما يتعلق بالملف الإيراني اللبناني الإسرائيلي الأمريكي، هناك من يقول بأن إيران تطالب ضمانات بشأن لبنان قبل أن تستأنف أي مفاوضات. وفي الجانب الإسرائيلي هناك تعنت وخاصة تصريحات لكل من المتطرفين سموتريتش وبن غفير يطالبان باستمرار الحرب في لبنان. فعلى صعيد التصريحات سموتريتش معلقا على تطورات جنوب لبنان يقول افتحوا أبواب الجحيم، بينما بن غفير يقول مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية. ولكن نحن نذهب إلى الشأن الداخلي متعلق بالمجتمع العربي وما يعني لا ينفك ولا يتوقف بشكل يومي. جرائم إطلاق النار حيث أصيب شخصان بجروح وصفت بالحرجة إثر تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاتا في هضبة الجولان، وصى استنفار للطواقم الطبية والشرطة التي وصلت إلى المكان وما زالت تحقق في ملابسات هذه الجريمة المزدوجة. حتى الآن ما من اعتقالات أو إعلان عن اعتقالات من قبل شرطة بن غفير. الزميل ضياء حاج يحيى ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: نعم أهلا بك فرات بكل المستمعين.
0: ضياء وضحت الصورة بكل ما يتعلق بهذه الجريمة، نتحدث عن إطلاق نار، عن إصابة شخصين، الخلفية وضحت أم لم تتضح حتى الآن؟
1: نعم طبعا فرات كما ذكرت إصابتان خارجتان بجريمة إطلاق رصاص في بقعاتا. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن جريمة إطلاق الرصاص وقعت على مدخل أحد البيوت في القرية وأصيب من خلالها شابين بجروح وصفت بالخطير بالحرجة ونقلا على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. الشرطة تقول أنها فتحت تحقيقا في هذه الجريمة وقوات من الشرطة تتواجد في المنطقة في مسرح الجريمة وتجمع الأدلة فيما تفشل في الإعلان عن معتقلين. وقبل قليل أصدرت الشرطة بيانا قالت فيه أن خلفية الجريمة هي خلفية جنائية، ولكن حتى هذه اللحظات لم يتم التعرف على هوية الضحايا المصابين. والشرطة تقول يعني أنها تتواجد في المكان وتقوم بعمليات تمشيط في المكان. طبعا فرات نتحدث يعني عن قرية مقعاتا، قرية هادئة جدا يعني لم يذكر أن دخلتها الجريمة منذ سنين طويلة أو حتى إذا كانت قد دخلتها في السابق، ولكن هذه الجريمة يعني تعتبر أمرا مريبا في هذه القرية التي تعرف بهدوئها وبعدها عن الجريمة والعنف بشكل عام. وأيضا يعني هنالك حالة من الترقب أيضا والاستنفار الأمني، طبعا علما أن القرية تقع على الحدود السورية وقريبة جدا أيضا من مناطق استنفار الجيش الإسرائيلي.
0: نعم، وكما فهمنا يتم نقل أحد المصابين أو حتى نقل الاثنين بمروحية ربما إلى مشفى رمبام. وكما ذكرت ضياء حتى الآن ما من إعلان من قبل شرطة بن غفير عن معتقلين. سبقت هذه الجريمة جريمة إطلاق النار في بقعات إعلان الشرطة عن فك رموز جريمة قتل في جنوبي البلاد. ضياء
1: نعم، يعني قدمت الشرطة بحسب بيانها صباح اليوم تصريح مدعي نعام ضد مشتبه به يبلغ من

0: عمر 28 عاما من سكان مدينة رهط بتهمة ضلوعه بجريمة قتل الفتى عنان أبو عيد 17 عاما وإصابة شقيقه بجروح وصفت أيضا بالخطيرة. وقعت الجريمة قبل عدة شهور. وفي ختام التحقيق بحسب بيان الشرطة والوحدة المركزية في منطقة النقب وحدة اليمار أن المشتبه به كان فارا من العدالة وقام بالهروب إلى مناطق الضفة الغربية بعد أن اقترف الجريمة. وتم بحسب بيان الشرطة اعتقال المشتبه به والقبض عليه من قبل الشرطة في عملية سرية داخل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، ومن هنالك نقل إلى التحقيق. وقامت الوحدة المركزية المسؤولة عن التحقيق في هذا الملف بربط الأدلة مع المشتبه به وأيضا مع الأدلة التي جمعت من مسرح الجريمة حتى تم تقديم تصريح مدعي عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام في بداية الأسبوع المقبل. ولكن في المجمل فرات، يعني نريد أن نوضح أيضا أن نسبة فك لغز الجرائم في المجتمع العربي تنخفض، يعني على الرغم من هذا من هذه الجريمة التي الشرطة توصلت فيها إلى تقديم لائحة اتهام، ولكن يعني لم تتعدى النسبة 10% منذ بداية هذا العام، والنسبة تحافظ يعني على انخفاضها في السنين الأخيرة. وفي المقابل أيضا ترتفع نسب الجريمة وجرائم القتل أيضا.
1: وضياء، إذا تحدثنا عن الجريمة بالأمس، يعني شهدنا انفجار المركبة في كريات جات وعودة عمليا استعمال العبوات الناسفة في عالم الجريمة والإجرام أيضا في المجتمع اليهودي.
0: نعم، يعني بالفعل كان اغتيال في منطقة الجنوب في كريات جات، وقتل شخص بعد أن زرعت عبوة ناسفة في داخل مركبته، وساعات قليلة يعني بعد ذلك أيضا انفجار مركبة في منطقة الشمال في ناشر، وأيضا إصابة شخص بجروح متوسطة. وحتى قبل ذلك يعني قبل الانفجار في ناشر فرات كانت محاولة قتل في مدينة بيكحتيكفا بجريمة إطلاق رصاص، أيضا أصيب شاب من خلالها من المجتمع اليهودي بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة. ونرى أن هذا الارتفاع أيضا يعني ليس فقط في المجتمع العربي، صحيح أن النسب هي مضاعفة وأكثر في المجتمع العربي، ولكن أيضا نلاحظ أن هنالك ارتفاعا أيضا في الجريمة في المجتمع الإسرائيلي اليهودي، وأيضا في صراعات المنظمات الإجرامية اليهودية في داخل البلدات وتحديدا في منطقة النقب فرات وتحديدا في الفترة الأخيرة. ونرى بالفعل يعني عودة استعمال العبوات الناسفة في محاولات الاغتيال أو التصفيات في بين المنظمات الإجرامية اليهودية.
1: وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة الزميل ضياء حاج يحيى، شكرا جزيلا لك. وذكرنا قبل قليل من ضمن وما شمل التعقيبات وردود الفعل حول التوتر الحاصل في لبنان وبعد الإعلان عن مقتل 4 جنود وإصابة آخرين في مواجهات وأحداث جنوبي لبنان، كان رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن إسرائيل يجب أن ترد بقوة على الهجمات القادمة من لبنان، وذلك في عقاب طبعا هذا الإعلان. وأضاف أن أمن المواطنين والجنود الإسرائيليين يجب أن يتقدم على أي اعتبارات أخرى، داعيا إلى تجديد العمليات العسكرية ضد حزب الله. حول هذا الموضوع وحول تجميد طبعا المفاوضات وحول الحاصل على الجبهة اللبنانية بالأساس، ينضم إلينا عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس. أهلا بك عبد القادر.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: يعني التوتر، ويعني ونقول وتحدثنا أنا وأنت قبل يومين حول كل ما يتعلق بعودة المسيرات المفخخة، حتى الآن الجيش الإسرائيلي يحقق في مقتل الجنود 4 ومن بين هؤلاء الضابط، ولكن حتى الآن لم تتضح الصورة إن كان صاروخ مضاد للدروع أو الدبابات أو طائرة مسيرة مفخخة.
2: صحيح أو كليهما أيضا. يعني هناك سيناريو أن تكون أطلق أن يكون أطلق صاروخ مضاد للدروع ثم استهداف لاحقه بمسيرة لقوة الإنقاذ التي كانت تعمل في عمق الأراضي اللبنانية في كفر تبنيت على عمق نحو 10 كيلومترات، علما فرات أن كفر تبنيت هي من المناطق التي توغل إليها الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، ليست يعني وصل إلى هذا العمق وشهدت اشتباكات عقب احتلاله لقلعة الشقيق وهي في ذات القطاع وتقع أيضا في محيط النبطية. هناك نعرف أن هناك محاولات تقدم نحو تلة علي الطاهر وهي تلة في محيط النبطية مشرفة قريبا من كفر تبنيت، مشرفة على جزء كبير من الأراضي اللبنانية حتى أنها تكشف بعض البلدات الحدودية في الجانب الإسرائيلي، وبالتالي تعتبر موقع استراتيجي موقعا استراتيجيا يريد الجيش الإسرائيلي أن يسيطر عليه. لكن في المجمل أن يأتي أن تأتي الحصيلة الأكبر من القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي في عملية واحدة أثناء وقت إطلاق النار يدلل على هشاشة وقت إطلاق النار في لبنان، ويدلل أيضا على أن وقت إطلاق النار في لبنان ما لم يتم الالتزام به يمكن أن يؤدي إلى مشاكل وتزعزع في الاتفاق الإيراني الأمريكي. يعني اليوم صحيح أن الولايات المتحدة تحدثت عن إلغاء الجولة لأسباب تقنية، لكن أحد المصادر تحدث لCNN بخلاف ذلك، قال إن السبب الواضح هو أن إيران طلبت التزامات معينة قبل انطلاق جولة المفاوضات تتعلق بانسحاب إسرائيلي، على الأقل جدول للانسحاب، يعني توقع أو جدول زمني أو شيء ما يشير إلى نية إسرائيلية للانسحاب من لبنان خلال الفترة المقبلة. بالتالي طالبت إيران بضمانات مسبقة لبدء المفاوضات الحقيقية التي يفترض أن تستمر على الأقل ل60 يوما، ويبدو أن هذا هو قد يكون أحد أسباب التأخر. يعني أيضا مصدر باكستاني كان تحدث للعربي الجديد اليوم عن ذات الرسالة، وهو أن على الولايات المتحدة أن تضمن أن تتوقف إسرائيل عن عملياتها في لبنان حتى يمضي الاتفاق بشكل معين. بالتالي هناك الآن نوع من الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي التفاوضي، إيران تحاول أن تقول للولايات المتحدة نحن نستطيع أن نضبط حلفائنا إن التزمت إسرائيل بما اتفقنا عليه، ولكن عليكم أيضا أن تضبطوا حليفكم الحليف الإسرائيلي الذي كان جزءا من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران في نهاية الأمر. هذه هي الرسالة الإيرانية، وعمليات حزب الله في المقابل لا تتوقف فرات. يعني مثلا نتحدث في كفر تبنيت منتصف الليل العملية التي قتل فيها 4 من جنود الجيش الإسرائيلي، وفجر اليوم عملية أخرى كان أصيب فيها 5 من جنود الجيش الإسرائيلي. الجيش تحدث عن شن هجمات واسعة جدا وصلت حتى عمق لبنان في البقاع في بعلبك.
1: الجيش وحول هذا الموضوع، الجيش الإسرائيلي عبد القادر يقول قام باستهداف أكثر من 80 هدفا إضافة إلى قتل وإصابة طبعا من حزب الله، إضافة إلى استهداف مبان وبنى تحتية عسكرية.
2: صحيح، يتحدث عن أكثر من 80 هدفا، الجزء الأكبر منها كان جنوبية لبنان، وهناك بعض الغارات التي وصلت حد البقاع الشرقي شرقية لبنان محيط بعلبك. المصادر اللبنانية الصحية تتحدث أن الغارات قتلت نحو 30 شخصا بينهم مدنيون، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات، وبالتالي من الواضح أنها كانت موجة عنيفة جدا من الغارات. ينتظر الآن أيضا موقف إيراني، هل إيران ستعتبر أن الهجمات الإسرائيلية بهذه الكثافة مقبولة في مقابل أن حزب الله قتل 4 من جنود الجيش الإسرائيلي، أي أنها عملية في مقابل غارات أو تصعيد في مقابل تصعيد عمليا على أرض الواقع، أم أنها أيضا ستصعد خطابيا وستهدد؟ حتى اللحظة لا نعرف يعني هذا، لكن نعرف أن خلف الكواليس هناك جهود باكستانية، جهود قطرية، هناك محاولات للتواصل مع الجانب الأمريكي لمحاولة حل مسألة ملف لبنان، أن يصل على الأقل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار. إسرائيل أمس كانت أعلنت عن خط أصفر جديد فرات، يعني هي تحدثت أنه ليس فقط الخط الأصفر سنبقى فيه، إنما قمنا بتوسعة هذا الخط. وبالمناسبة كفر تبنيت التي شهدت العملية هي في الحافة الأمامية من الخط الأصفر الجديد، يعني هي في مقدمة هذا الخط الأصفر الجديد الذي أعلن تعميقه تحديدا في قطاعه الشرقي أو في جزئه الشرقي نحو كفر تبنيت ومواقع أخرى شمال الليطاني، وبالتالي العمليات تستهدف هذه المناطق. وهناك محاولات خلف الكواليس لضبط المسألة قبل أن تؤدي بالفعل إلى تزعزع حقيقي. ربما ما زال من المبكر أن نتحدث عن انهيار مذكرة التفاهم التي وقعت للتو، ولكن بكل تأكيد ما يجري في لبنان يعرقل على الأقل انطلاق مفاوضات حقيقية حول تتمة هذا الاتفاق للوصول إلى اتفاق نهائي.
1: وضحت الصورة. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس، شكرا جزيلا لك. وبس نستمر بتسليط الضوء على هذا الملف، وخاصة على التوتر على تجميد أو تأجيل المحادثات والمفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت، قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم، مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
2: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب 799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب 899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
6: أنا زيك ماما.
7: كيف يعني زيك؟
6: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
7: يا روحي،
6: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
7: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك ماما.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب.
5: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
11: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
12: اليوم حكت المعلمة كمان مرة، الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
11: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روان شحوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحد ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
13: احتواء مع روان شحوك سمعان.
11: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. أعلن البيت الأبيض تعليق مغادرة نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس إلى سويسرا لبدء المفاوضات مع إيران، وذكر بيان رسمي أن عدم مغادرة ديفانس الولايات المتحدة يأتي بسبب عدم اكتمال الخطط التحضيرية لبدء المفاوضات. من جانبها أعلنت الحكومة السويسرية أن المحادثات ستعقد في منتجع بورغنستون الجبلي بحضور وفدي البلدين وممثلين عن باكستان وقطر إضافة إلى دول أخرى. محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وجميع المستمعين.
1: يا أستاذ محمد، هناك من يقول بأن إيران بعد التصعيد الأخير طلبت ضمانات، بدون هذه الضمانات المفاوضات لن تستمر، هل بالفعل هذا سيشكل عائق على استمرار هذه المفاوضات أو

0: هذا الاجتماع المشترك؟
1: بالتأكيد أعتقد أنه ما حدث اليوم هو يعني لمحة بسيطة عن كمية التعقيدات التي تنتظر المحادثات في 59 و 58 يوم الباقيين. ما يحدث في لبنان له علاقة مباشرة في المقابلات اليوم وأيضا أو المحادثات اليوم، وأيضا في نفس الوقت المحادثات سيشترك فيها العديد من الفرق التقنية، وهذا لم يكن جاهزا حتى اللحظة. وأعتقد أنه 60 يوم لن تكون كافية، ولكن ما أرادت إيران يبدو إيصاله للولايات المتحدة بحسب مسؤولين أمريكيين في واشنطن، وردهم رسائل بأن إيران تريد منذ البداية أن يكون هناك تعهد أمريكي على كل 14 بند اللي موجودين في مذكرة الاتفاق، لا يكون هناك تهاون في واحدة على الأخرى. وما يحدث في لبنان هو يعني يعتبر أول بند تقريبا أو ثاني بند أو البنود الأساسية في المذكرة، وإيران ترى فيها اختراق للبنود، وعلى الولايات المتحدة أن تثبت مصداقيتها بأن تضغط على إسرائيل. الآن يأتي الدور الإسرائيلي، هذا ما يريده نتنياهو، يريد إفشال المحادثات كلها برمتها، ويحاول قدر الإمكان بحجج هنا وهناك. لنرى ماذا سيحدث الآن في الولايات المتحدة، هل سيخرج الرئيس ترامب ويضغط على إسرائيل أم أنه سيترك الأمور كما هي؟ لا نعرف.
0: ويترك الأمور كما هي، عمليا كل مساعي المفاوضات وكل المحاولات يمكن الإعلان عنها باءت بالفشل فقط بسبب التعنت الإسرائيلي بالاستمرار على الجبهة اللبنانية.
1: من المبكر فرات أن نقول الإعلان عن الفشل، ولكن هناك الكثير من التحديات والعقبات التي تواجه هذه المذكرة والتي تواجه المحادثات، يعني ليست فقط إسرائيل وحربها على لبنان، ولكن أيضا حتى الحزب الجمهوري، هناك الكثير من أعضاء الحزب الجمهوري الذين يعارضوا هذا الاتفاق. هناك من سموه يعني أحد أعضاء البرلمان الأمريكي الكونغرس من ولاية ألاباما قال بأنه هذا استسلام لإيران، وهناك شعور عام داخل الولايات المتحدة بأنه فعلا إيران هي من خرجت منتصرة، هي الرابح الأكبر وفي هذا من هذا هذه الاتفاقية. وهناك انتقادات هائلة هاي المرة، مش بس من قبل الديمقراطيين المعارضة أو حتى الإعلام الأمريكي الناقد للرئيس ترامب، ولكن حتى من داخل الحزب الجمهوري، وهذا سيسبب مشاكل كبيرة للرئيس ترامب في تمرير هاي المذكرة في حال إنها تمخض عنها اتفاق، سيكون من شبه المستحيل أن تمر. وأعتقد أنا هذا ما يعني ما يراهن عليه نتنياهو الآن. هدوء نتنياهو ليس معناه راضي أو رضوخ للبيت الأبيض، هدوء نتنياهو لأنه يراهن على عدة عوامل داخل الولايات المتحدة، منها أعضاء في الحزب الجمهوري. هؤلاء هم من سوف يعيدوا الاعتبار يعني أعتقد لنتنياهو ويضغطوا على الرئيس ترامب، وليس نتنياهو ذاته.
0: وبالتالي تتحدث عن انتقادات أستاذ محمد، هل أيضا هذه الانتقادات تصب في أن نتنياهو هو الذي قاد الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة، ومن ضمن ذلك الحرب على غزة، إلى ربما إلى مكان لا تريده، وخاصة ما يتعلق أيضا بالمبالغ المالية الخيالية، نتحدث عن أكثر من 80 مليار؟
1: صحيح، وأعتقد أن هناك علاقة مباشرة ما بين الانتقادات العلنية الآن، ليس فقط من الديمقراطيين والتيار التقدمي، ليس فقط من الطلاب والمتظاهرين أو بحسب استطلاعات رأي هنا وهناك، نحن نتحدث عن الرئيس الأمريكي وأيضا نتحدث عن نائب الرئيس الأمريكي. حتى لينزي جرام السيناتور في مجلس الشيوخ من ولاية كارولينا الجنوبية اللي دائما يزور إسرائيل، ربما يزور إسرائيل أكثر ما يزور ولايته، وأحد كبار الداعمين لنتنياهو، خرج مرحب في هذا الاتفاق. وهي كانت على فكرة يعني مفاجأة للكثير، لأنه عادة هو من الصقور داخل الولايات المتحدة وداخل الكونغرس الأمريكي، ودائما يريد كان من ينادوا بضرب إيران ضربة عسكرية قوية حتى آخر لحظة، ولكن

0: لكن تصرفات نتنياهو غطرسة نتنياهو إحراج نتنياهو للولايات المتحدة. وهنا أريد أن أقول نتنياهو حكومته وإسرائيل يعني عشان مش إنه الموضوع بس موضوع شخص واحد اللي هو نتنياهو. إحراجهم للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة وعدم تقديرهم للولايات المتحدة يعني أحد أو بعض ما قيل في التصريحات الأخيرة من ترامب وجي دي فانس وغيرهم إنه إسرائيل لا تقدر does not appreciate شو أمريكا عم تعملهم. وسمعناه في مؤتمر الصحفي لنائب الرئيس بالأمس عندما تحدث على أنه أكثر من ثلثين من الصواريخ التي دافعت عن إسرائيل صنع الولايات المتحدة وأتت من أمريكا وليس هناك أي تقدير من إسرائيل. بينما وكان يلمح عن بينغفير وسموتريتش يلتقد الولايات المتحدة وقال لهم أفيقوا من سباتكم. يعني هذا الموضوع مهم جدا. الموضوع كبر عن فقط أنه نتنياهو كبر فقط على أنه بينغفير وسموتريتش. الموضوع أصبح الآن أنه فعلا في يعني في ازدياد في نسبة النظرة السلبية داخل الولايات المتحدة من كلا الطرفين الديمقراطي والجمهوري ضد إسرائيل. وهذا أمر مقلق جدا للإسرائيليين. وبدأ الجميع يتحدث بما فيهم ليس فقط مرة أخرى التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي وليس فقط ماجا ولكن أيضا بشكل عام يتم الحديث عنه. وإحنا نتحدث عن جانس أو عفوا فانس اللي انتقد بالأمس إسرائيل. أنت بتتحدث عن ربما يكون المرشح الأول للحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.
1: نعم وضحت الصورة. نريد أن نشكرك على هذه المداخلة محمد القاسم الصحفي المختص في الشؤون الأمريكية. نذهب إلى إطلاق سراح سيدة من الطيب بعد رفض المحكمة طلبات تمديد اعتقالها، حيث قررت المحكمة أمس إطلاق سراح سيدة من الطيب كانت قد اعتقلت على خلفية شبهات أمنية تضمنت وفق ادعاءات الشرطة والشباك نشر منشورات تحريضية داعمة للإرهاب والمسيئة بشأن عملية كخاف يائير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ينضم إلينا المحامي عبد جابر الذي ترافع عن هذه السيدة. أهلا بك.
2: تحياتي لك ولجميع المستمعين أخي فراد.
1: يعني أستاذ عبد بداية نتحدث متى كان الاعتقال والسبب؟
2: الاعتقال كان قبل تقريبا 10 أيام تم اعتقال امرأة من مدينة طيبة كما أسلفت على يد جهاز الشباك شرطة إسرائيل وتم تمديد اعتقالها عدة مرات على خلفية أمنية تتضمن نشر مقالات على وسائل التواصل الاجتماعي تحريضية داعمة للإرهاب مسيئة وهذا طبعا بحسب أقوال الشرطة. وذلك بخصوص العملية عملية كخاف يائير تحدثت قبل تقريبا أسبوعين بالأمس وبعد جلسات عدة تناقلت بين محكمة الصلح في بيت احتقبة والمحكمة المركزية في الليد. قامت محكمة الصلح بإطلاق سراح المرأة ولكن الشرطة استأنفت على القرار في المرة الأولى. صارعت الشرطة وجهاز الشباك بتقديم استئناف على قرار قاضي الصلح والمحكمة المركزية. قبلت الاستئناف ومددت اعتقالها في المرة الأولى ليومين ومن ثم تم إرجاع الملف مرة ثانية لمحكمة الصلح وبعد جلسة مطولة بالأمس تم إطلاق سراحها للمرة الثانية. المحكمة المركزية في الليد لم تقبل هذه المرة استئناف الشرطة وجهاز الشباك وتم إطلاق سراحها نهائيا.
1: يعني الشرطة والشباك اعتقلوها، شو نشرت؟ بأي ادعاء؟ شو المنشورات اللي كانت موجودة عندها؟
2: كان منشور اللي هو بخص عملية كخاف يائير داعمة للعملية أقوال إنه العملية هاي الكل بيحكي عنها بس عنا الوضع الكل بيحكي عنها وهي عملية اللي هي كانت ضد يهود لو كانت ضد عرب ما حدا بيحكي. أمور حسب تفسير الشرطة وجهاز الشباك أنها تمس بال
1: بس هي ما دعمت يعني من خلال شو أنت بتقول إنه ما دعمت العملية، هي بتقول إنه في سياسة كيل بمكيالين.
2: كيل بمكيالين، إحنا يعني حاولنا إنه نورج الشرطة إنه تفسير المقال اللي قالته إنه في بما يخص الوسط اليهودي عندما يكون بتوجيه السلاح إلى الوسط اليهودي تكون هناك اعتقالات، تكون هناك تحركات من قبل الشرطة وجهاز الشباك. أما عندما يكون الأمر بخصوص عربي ضد عربي، قتل عرب ضد عرب، فالشرطة لا تتحرك.
1: طب أستاذ عبد من خلال متابعتك وقبل أن نذهب
2: الصلح أمام نعم. المحكمة المركزية.
1: قبل أن نذهب إلى يعني موضوع له علاقة بهذا الموضوع عمليا، إطلاق السراح يعني بأن نهاية هذه الملف

0: وهذا ملف وهذه القضية؟
1: تم إطلاق سراحها لأسباب أنه في هناك كمان أمور الشرطة تقوم بالتحقيق فيها، ولكن هذا يمنع أن تبقى هذه المرأة التي عمرها يفوق 50 عاما أن تكون ضمن الاعتقال الأمني اللي هو اعتقال صعب أنه تتحمله امرأة بجيل 50.
0: يعني ممكن إغلاق الملف؟
1: طبعا نحن نسعى الى اغلاق الملف والعمل الى اغلاق الملف ضد هذه
0: القضية. نعم استاذ عبد، خلال متابعتك وبالذات بعد 7 اكتوبر وفي السنوات الاخيرة، هناك تصعيد على كل منشور، على كل تعليق، على كل لايك، على كل شيء يقوم به المواطن العربي، خاصة في القضايا الامنية، قضايا الحروب، يكون المواطن العربي مراقب ملاحق. من خلال متابعتك، هل بالفعل ازدياد في الاعتقالات و تشديد على كل شيء؟
1: أولا أخي فرات، أنا بدي أقول إنه الإرهاب، إحنا كوسط عربي، مجتمع عربي، الإرهاب لا يمثلنا، الإرهاب
0: أكيد على كل جوانبه،
1: أشكاله مرفوض في كل زمان وأي مكان وضد أي كان. طبعا هناك تصعيد، يعني إحنا منشوف تصعيد من قبل الحكومة المتطرف اليمني اللي دائما بتسعى إلى إنها تجر الوسط العربي إلى أماكن تصعيدية في الأمور الأمنية، وما يكون علينا لا يكون عليهم، يعني بهاي الأمور ما يحل علينا لا يحل عليهم. للأسف في الوسط العربي هناك تصعيد كبير، وخصوصا كما قلت بعد 7/10. لهذا أخي فرات، أنا دائما بتوجه إلى جميع أبناء المجتمع في الوسط العربي،
0: مهم جدا بالفعل،
1: بالأخص إلى طلابنا الجامعيين ولكل إنسان فعال عبر مواقع التواصل، بعدم الانجرار وراء منشورات أو كتابات قد تفسر كتحريض ضد الدولة أو تأييد لجهة معادية للدولة. علينا دائما أن نكون على قدر المسؤولية، فهناك أخي مراقبة وملاحقة ضد وسطنا العربي بكل ما ينشر عبر مواقع التواصل.
0: أستاذ عبد، يعني قد يسمع ويفسر من يستمع إليك الآن ويقول، يعني بما معنى الخضوع والخنوع لسياسة كم الأفواه التي يتبعها بن غفير؟
1: طبعا للأسف إحنا أول إشي كما أسلفت، نحن نعيش في فترة حكومة يمنية متطرفة، هناك منهم في الحكم وأتباعهم يسعون إلى هذا، ولكن نحن علينا أن نكون حذرين من كل كتابة أو بوست أو أي تعقيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأن لكي لا نعطيهم هذه الفرصة، فهم يعني يتغنون ويتراقصون ويتصارعون ويستغلون هذه الأمور لإظهار صورة سلبية يصفون فيها مجتمعنا العربي. طبعا كما أسلفت أيضا، ما هو مسموح لهم ممنوع لغيرهم، يعني إلنا للأسف ممنوع، فعلينا أن نكون حذرين،
0: وهذا بالفعل مهم جدا. ونريد أن نشكرك على هذه المداخلة الأستاذ المحامي عبد جابر، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أخي.
0: إذن كما أسلفنا الذكر، المحكمة تطلق سراح سيدة من الطيبة بعد رفض المحكمة طلبات تمديد اعتقالها من قبل الشرطة والشباك تتعلق بعملية كخاف يأير. كشف استطلاع جديد نشرته قناة 12 مساء الخميس عن تحول لافت في خريطة القوى السياسية، بعدما أظهر للمرة الأولى تقدم، أو أظهر هذا الاستطلاع تقدم رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت على رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بنت من حيث عدد المقاعد المتوقعة في الكنيست، إلى جانب تفوقه مجددا على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في سؤال الملائمة لرئاسة الوزراء. دكتور سليم بريك، المحاضر بالعلوم السياسية وباحث بالسياسة البرلمانية والحزبية، ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا فرات بالجميع، أهلا بك.
0: دكتور سليم، واضح أنه أيزنكوت بات ربما هو المؤثر وهو الشخصية الأبرز سياسيا في الانتخابات القادمة.
2: نعم بالتأكيد، يعني في سببين مركزيين لماذا أيزنكوت. السبب الأول هو أن أيزنكوت ما زال نظيف يعني بين هلالين، هو لم يكن في الحلبة السياسية حتى الآن، يعني كان في حكومة نتنياهو بعد 7 أكتوبر لفترة معينة، ولكن يعني هو ليس مع ماضي سياسي ممكن مهاجماته عليه. الأمر الثاني طبعا التاريخ العائلي لأيزنكوت، فقد ابن

0: في الحرب، فقد ابن أخته في الحرب، فقد كمان واحد من أقاربه في الحرب. يعني حاليا يصعب مهاجمة أيزنكوت. طبعا اليمين نتنياهو والمجموعة المحيطة بدأت بنوع من الهجوم على شرقية أيزنكوت، مع أنه غالبية مصوتي الليكود هن شرقيين، أمر غريب. وحتى الآن أيزنكوت يعني استراتيجيته تعتمد على أن يكون تحت الرادار، يعني لا نسمع تصريحات مثلا معينة ممكن أن تكون في مركز النقاش في الدولة، في أمور مختلفة مثلا حاليا العلاقات مع الولايات المتحدة، نحن لا نسمع أي شيء من أيزنكوت. وحتى الآن هو بارتفاع على حساب نفتالي بنت ويائير لبيد.
1: دائما كنا نشاهد في هذه الفترات ارتفاع لمرشحين جدد، لشخصيات بارزة، ولكن سرعان ما يتم تآكل هؤلاء، إما من خلال ما يقوم أو ما يستل بنيامين نتنياهو من قبعته، يعني يوصف بأنه الساحر والقادر سياسيا وأمنيا وبكل المجالات بتغيير الواقع وتغيير مسار اللعبة.
0: الآن نتنياهو لم يعد بهذه الصورة، يعني احنا شفنا مثلا بالاستطلاع اللي حضرتك حكيت عنه بأنه غالبية المواطنين بإسرائيل بيعتقدوا بأنه حرب على إيران كانت فاشلة، ولا يعتمدون على ما يقوله نتنياهو. ثم أنه يعني شفنا نوع من الهستيريا عند نتنياهو عندما يتحدث بأنه هو أنقذ دولة إسرائيل من الموت. يعني أنت يجب أن تكون في وضع نفسي جدا سوداوي لكي تقول شيء من هذا القبيل، يعني هذا فيه حتى شيء من الإهانة للشعب الإسرائيلي. ولكن حتى الآن نتنياهو لم يدخل الحلبة الانتخابية، يعني في عندنا 4 شهور على ما يبدو الانتخابات راح تكون ب 2010، فنتنياهو غير مستعد حاليا، يعني عنده وقت. حتى الآن لم يستعمل رشاشات السموم، حتى الآن لم يستعمل الشخصيات الحزبية أو الصحفيين المنتشرين طبعا في وسائل الإعلام لمصلحته. يعني هناك شخص أو آخر مثلا في القناة 14 اللي بيهاجموا أيزنكوت. والسؤال طبعا متى سيقوم أيزنكوت بالخطأ الأول، أي النقطة المركزية. النقطة المركزية الثانية باعتقادي اللي بيحضرها نتنياهو هي نقطة الضعف العربية، وسمعنا أكثر من مرة هجوم على أيزنكوت بأنه لا يستطيع أن يقيم حكومة إلا باستداد على العرب، والعرب أعداء الدولة. هذه النقطة التي يحاول نتنياهو على ما يبدو وسيعمل عليها بشكل قوي في المستقبل. السؤال ماذا سيكون رد أيزنكوت؟ حتى الآن أيزنكوت يقول تفضل لمناظرة على شاشات التلفزيون وشيء من هذا القبيل، ولكن نتنياهو لن يعود لخطأ 99 عندما قام بهذا الخطأ مع إتسك مردخاي في تلك الفترة.
1: نعم دكتور سليم، بكل ما يتعلق بشعبية نتنياهو ومكانة نتنياهو، أعتقد كان هناك تصريح لأهود براك قبل عدة أيام، وتصريح جدا يعني كان صريح، هو يقول يجب يعني اللحاق بنتنياهو بالعصي وطرده من مكانته، من مكتبه، من المكان الذي يتواجد به. هل برأيك يعني مثل هذه التصريحات أيضا تلاقي رواجا في أوروبا وعالميا بكل ما يتعلق بالتعامل مع نتنياهو، الذي أيضا يفسر الآن بأنه يحاول من جديد إفشال الصفقة ما بين إيران والولايات المتحدة؟
0: نعم، لنبدأ في النقطة الأخيرة، يعني نتنياهو يستعمل الأزمة مع الولايات المتحدة لإعادة شعبيته. يعني هو يريد أن يثبت بأنه يستطيع الوقوف أمام الولايات المتحدة، ولكن في نهاية المطاف نحن بنعرف وسمعنا نائب الرئيس كيف هاجم هذه الحكومة، وبشكل مبطن هو هدد بتقليص الدعم الأمريكي لإسرائيل. ولذلك يعني نتنياهو يتلاعب في هذا الموضوع. كمان وجود الجيش في لبنان، يعني لماذا الجيش موجود في لبنان؟ ماذا يفعل الجيش في لبنان؟ يسقط الجنود، والآن اليوم سقطوا 4 جنود مثلا. فإذا يعني نتنياهو بدأ يخسر تقريبا في كل الجبهات. الآن أهود باراك أنا باعتقادي هو المحلل الأفضل لشخصية نتنياهو من عدة أسباب. أولا لأنه أهود باراك كان يعرف هذه العائلة من سنوات 70 بشكل شخصي عميق. الأمر الثاني أنه هو كان الضابط المسؤول عن نتنياهو في الجيش، هو يعرف تماما كيف يفكر نتنياهو وما هي الأساليب التي يستعملها نتنياهو. الآن يعني واضح بأنه التحضير للانتخابات القادمة هناك مسلولين، أو اتجاهين. الاتجاه الأول هو اتجاه الحزبي العادي اللي احنا بنشوفه ومنمضي أوقاتنا يعني بالاستطلاعات وبهذا الكلام، ولكن

0: الاتجاه الآخر وهو الحقيقي هو سيطرة نتنياهو على كل مراكز التأثير على الانتخابات. هو يسيطر الآن على الشرطة بواسطة بن غفير، هو يسيطر على الشباك بواسطة تعيين زيني، هو يسيطر على مراقب الدولة الذي من المفروض أن نتوجه إليه لأنه عين محاميه ليكون مراقب الدولة. سنرى هل سيكون تصويت مرة أخرى على هذا الموضوع. هو يهاجم المحكمة العليا وينزع الشرعية عنها وعن المستشارة القضائية ليقول في المستقبل بأن أجهزة القضاء في إسرائيل قاموا بخداع اليمين وأسقاط اليمين وبهذه الطريقة يحرك الشارع. نوايا نتنياهو واضح بأنها ليست ديمقراطية. كل توجهاته، لم نتحدث بعد عن قناة 12 وقناة 13 وكيف يضعف الإعلام، يعني كل هذه الأمور نقطة مع نقطة مع نقطة لبراك واضح كيف يخطط نتنياهو. هو يريد أن يتحول لحكم الرجل الواحد ويضرب نتائج الانتخابات عرض الحائط.
1: دكتور سيم بريك، محاضر في العلوم السياسية وباحث في السياسة البرلمانية والحزبية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم سعيد.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط. قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط. رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط. متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: المنتصف مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. بعد قليل سنكون مع نجاح شفا عمري على مستوى الرياضة القطرية. سنكون مع سعيد حبيب مكعبل, وذلك بعد أن قام بكعبلة المنافسين على الحلبة والفوز. نستمع إلى الأصوات ثم بعد ذلك نعود إلى هذا الموضوع. هذا على صعيد الكيك بوكس, ولكن قبل ذلك نريد أن نذهب إلى برشلونة الإسبانية, حيث يعيش هناك عشرات الأطفال من عشاق كرة القدم تجربة استثنائية قد تبقى راسخة في الذاكرة لسنوات طويلة. فهذه المبادرة من مدرسة كرة القدم

0: لينا يشارك فيها أو من خلالها لاعبون صغار هذه الأيام في معسكر تدريبي خاص داخل مرافق نادي برشلونة. من إسبانيا تنضم إلينا لينا طيبي مديرة مدرسة كرة القدم للينا.
1: مرحبا، هلا فرات، كيف حالك؟
0: أهلا للينا، يعني زي لليغا؟
1: هو لينا فلالينا لأنه لإلي لينا فزبطت معنا لليغا،
0: تزبط معك لليغا يعني. جميل بس برشلونة في لاعبين من برشلونة الآن بتواجدوا في أو في مع مين يلتقوا الطلاب الأطفال؟
1: مبدئيا فيش مع مين يلتقوا لأنه اللاعبين أغلبهم بالمونديال في أمريكا، بس إحنا هون بنتمرن بمركز تدريبات برشلونة الرسمي. إحنا نتجول بباص الفريق الأول، يعني الباص اللي بقعد فيه لامين يامال، بيدري، جافي، إحنا نتنقل فيه هون بالبلد. والمركز التدريبات اللي بنتدرب فيه جنبنا بالضبط الملعب اللي بتمرنوا فيه كمان الفريق الأول.
0: جميل جدا. وطبعا منين الأولاد؟ وقديش معكم أولاد؟
1: معنا 60 ولد من كل أنحاء الدولة، يعني اللي بده يجي أهلا وسهلا فيه. وما منحدد مستوى كرة قدم، كمان إحنا منقسمهم هون بالتدريبات حسب أجيال وحسب مستوى كرة قدم.
0: بيدفعوا يعني كثير الأهل لينا؟
1: الصراحة حسب البرنامج، يعني هذا البرنامج لما أنت ماخد باص بارسا الرسمي، لما أنت بتتدرب بمركز تدريبات بارسا، هاي الأشياء مكلفة جداً، والطيران هاي الفترة كمان كتير مكلفة، هاي الأشياء مكلفة، بس في مرات اللي منروحش على هاي الأشياء اللي هي الفخمة فبيكونش كتير مكلف.
0: يعني بالنسبة للأطفال تجربة مهمة جدا جميلة، بالذات لمؤيدي الفريق الكتالوني.
1: أنا بدي أحكي لك إنه في معاي هون مرشدين كبار، يعني اللي هم كمان مشجعين لبارسا، وبيحكولي لينا أنت حققتي لنا حلمنا، وكيف حل الأولاد إذا المرشدين بيحكوا هيك؟
0: جميل، يعني هذا كمان مهم، وهذا هذه الوضعية وبكل ما يتعلق ربما بلقاء بمسؤولين في النادي، هل تم ذلك؟ هل سيتم ذلك؟
1: كمان نص ساعة عندنا لقاء بالكونفدريشن، وكمان كان في عندهن ورشة عمل بالكامب نو نفسه، بصالة بالكامب نو، محاضرة من أحد العاملين ببرشلونة، المدربين اللي بيدربوهم هم مدربين ببرشلونة، يعني هم عن جد ماخدين كل إشي هون. أي حدا بيعشق برشلونة وبيعشق كرة القدم ممكن يحلم فيه.
0: طيب، نتمنى لكم النجاح، سنواكب ونتابع هذه السيرة، ونشكرك وبالتوفيق للينا. لينا طيبي، شكرا لك.
1: يسلم، وشكرا لك، يعطيك العافية.
0: ونذهب الآن إلى هذا الإنجاز الشفا عمري مع فوز سعيد حبيب مكعبل من مدينة شفا عمر بالمرتبة الأولى في بطولة إسرائيل الكيك بوكس لأبناء جيلي، طبعا بقيادة الأستاذ يوسف النجار. ينضم إلينا الآن البطل سعيد حبيب مكعبل. أهلا سعيد.
2: مرحبا.
0: بعدك في مكان المباراة؟ وفوزت قبل شوي، أنا عمليا خلصت. حدثنا عن هذا الإنجاز سعيد.
2: كان شعور حلو، ومش أول مرة أنا بعملها، يعني انبسطت كثير إني ربحت، وبحب أكمل بهذا المجال.
0: جميل جدا. وعمليا قديش منافسين كان معك أمامك؟
2: إيش؟
0: قديش منافسين؟ كم منافس؟
2: اثنين.
0: وفزت عليهم؟
2: نعم.
0: وهي أول بطولة لك سعيد؟
2: لا.
0: حدثنا عن البطولات اللي شاركت فيها.
2: كانت أول بطولة لي بعد 5 أشهر من تدريبي، وكان خسرت بفارق نقطة، وربحت ثاني بطولة، وهاي هي ثالث بطولة.
0: جميل، ثالث بطولة. سعيد أكيد بتتدرب كثير، وأكيد للأهل في دور بهذا الإنجاز وأنه يستمر هذا الإنجاز. أول شيء احكي لنا قديش تتدرب وكيف بتنسق مع الدراسة وكل ما يتعلق بالتعليم.
2: بتدرب 3 أيام بالأسبوع عند يوسف نجار، مدرب يوسف نجار، من شفا عمير، وبتدرب بالبيت.

0: مرتين بالأسبوع وبركض وبنسق وقت مع الدراسة، إنه لما في علي امتحانات بدرس أكثر محل ما أقعد على التليفون بتمرن.
1: طيب جميل جدا سعيد، نتمنى لك النجاح، وعلى أمل أنه في الأسابيع القريبة أستضيفك عندي في الاستوديو. فهون أنت بدك تطلب من الأهل يجيبوك على استوديو الناس في الناصرة عشان تكون معنا في الاستوديو طبعا ونحكي معك. بالتوفيق.
0: شكرا كثير.

0: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف، ولكن قبل أن ننهي فقط هناك انتقادات يوجهها قبل قليل عضو الكنيست حمد عمار تجاه الجريمة التي حصلت في بقعاتا، وهو يقول بأن تم ذلك بسبب رفضهما بموجب الشبهات دفع الخاوة. هذا ما يقوله حمد عمار، وهو يقول وزير الأمن القومي فشل ويجب أن يذهب. في إعداد وإنتاج المنتصف ماجي علوطي، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي، في تطبيق ناس مصبصول، في إخراج والديجيتال دانا أبو بكر. إلى اللقاء.
1: قبل ما يغمى علي متذكر لحظة، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: كنت مفكر زي أصحابي أسافر، أول شيء سافرت على ألمانيا ما زبطتش، قلت برتب وبطلع كم شهر في ألمانيا ما زبطت، رجعت وقررت أنه نطلع رومانيا أتعلم طب. صياد سمك من صغري يعني، أنا راجع في يوم الأيام من صيد السمك وقعدت في وادي، وقبل ما أغمى علي صليت، طبعا إنسان بخاف، يا رب إذا بموت ارحمني، وإذا بعيش بنذر لك حياتي.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزمنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة 6 مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
10: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
11: إذا ما نظرين مرتبة،
12: وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
13: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
6: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
14: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
15: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار، عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شيكل وثلاث قطع بمئة شيكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا، ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
16: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب 799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب 1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان Evergreen ب 799 شيكل. مكيف 1.4 قوة حصان Evergreen ب 899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب 1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة.
17: من مجموعة المشهداوي.
18: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
19: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
20: أنا زيك ماما.
21: كيف يعني زيك؟
20: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
21: يا روحي.
20: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
21: عشان أنت زيي وبتقلديني إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
20: أنا زيك ماما.
22: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
23: ليالي الأنس في فيينا. امرح اطرب افرح واشرب.
19: كبسولات نخل الأصليين. اكبس وغني.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجلان يبلغان من العمر نحو 40 و50 عاما بجروح حرجة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعثة في هضبة الجولان، ونقل المصابان إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مشيرة إلى أن خلفيتها جنائية وفق تقديراتها الأولية. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 60 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله في كفر كنة، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى مركز الشمال الطبي بورية، وهو يعاني من حروق في منطقة الصدر. أمر رئيس لجنة الانتخابات المركزية قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإزالة مقطع فيديو نشر ويظهر ناشطين من أسطول غزة، معتبرا أنه يتضمن مضامين دعائية

0: انتخابية، كما ألزم سوربيرغ الوزير بدفع مصاريف قضائية بقيمة 35,000 شيكل، وذلك في عقاب التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم وقبلته اللجنة بشكل كامل. علق عضو الكنيسة حمد عمار على حادثة إطلاق النار في بقعاثة، معتبرا أنها تعكس تفاقم ظاهرة الجباية غير القانونية التي تفرضها منظمات الجريمة. واتهم عمار الحكومة ووزارة الأمن القومي بالفشل في مواجهة الجريمة المنظمة، داعيا إلى إقامة طاقم طوارئ وطني بمجركة الشرطة وجهاز الأمن العام وسلطة الضرائب بهدف مكافحة منظمات الإجرام وظاهرة الخونة. ينضم الآن إلينا عبر الخط الهاتفي عضو الكنيسة حمد عمار، أهلا بك.
1: يعطيك العافية، أهلا بك في المستمعين.
0: أستاذ حمد، يعني بعد أكثر من 1,000 قتيل في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة، لماذا ما زالت خطط مكافحة الجريمة الآن عاجزة عن تحقيق تغيير ملموس على الأرض؟
1: طبعا بثلاث سنين الموجود فيها بين 2.5 أكثر من 1,000 قتيل في الوسط العربي، سياسي بن كبير اللي بيصير بالوضع الوسط العربي مش هالقد مهتم له. اليوم عصابات الإجرام سيطرت على الشارع العربي، الخاوة سيطر على الشارع العربي، لازم نقولها بشكل واضح، مش جباية غير قانونية، خاوة عم بأخذوا من الناس، خاوة عم بخوفوا الناس، عم بخوفوا الناس. الوضع بطل يقدر يتحمله الإنسان. إجا الوقت اللي إحنا نقرر مش بشعارات، بأنه إحنا نكون أصحاب القرار ونحط هاي الموضوع على سلم الأولويات ونعالج الموضوع من الأساس. وإحنا هاي الهدف تبعنا، وعلى هيك بدنا نعمل بعد الانتخابات القادمة.
0: أستاذ حمد، يعني قمت بالدعوة إلى إقامة طاقم طوارئ يضم الشرطة والشباك وسلطة الضرائب، ما الذي سيحقق هذا الطاقم ولم تنجح الأجهزة الحالية في تحقيقه؟
1: طلع انت شايف الوضع الموجود اليوم والشرطة اللي عم تعمله الناجحين في الشغل تبعه. انت عم تحكي على اكتر من 1,000 قتيل، انت عم تحكي على كل يوم بيقوصوا على بيوت، على كل يوم بيحرقوا بيوت، على كل يوم بيحرقوا محلات مصالح. يعني انت عم تحكي على وضع كتير كتير صعب. اليوم انت مجبور يكون في عندك طاقم طوارئ اللي يعمل على بيعمل في هاي الموضوع، لازم فوت الشباك على الصورة، مجبور الشباك يكون معك في الصورة، لانه احنا بنعرف القدرات الموجودة عند الشباك واللي بتقدر تجيب وتنطي حل لهذا الموضوع. لما اليوم الشاب بيعرف حاله وعم بيعمل والعصابات الاجرام عم تقتل الانسان ومفيش حدا عم بتوقف، عم بقتل واحد ومفيش حدا عم بتوقف، مفيش حدا. اليوم بيصيرش اليوم شاب عمره 20 سنة 21 سنة راكب سيارة بتسوى 500,000 وفيش حدا بيسأله. لما بيشتغل كل الطاقم الطوارئ اللي بيقوم بدين يعالجوا كل الموضوع من الأساس، وفي إمكانية دولة إسرائيل عندها الإمكانيات تتعالج هذا الموضوع، فهي عندها إمكانيات إنه تنهي كل قضية الإجرام في الوسط العربي، بس فيش حدا معنا اليوم، لا بن غفير ولا سموتريش ولا حكومة نتنياهو. لهذا السبب إحنا بنقول، إحنا أنا دائما بقول الشارع العربي بيطلع على المظاهرات عشان يحرك أصحاب القرار. إحنا بدنا نكون أصحاب القرار، وإحنا بدنا نقرر، وإحنا بدنا ننطي الشرطة وكل الطاقم اللي بدقيمه طاقم الطوارئ يشتغل في هذا الموضوع ونعالج الموضوع من الأساس. وعندنا خطة مرسومة لهذا الموضوع وكيف نقدر نعالجه وكيف نقدر ننهي الإجرام في الوسط العربي.
0: على أمل أن يتغير الحال، عضو الكنيسة حمد عمار، شكرا جزيلا لك.
1: يتغير الحال، نقدرش نقول يتغير، نتأمل أنه يتغير الحال، إحنا لازم نغير الحال. وفينا الانتخابات وعنا الفرصة أنه نغير الحال الموجود اليوم، وما نخليش واحد زي بن كبير اللي مش مهتم للوسط العربي قاعد في وزارة الأمن الداخلي.
0: عضو الكنيسة حمد عمار، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: إلى تتمة النشرة الإخبارية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات للجيش بشن هجمات مكثفة على حزب الله عقب ما وصفه بخروقات وقف إطلاق النار، وأكد أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها. من جهته أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان والعمل على إحباط التهديدات، مشددا على أن إسرائيل ستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ردا على أي هجمات تستهدف القوات أو الأراضي الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 80 هدفا في جنوب لبنان منذ ساعات الليل، وقال إن ذلك جاء ردا على ما وصفها بخروقات وقف إطلاق النار من جانب حزب الله، وأضاف أنه قتل عشرات المسلحين كما استهدف عنصرين كانا يستقلان دراجة نارية في منطقة أطلقت منها صواريخ باتجاه قواته في جنوب لبنان إلى جانب مهاجمة بنى تحتية في منطقة البقاع.

أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديثنا عن التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل ما بينها بتأثيراتها على مجتمعنا. وهذه المرة حديثنا خاص أكثر، ضيفنا في هذه الحلقة من النقب. أهلا وسهلا فيك عثمان الشيخ.
2: أهلا فيك أنس، شكرا على الاستضافة.
1: أهلا فيك، شرفتنا. عثمان رائد أعمال، مدير عام شركة سراج تكنولوجيز، عن جد إحدى الشركات الأبرز في النقب في الهاي تك. تم اختياره في ضمن العديد من القوائم الشخصيات المختارة، فوربس 30 أندر 30، مجلة جلوبس وغيرها الكثير. عمل سابقا في الفريق المالي لشركة بروكتر أند جامبل، تدرب في القسم التجاري في مكتب المحاماة جولدفارب زيلجمان، وأيضا عمل في شركة المحاسبة KPMG. إذا هذا الشيء الزاخر اللي موجود معنا كمان مش كافي، فهو أيضا في الأكاديمية كمحاضر في جامعة بن غوريون. ملحق عليهم كلهن عثمان؟
2: والله في صعوبة معينة يعني الأولاد بيشكوا آخر فترة، بس الحمد لله نحاول نوازن ما بين العمل وبين البيت.
1: اولا على صعيد شخصي، احنا يعني استنينا هذه الحلقة كثير لحد ما زبطت، يعني انه تكون معنا. بشكل عام قليل ما بنشوف ناس اللي هم من خارج الهايتك كمهندسين او كمبرمجين هم يكونوا مدراء في شركات ستارت اب وفي شركات هايتك. معاك هذه الحالة انه يعني من محاسب لمدير في شركة هايتك، كيف بتصير هذه؟
2: طلع المسار اللي مشيته حتى في اماكن الشغل اللي حكينا وحكيت عنها، كنت اكثر في الاقسام اللي بتتعلق في متابعة ومساعدة الستارت ابس في تجنيد الاموال، في ادارة الاموال، في كل جوانب التسويق. فأعتقد أنه التعليم الأكاديمي اللي اكتسبته والخبرة المهنية اللي كانت معي في هذه المكاتب ساعدتني أنه أدير الشركة. صح أنا بشتغل في شركة هايتك، بس زي أي مصلحة فيها جوانب إدارية، من تجنيد أموال لتسويق لإدارة موظفين، بجانب طبعا شغلنا كشركة برمجيات اللي بتطور برمجيات وبتكتب كود. في جوانب أخرى اللي لازم إحنا كمان نهتم منها، واليوم بعد 8-9 سنين ومع الاي اي كمان بقدر أعرف أكتب كود.
1: يعني صراحة يمكن توقعت إن هذه من أكثر المشاكل لحد اللي هو يعني مش جاي من عالم البرمجة، إنه يدير موظفين اللي ممكن يشتكوا من كتابة كود ولا من نوع من الضغط من هذا المجال. يمكن الحين نوعا ما الذكاء الاصطناعي بيساعدك في هذا الجانب الإداري. بس شوي نعطي المستمعين خلفية عن شركة سراج، إيش الخدمات اللي بتقدمها، وكيف ممكن بالآخر عن جد يكون في مدير اللي هو مش مبرمج في رأس هذا الهرم.
2: شركة سراج شركة تكنولوجيا وجدت قبل 8 سنوات، اللي بتطور برمجيات وتشتغل مع شركات كبرى عالمية ومحلية في عدة قطاعات، أهمها قطاع الصناعة، وكمان نشتغل مع شركات هايتك. إحنا كشركة كمان بنطور منتجات للشركة نفسها اللي إحنا بنسوقها في مصانع وفي كمان قطاعات ثانية مثل المجالس المحلية. والمميز إنه المبرمجين والمبرمجات في الشركة أغلبهم ككل من مجتمعنا العربي البدوي في النقب، وهذا شيء إحنا بنفتخر فيه. اليوم تقريبا في الشركة في عشرات المهندسين والمهندسات، وكلهم

0: من أبناء مجتمعنا، وهذا شيء واحد من الأشياء اللي بنهتم إنها تكون موجود دائما وتكمل. بدينا من فريق صغير 4 مبرمجين، والحمد لله مع السنين كبرنا وتطورنا.
1: هذه نقطة لافتة عثمان الشيخ، انه احنا بشكل عام بنشوف شركات اللي لما بتحكي على بين قوسين على السطر المتعلق في الربح في الاخر، فبتستعجل انها توظف وتغير من مبنى الشركة، يعني نوعا ما البحث عن افضل مهندس، افضل من مصمم الى اخره، وبالتالي ممكن هذا الشيء بيجي على حساب ابناء المجتمع العربي نفسه، فما بالك في النقب. انتم موجودين مش في منطقة اللي فيها وفرة من القوى البشرية المحلية، وأكيد مش موجود يعني في منطقة مثل المركز في تل أبيب أو هرتسلية اللي كثير من الشباب والمهندسين والمهندسات يعني مستعدين كمان أنهم يجوا على هذا المكان. قديش في صعوبة أنك تبني فريق في النقب في مجال الهايتك خاصة؟
0: احنا موجودين في بئر السبع المكاتب تبعتنا في بنيات جافيام، ومن بين اكثر من 100 شركه احنا الشركه الوحيده اللي هي شركه عربيه بدويه موجوده. غير هذا احنا نفتخر فيه. المبرمجين والمبرمجات عندنا من كل انحاء النقب، وفي عندنا كمان اشخاص اللي جايين من قرى غير معترف فيها، اللي اثبتوا على مدار السنين انه الطاقات والقدرات اللي موجودة عندهم تضاهي، ما بدي أقول لك مبرمجين في تل أبيب، إنما مبرمجين خارج البلاد. في عنا واحد من المهندسين حل مشكلة اللي واحد من زبائننا في ألمانيا ما قدر يحلها، ونفس الشخص آخر اليوم بيرجع على بيته في قرى غير معترف فيها، ما في عنده مي أو كهرباء، وثاني يوم بيجي على المكتب بيفتح الماك بوك وبحط الإيربودز. والقدرات اللي عنده واللي عند باقي المبرمجين والمبرمجات تضاهي قدرات يعني أشخاص اللي كان عندهم أكثر إمكانيات. فتتفاجأ قديش في عنا طاقات اللي كانت تستنى لفرصة لمساحة إنها تظهر هذه الطاقات، وشبابنا وبرفعوا الرأس.
1: هذا يعني أولا مدعاة للفخر، وعن جد يعني يعطيكم ألف عافية. يعني كحد اللي نوعا ما مواكب عمل سراج من بداية سنواتها، يعني بشوف لأي درجة هذا الشيء بيعطي كمان الأمل لحتى للي موجودين من خارج قطاع الهايتك في النقب وخارج النقب لما بيشوف هذه الأمثلة. بس إذا بنيجي كمان خطوة شوية لقدام عثمان الشيخ، وانت يعني بتحكي على نوع من الإنجاز اللي تم من خلال هذه الشركة، ولكن في سراج يمكن لما احنا بنحكي على طواقم من هالنوع احنا بنحكي غالبا عن طواقم اللي ما عندها خبرة، أو في عالم الهايتك بنسميهم أكثر جونيورز، اللي هم جايين من المراحل الأولية لهم في الدخول في عالم الهندسة والبرمجة وكل عمليا وظائف الهايتك المتعددة. في هذا المحل احنا اليوم برضو بنشوف تغيير كبير جدا، أولا على صعيد الإدارة، قديش صعب أنه تدير يعني شركة اللي هي بتعتمد على جونيورز؟ هل هذا هو الواقع عن جد؟
0: طلع صناعة الهايتك هي صناعة متقلبة جدا، فيها مرات مكان اللي بتكون فيه عالي ومرات مكان اللي بتكون فيه واطي، في كثير متغيرات، ولازم احنا دائما نكون مواكبين هذه المتغيرات. يعني بعطيك مثال من آخر أسبوع، مثلا اليوم عملة الدولار اللي نزلت مقارنة أو ضعفت مقارنة بالشيكل، فهذا إشي مثلا كثير بضر في صناعة الهايتك، لأنه أغلب الاستثمارات أو أغلب المدخولات من الشركات هي بتصير بالدولار،
1: وبالتالي عمليا أنت بتدفع لموظفينك بالشيكل، وبالتالي صار وكأنه قدراتي التشغيلية وكأنها خفت يعني.
0: صحيح صحيح. فإحنا كشركة هايتك بنواجه المشاكل اللي أي شركة الموجودة في تل أبيب بتواجهها، كمثال الدولار، كمثال ممكن نحكي كمان شوي عن الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للمشاكل العادية أو تنحكيها التحديات طبعا العادية الموجودات لشركات هايتك عادية.
1: فإحنا أزمة اقتصادية وحرب وتسكير وحدث ولا حرج.
0: صحيح. فإحنا في عنا التحديات اللي هي خاصة فينا، فنتعامل مع التحديات مرتين، التحديات العادية والتحديات الخاصة. بس الحمد لله أثبتنا القدرات تبعتنا. وأنا بدك أحكي لك إيش كمان على على على كل الوسط العربي. يعني قبل فترة شفت صورة نشرها الصديق فادي سويدان لعدد الستارتابس العرب في مجتمعنا العربي هان، وفي أكثر من 42 شركة فيها أو مدخول أو جندت استثمار، وجزء كمان منها اللي سوى إكزيت

0: لي كمان هذه يعني بين قوسين النجاحات، ولكن بالمقابل في نوع من التخوف حول كل موضوع الجونيورز خاصة، لأنه يعني في كمان أهالي اللي أولادهم الآن بيتعلموا في الجامعات وبيسمعوا عن تسريح موظفين بالجملة من الشركات الكبيرة، بيسمعوا عن صعوبة الدخول والتوظيف بالشركات بغض النظر عربية أو غير عربية، بيسمعوا عن أنه كل وظيفة بتنفتح يعني بفوت عليها 1000 سيرة ذاتية إذا مش أكثر، فبالتالي هذا الشيء بيخلق نوع من علامات السؤال، تردد في هذا المحل. لأي درجة عن جد إحنا نقدر نبني على جيل من الجونيورز اللي موجود الآن، ممكن في البيوت ممكن في الجامعات اللي ممكن يكون في المجتمع؟
1: سؤال ممتاز، وهذا إيش أنا بواجهه في آخر فترة بشكل يومي. تعال نحكي شوي عن الذكاء الاصطناعي وإيش هو بيسوي. أو قبل الذكاء الاصطناعي، إحنا في صناعة الهايتك في كل فترة في ثورة معينة. قبل 10 سنين أو 20 سنة كنا في ثورة الموبايل التلفون، بعد 10 سنين كنا في ثورة الكلاود السحابات وكل ما شابه، وكل ثورة بتسوي ديسربشن، بتسوي
0: تطلع جزء من الناس، بتعمل تصنيف من جديد لكل السوق.
1: ومش بس هيك، بتسوي كمان ضبابية معينة لحد ما السوق يوصل لمرحلة التوازن. أعطيك بس مثال، 60% من الأعمال أو الأشغال الموجودة اليوم ما كان، أو الوظائف ما كانت موجودة قبل 10 سنين، إنما خلقت بعد ما صاروا تطورات تكنولوجية في مجالات معينة. ونفس الشيء رح يكون مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي رح يجيب معاه فرص جديدة، رح يجيب معاه وظائف جديدة، بس احنا الحين في مرحلة انتقالية ضبابية اللي احنا مش فاهمين كيف الذكاء الاصطناعي ممكن يأثر على سوق العمل، كيف ممكن يأثر على البزنس، كيف ممكن يأثر على الأشياء اللي بنسويها في اليوم يوم. بس مع الوقت رح يصير في توازن، ورح يكون في أشياء جديدة، وظائف جديدة اللي احنا بنحتاج لها الجونيورز اليوم. كل عالم مثلا الذكاء الاصطناعي خلق وظائف اللي ما كانت قبل 3 أو 4 سنين، زي برومت انجينيرينج، تكتب برومت للديتا ليبلينج والآخره، تسوي ايجنتس. بالعكس أنا حسب رأيي أنه الجونيورز في السنوات الجاي رح يكون عندهم أفضلية معينة، لأنهم نقدر نسميهم AI natives، يعني ولدوا في هذه الثورة. أول إشي سووه لما برمج واستخدموا هذه الأدوات، فهو لما يجي على محل الشغل هو مش لازم يسوي أو يستوعب أدوات جديدة، إنما هي أدوات اللي هو تعلمها وعي معها، فهذا بيعطيه أفضلية معينة. فعشان هيك أول شيء نصيحتي بشكل عام بغض النظر عن الهايتك، إنه روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. تروح تتعلم لأنه حكولك في الهايتك في مصاري، تروح تتعلم لأنه حكولك إذا بتصير طبيب فأنت راح تكون في محل مرموق، تروح تتعلم، روح تعلم موضوع اللي أنت بتحبه. فأنا بقى من أنك أنت تعلمت موضوع اللي أنت بتحبه، أنت راح واحد تبدع فيه وراح تنجح فيه. فاللي راح يتعلم هايتك فيش عندي شك إنه في آخر المطاف راح يلاقي شغل، يمكن يأخذ وقت، يمكن الصورة اللي راح يشتغل فيها هي صورة شوي مغايرة. بمعنى اليوم مش لازم بس نعتمد على الوظائف التقليدية في الشركات، مع كل أدوات الذكاء الاصطناعي ممكن أنت بحالك تنتج أدوات اللي الآخرين يستخدموها.
0: صحيح.
1: ممكن أنت تتعلم أدوات اللي تساعد أو تعطيك أفضلية معينة. فنصيحتي، واحد، واكبوا الثورة والأدوات اللي بتولدها كل يوم، اعرفوا استخدموها. ونصيحتي للطلاب أو اللي مقدمين على هذا المجال، يركزوا يركزوا أكثر أو يختاروا مواضيع ويكتسبوا مهارات اللي تعطيهم أفضلية في طرق التفكير.
0: صحيح، لكن بالمقابل احنا بنشوف انه كثير من الشركات اللي ما زالت يعني لما تفتح وظيفة تقريبا ما بتطلع على يعني على السيرة الذاتية اللي بتيجي لحد اللي هو ما عنده هذه الخبرة. طبعا هذا الشيء يعني نوعا ما هو معضل بحد ذاته للسوق ولل يعني للمقبلين على العمل في المجتمع العربي، بس في حالتكم في سراج انتم ما بتتعاملوا بهذا الشكل بتخيل. فكيف عن جد ايش الشيء اللي موجود في سراج اللي بيسمح انه شركة تقوم بين قوسين اغلبها بناء على جونيورز وتقدر تحقق ارباح وشغل ومشاريع، وبينما هذا الشيء اقل بنشوفه بالسوق بشكل عام؟
1: تعال نحكي انه اول شيء الجونيورز اللي بدوا في السراج اليوم هم
0: سينيورز
1: تيم ليدرز، اللي بيقودوا فرق وبيقودوا زبائن وبيطوروا منتجات. هذا واحد. اثنين، احنا في عندنا كمان بجانب التكنولوجيا والبيزنس

0: بزنس، في عنا سوشيال ميشن، عنا مهمة اجتماعية نخلق رول مودلز وأمثلة نجاح، إن إحنا نعطي فرص. فواحد من الأشياء اللي بنسويها مثلا إن إحنا كل 3 أشهر أو 6 أشهر في عنا برنامج للمتدربين، بنجيب متدربين اللي هم طلاب في الجامعات أو خريجين جداد من منطقة النقب، وبنعطيهم فرصة إنهم يفوتوا على عالم الهايتك عن طريق إنهم يكونوا جزء من طاقم اللي بيطور برمجيات، أو بيكون في جزء من من من من مشاريع حقيقية. وهذا بيعطيهم الفرصة، بيعطيهم الخبرة،
1: وهذا مهم يعني بحد ذاته. برضو فيه له أبعاد يعني إضافية اجتماعية واقتصادية. أنا معني إنه نتوسع شوي أكثر في هذا المجال، في هذا النموذج الخاص، ولكن رح نطلع بداية لفاصل قصير مستمعينا، وبعدها بنرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ، مدير العام لشركة سيراج. خلونا على البال.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي ب7 شواكل و90 أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل و90 أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام ب7 شواكل فقط، متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
2: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين، يا مرحب صوت التك. هذه الحلقة اليوم عن يعني جانب مختلف عن الحلقات المعتادة في صوت التك، وحديثنا بخص أيضا الجونيورز أو المبتدئين في سوق العمل، وكمان عن عدة مواضيع أخرى مع ضيفنا عثمان الشيخ. أهلا وسهلا فيك من جديد.
0: أهلا.
1: يعني عثمان، كمان في شركة سيراج تكنولوجيز اللي حضرتك المدير العام فيها، وكمان في شركات أخرى، بنشوف أنه في استقطاب، ويعني مساحة اللي بتنعطى كمان يعني الموظفين في بداية طريقهم، بداية مسيرتهم المهنية. على إيش بتدوروا؟ على أشياء اللي هي موجودة عند الجونيورز اللي ممكن مع قلة الخبرة تبعتهم، مع ذلك إنه يكونوا يعني جزء من فريق اللي أنت تبني عليه، إنه عن جد يقدر يبني التكنولوجيا المتقدمة اللي أنت معني فيها.
0: أول شيء مهم جدا يكونوا مواكبين كل الأدوات والإمكانيات اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يعطينا إياها. فلما بنكون في مقابلة عمل والشخص اللي قبالنا بنشوف انه هو ضليع في اجدد الاشياء، في انه هو في اجدد الادوات، انه هو بيستخدمها وبيعرف كيف يستخدمها، فهذا اشي ممكن يعطي نقاط. اثنين، مهم جدا انه كمان الشخص يكون فاهم لسياق الاشياء. اليوم الشغل او المتوقع من المبرمج او المبرمجة هو مش بس انك تكتب كود. اليوم الاي اي ممكن يكتب الكود، بس إن إحنا المبرمجين الأفضلين هم بيقدروا يفهموا السياق، بيقدروا يفهموا ليش إحنا بنسوي هذا الإشي، كيف الكود اللي بنكتبه بنقدر نسخره نوصل للهدف اللي احنا بدنا اياه. ففهم السياق العام هو مهم جدا. وثلاثة الامكانية ان انت من الاوتبوت اللي بيطلع لك من الادوات تبعات الاي اي يكون عندك نظرة اللي تقدر تعرف ايش صح وايش غلط. يعني واحدة من الأشياء اللي
1: تحكي بالأساس يمكن عن مهارات لينة اللي هي مكملة مش بس على الجانب المهني اللي هو بيقوم فيه بدور اليوم. يعني
0: صحيح. يعني أنا أعطيك مثال, في عنا واحد من المبرمجين اليوم مسؤول كمان يقعد مع الزبون ويفهم إيش متطلبات التطبيق, وهو يعطي سبورت إذا لازم, ويقدر
1: تحكي عن مهارات تواصل وعن مهارات لغة وعن مهارات تجارية ممكن يكون فيها جانب مبيعاتي وتسويق.
0: صحيح. اليوم سموه إكس إنجينير. يعني كان زمان في مبرمجين اللي بيكتبوا بس باكند, مبرمجين بس بيكتبوا فرونتد, مبرمجين بس بيسوي أوتوميشن. فاليوم متوقع من المبرمج إنه يعرف يتعامل مع أي مهمة ويكون عنده المهارات إنه يتعلم سريع. فواحدة من الأشياء اللي إحنا بندور عليها في مقابلات العمل هي واحد طريقة التفكير, اثنين القدرة على التكيف مع مهمات مختلفة اللي ما كنت عارفها قبل, في عن طريق استخدام الأدوات الموجودة اليوم.
1: يعني هذا الجانب اللي انت بتذكر عثمان بدور يمكن حتى اجتماعي أكثر بيرتبط مع اللي انت ذكرته في وقت سابق من هذه الحلقة اللي هو عن الدور الاجتماعي لشركتكم. لما بنطلع على خلال كل السنوات مع كل النمو اللي مرت فيه سراج نشوف انه في يعني زي محاولة للتوازن ما بين شركة ربحية اللي في الآخر يعني في عندها منافسة وفي عندها بالآخر زباين اللي بيدفعوا مقابل الخدمة اللي لازم تكون في أحسن شيء ممكن في سعر مقبول وما إلى ذلك, وبين أنك يعني في عندك دور مجتمعي تفتح أبواب لابن بلدك في تل السبع ولا ابن رهط ولا ابن القرية الغير معترف فيها, وفي الآخر اللي جاي من أبتلول ولا اللي جاي من سعوة في الآخر لازم يقدم أفضل خدمة بغض النظر عن هذه الهوية. كيف بتوفق بين الجانبين؟
0: أول شيء الحلو في الموضوع إنه بس بمجرد النجاح في البزنس فهو بشكل مباشر وغير مباشر بيسوي نجاح مجتمعي. أنا بعطيك مثال, في واحد المهندسين عندك كانوا في أكثر من 15 دولة حوالي العالم في مهمات اللي فيها سووا ديبلويمنت لأيوتي بروجيكتس. في واحدة
1: عمليا خدمات اللي هي متعلقة في إنترنت الأشياء.
0: صحيح.
1: وهذول طلعوا من النقب وعملوا هذه الخدمات في دول خارجية.
0: صحيح. وفي واحدة من هذه الرحلات كانت أول رحلة لمهندس على طيارة وكانت رحلة عمل. فأنا متذكر كيف كنا في المكتب, يعني كنا مبسوطين وكنا على التلفون معاه إيش يعني تيرمينال وين يعني لجيج كيف بيروحوا على شو اسمه, وهو طالع على الطيارة أخذ صورة وبعثها, والصورة هذه لفت في أرجاء المنطقة. كنا حسينا في الفخر, هو كان في رحلة عمل بس نجاحنا في عملنا في إله امباكت اجتماعي, تأثير اجتماعي.
1: هل في ثمن بيدفعه مدير شركة لما هو بين قوسين بفضل يفتح الباب لمهندس جاي من حورة مقابل انه كان ممكن يجيب بين قوسين مهندس افضل جاي من مكان مع خبرة يعني من المركز؟ في ثمن تدفعه ولا امور بالسليم؟
0: حسب رأيي إن المهندس اللي بيجي من الفرعة ومن حورة ومن أبو تلول ومن رهط مستواه وقدراته تفوق بكثير مهندسين جايين من محلات ثانيات, لأنه الشخص
1: تعرف ايش بيصير حاليا.
0: اسألني ليش
1: أذكرك إنه ممكن يسمعونا حاليا مدراء من شركات ثانية ياخذوا لك الموظفين الموجودين في الفرع.
0: احنا في عنا كثير طاقات اللي بتدور فرص, ومجتمعنا مليء بهذول المبرمجين والمبرمجات والشباب والصبايا اللي خلصوا تعليم وبيستنوا الفرص. وطبعا يعني من تجربة شخصية كل واحد من أبناء مجتمعنا وبخص في النقب اللي مرق هذه السيرورة اللي هي مش مفهومة ضمنا وقدر يخلص, فهو يعني تكون عارف انه هو سوى جهد ضرب عشرة من مبرمجين في بيئات أخرى. فبالمرة لسؤالك فيش سعر اللي احنا بندفعه، بالعكس

0: هذا بس بيزيدنا فخر واعتزاز في الطاقات الموجودة عندنا.
1: إذا بنكمل على الدور يعني المجتمعي اللي موجود في يعني عندكم في سراج، إحنا بنحكي مش بس على صعيد الموظفين، أنا كمان مؤخرا برضو على صعيد الخدمات بدأت أفهم أنه في جزء من الخدمات هي مش بس على مستوى بنك دولي أو عمليا زبون موجود في ما بين ألمانيا أو الهند، إنما كمان بنحكي على بلديات وعلى سلطات محلية موجودة في المجتمع العربي اللي بدأت تأخذ خدمات تكنولوجية متقدمة. إيش بالضبط نوع الخدمات اللي ممكن تكون مناسبة لهذه المؤسسة؟
0: طلع احنا اليوم على مدار سنين اشتغلنا مع شركات هايتك وشركات صناعة من الكبرى في البلاد وخارج البلاد، بس أكثر مشاريع اللي بتحسسنا فيها في الفخر هي مشاريع اللي أنا بعرف أنه آخر اليوم لما أروح على الدار بقدر أحس في التأثير تبعها. فعشان هيك كثير بسعدنا لما نعطي خدمات لبلديات وسلطات محلية، لأنه في الأخير إحنا بدنا كمان القدرات اللي إحنا اكتسبناها مش بس شركات ثانية تستفيد منها، إنما كمان بلدانا وقرانا وأبناء جلدتنا كمان يستفيدوا منها، وهذه المشاريع اللي بتحسسنا في الفخر.
1: الآخر يعني نوع المنتج التكنولوجي اللي بيطلع من عندك من الحاسوب بالآخر بتشوف موجود على أرض الواقع في البلدان نفسها. يعني.
0: صحيح، وفي أمثلة اللي فيها اليوم مثلا واحد من الأشياء اللي طورناها هي برنامج لإدارة كل ما يتعلق في توجهات المواطنين، بس سويناه في طريقة اللي مواكبة للتكنولوجيا اليوم، وكل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي موجود فيها. فمثال اليوم في عنا تطبيق اللي المواطن بينزله بس يصور صورة، الذكاء الاصطناعي بيصنف لأي قسم هذه الشكوى لازم توصل، لأي فرع إذا في أقسام جوا أو أفرع جوا الأقسام لازم توصل، المسؤول عن هذه الشكوى بتوصل وكمان تنبيه إنه انفتحت شكوى، وهيك بنقدر نسكر دائرة كاملة مع أدوات تبع الذكاء الاصطناعي للمسؤولين عن هذه التطبيقات في البلديات. فاليوم هم زي ما هم بيحكوا مع تشات جي بي تي بيقدروا يحكوا مع هذا التطبيق ويسألوه مثلا نحكي لنا وين في شكاوي كثير، أي شكاوي ما تسكرت، مين العمال اللي بيسكروا كثير شكاوي خلينا نشكرهم، وبنحس إنه في تفاعل ممتاز من البلديات، من العمال في البلديات ومن المواطنين. اليوم وصلنا لمرحلة إنه كمان بتتصل على مركز الخدمات البلدية وفي عندك ايجنت اي اللي بيحكي معاك وشغال على 24 ساعة في مدار 7 أيام. فلما إحنا نسخر الثورة اللي بتصير اليوم عشان إحنا نستفيد منها كمجتمع، هذه الحالات اللي إحنا بنفتخر فيها وبننبسط فيها. فاليوم إحنا بنشتغل مع عدة سلطات محلية في النقب وقاعدين متوسع لباقي البلاد. وبما إن حكينا عن الذكاء الاصطناعي، طلع الذكاء الاصطناعي واقع، يعني إحنا بنمر في ثورة بتصير وحتغير كثير أشياء، وإحنا لازم نسأل حالنا كمجتمع مش بس كشركات هايتك مش بس كمبرمجين، هل إحنا بدنا نكون منساقين ولا بدنا كمان نكون قائدين في هذه الثورة؟ هل بدنا نكون بس مستهلكين في هذه الثورة ولا بدنا نكون كمان منتجين في هذه الثورة؟ والسؤال الثاني، هل إحنا كمجتمع بدنا بس نطلع على الثورة ونشوف إيش التبعيات تبعتها علينا، ولا بدنا نستخدمها ونسخرها عشان نساعد أنفسنا ونتقدم في مجتمعاتنا ونسوي قفزة؟ فهذه الأنواع من المشاريع اللي فيها أنت بتستخدم الذكاء الاصطناعي والثورة اللي بتصير عشان تقفز في مجتمعك، هو من الأشياء اللي بتزيد عنا الفخر والاعتزاز.
1: أنا بمضي لك على يعني أنه يمكن غالبية ساحقة من المستمعين اللي الآن بيسمعوك هم على الشارع وكذا وشايفين الحفرة اللي موجودة قدامهم على الشارع وبيتمنوا أنه هذا التطبيق يكون موجود عندهم في البلد، راح يكونوا راضيين من هذا الشيء. بس تعال نكون بين قوسين واقعيين شوي عثمان الشيخ، وتعال نحكي على أنه الطرف الثاني اللي أنت بتأخذه الآن بحكي كمدير لشركة اللي بتمشي على هذا الاتجاه، أنت نوعا ما أنا شعوري أنك ماخذ مخاطرة بالتعامل مع مؤسسات اللي في كثير من الأحيان هي مؤسسات بيروقراطية طويلة، مش عن جد يعني موضوع الإنتاجية العالية هو أهم سلم الأولويات، نوعا ما في تأخر التكنولوجيا على عدة

0: أصعدة ثانية، والآن أنت عمالك بتحكي على قفزة، مش بس قفزة نوعية، قفزة تاريخية باتجاه من اللا تكنولوجيا للسوبر ذكاء اصطناعي. ما بتاخذ مخاطرة على هيك شيء؟
1: طلع احنا بنواجه طبعا مشاكل معينة، وتعال نسميها تحديات معينة في جزء من المحلات، بس أعتقد أنه في عنا أفضلية أنه احنا بنحكي كمان نفس اللغة وبنفهم العقلية تبعت الأشخاص اللي بيشتغلوا في الجهة الثانية، لأنه في الأخير هم جيراننا، هم أبناء مجتمعنا، هم من عائلاتنا. يعني بعطيك مثال، في واحد من الأيام اتصل علينا واحد من الأشخاص اللي نزل التطبيق تبعنا ومش عارف يشتغل عليه، فحكى لنا يعني كيف نصلح وهيك، فقلنا له جهز القهوة وبنجيك على الشق. فتخيل رحنا على الشق، فتحنا الماك بوك عند القهوة والهيل والكانون، بدينا بالله يمسيك بالخير وحلينا المشكلة. ومن يومتها الشخص نفسه من أكثر المستخدمين للتطبيق. فلما احنا بنحكي بلغة الناس، وهذا الاشي اللي بديت فيه، لما انت بتسوي اشي لمجتمعك ومجتمعك بحس انه كمان يعني في عنا أفراد من مجتمعنا اللي جايين يفوتوا تكنولوجيا لمسارات معينة اللي
0: نستخدمها، يعني بقصن رسالة حقيقية مع الموضوع.
1: صحيح، فالاستقبال تبعهم بيكون أفضل وأحسن وبيشجعهم. واليوم طلع اليوم كل مع السمارت فون، اليوم الكل بيستخدم تشات جي بي تي، اليوم الكل عنده تطبيقات. فأعتقد أنه مجتمعنا متقبل أكثر اليوم للتكنولوجيا، وفي إحنا سيرورة اللي بنمرها عندنا كل الصبر، لأنه في الأخير هذا مش زبون الموجود برا البلاد اللي بتسوي له عمل معين وبتنسى. هذا إشي إذا بتنجح فيه فأنت أمنت مستقبل لأولادك، وهذا رسالة مهمة جدا.
0: عشان يكون مستقبل لأولادك، تعال نرجع شوي على مستقبل الشركة. هذه المؤسسات معها ميزانيات يعني أمور من هالنوع. عادة أنت بتحكي على مؤسسات محلية اللي ميزانياتها محدودة، البنية التنظيمية تبعتها مش معتادة على أنه تحسب حساب مسبقا لخدمات من هالنوع، وانت بالمقابل بتحكي على شيء اللي رح يكلفك فريق عمل، رح يكلفك خدمات، رح يكلفك برمجة، رح يكلفك سيرفرات بتشتغل. في ميزانيات لهذا المحل؟
1: كمان مرة، احنا اول شيء الميزانيات الاشياء من النوع مش ضخمة جدا، ميزانيات بسيطة. اثنين، اليوم في ميزانيات اللي موجودة في مكاتب حكومية اللي احنا بنقدر نستخدمها ونسخرها لإدخال التكنولوجيا إلى مجالسنا المحلية، اللي بتساعد في عدة أشياء اللي المجالس بتسويها، بسموها تهليخين processes في المجالس. فممكن نلاقي الميزانيات الموجودة. أنا بآمن أنه لما الأشخاص عندهم الرغبة في أنهم يدخلوا هذه الآليات التكنولوجية، فالميزانيات هي المشكلة اللي
0: يعني مدام هم آمنين بالصيرورة راح يعرفوا يلاقوا كيف يطلعوا الشك مقابل هذه الخدمات.
1: صحيح.
0: طيب بثير، بتخيل يعني جزء ممكن نتأمل من المستمعين إلنا اللي موجودين في ممرات البلديات والمجالس إنهم كمان يعني يطوروا هذا الشيء، لأنه عن جد كسكان كناس اللي ساكنين في الحارات وفي بلداتنا بيطلع لنا مثل هذه الخدمات، وعن جد يعطيكوا العافية على هذا يعني التوجه. راح نكمل في حديث شوي أكثر عن مستقبل مثل هذه الخدمات والشركات، ولكن رح نطلع مستمعينا إلى فاصل قصير وبعدها بنرجع لتكملة حديثنا مع ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ مدير عام شركة سيراج. خلونا على البال.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف 1.4 قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6.

0: مجموعة المشهداوي.
1: مسافرين ومصيفين
2: بس مع مغارين
1: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
2: أشرم
1: اليونان
2: أشرم
1: سينا
2: فينا
1: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
3: بيلا تشاو وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
4: يا ام حمادة قهوة السيدات والسادة.
3: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
6: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
7: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
8: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين يا مرحب. صوت التك هذا الموعد الأسبوعي حديثنا التكنولوجي هو عن كل ما يخص هذا التغيير اللي بيصير مؤخرا في مجتمعنا وخاصة في النقب. معنا ضيفنا في هذه الحلقة عثمان الشيخ رائد أعمال ومدير عام شركة سيراج تكنولوجيز. أهلا وسهلا فيك من جديد عثمان. لما بنحكي على كل ما يخص يعني عمليا التوظيف في النقب في الهايتك وكمان في السنوات الأخيرة, بتذكر لما بديته كان في طاقم اللي عن جد لحتى تبني طاقم كان في تقريبا يمكن نص أو كل اللي بيشتغلوا في الهايتك في النقب كانوا في سراج, ويعني كان في كمان دعم من خارج النقب. اليوم صار في كمية أكبر بكثير اللي درسوا أمور الهندسة اللي دخلوا في عالم البرمجة والهايتك على كل أنواعها في النقب. شوي يعطينا يعني لمحة عن إيش الوضع القائم اليوم بعد كل هذه السنوات, وخاصة أنه يعني سراج كانت يعني في لها دور مش بس باستقطاب هذول الموظفين إنما كمان صناعة كمان جيل جديد اللي يروحوا على هذا المجال ويتعلموا. وأنتوا كنتوا يعني من الشركات الأولى اللي أخذت رعاية على هاكاتونز وعلى كثير مسابقات تكنولوجية وعمل داخل المدارس. شوي يعطينا لمحة عن هذا الموضوع.
9: إحنا لما بدينا قبل 10 سنين عدد الأشخاص اللي كانوا بيشتغلوا في المجال كانوا معدودين على الأصابع, ما كانوا كثار. بس مع الوقت بالإضافة لشغل التكنولوجي في عنا كمان بالإضافة للشركة في كمان جمعية اللي هدفها زيادة الوعي لموضوع الهايتك ومرافقة أول شيء طلاب المدارس في برامج زي الهاكاثون, في برامج اللي فيها جبنا طلاب من MIT اللي يعلموا طلاب مدارسنا لفترة 5 أسابيع.
8: بالمرة مش مفهوم ضمنا يعني طلاب جامعات مرموقة جدا على المستوى العالمي يجوا حتى يكونوا مع طلاب مدارس ويساعدوهم يقوموا بمشاريع اللي عن جد يعني تطبيقات في يوم واحد أو غير.
9: صحيح, لا لخمس أسابيع كمان جزء من البرامج في العطلة الصيفية عشان تزيد الوعي عندهم على موضوع الهايتك. في مرافقة لطلاب الجامعات في السنة الأولى والثانية عشان نمنع السقوط من التعليم, وفي السنة الثالثة والرابعة نهيئهم لسوق العمل. ففي شغل كمان على الجانب الاجتماعي ورفع الوعي, وهذا أدى بشكل مباشر وغير مباشر إنه كثير ينضموا لسلك الهايتك. اليوم نحكي عن مئات من مجتمعنا العربي البدوي في النقب اللي بيشتغلوا في شركات هايتك في سراج وفي غيرها.
8: صحيح.
9: وبالإضافة لشغلنا في كمان جمعيات أخرى اللي كمان إلها دور في هذا الموضوع, برامج أخرى, برامج صارت وبرامج بتصير. فمثلا قريبا رح يتم افتتاح مركز حداثة في النقب, مجموعة اللي أخذت
8: هذا العطاء الجديد اللي كان من صحيح. من الوزارة ومن سلطة الابتكار, وهذا يعني شيء أولا يعني نوعا ما يعني هو كمان مفرح وبيعطي يعني نوع من الأمل على الفترة الجاية. هذا الشيء أنت بتشوف له أثر عن جد يعني كان أبعد من المستوى تبع أنه بس أنا أحط سبونسر

0: كشركة، وعن جد صار في نموذج اللي بالآخر اللي بيشتغل بالهايتك صار يروح وبالآخر يرجع للبيت، وبالتالي يشوفوه ناس اللي برضو يقولوا أنا حاب أصير زي عثمان زي يوسف زي محمد زي فاطمة.
1: أول شيء تعال نبدأ أنه في عندنا أمثلة لطلاب اللي احنا رفقناهم لما كانوا طلاب مدارس واليوم هم مبرمجين في شركة سراج.
0: كانوا طلاب مدارس،
1: كانوا طلاب مدارس في برنامج الهاكاثون الأول، واليوم بيشتغلوا مبرمجين في شركة سراج.
0: جميل جدا.
1: بعد ما مرقوا كل السيرورة. وفي عندنا أمثلة ثانية الأشخاص اللي يشتغل في شركات ثانية، وأعتقد أنه هذا مدعاة للفخر اللي بتشجع طلاب آخرين أنهم ينخرطوا في هذا العالم. بس كمان مرة في التحديات اللي احنا موجودين فيها في هذا الوقت اللي احنا لازم نشوف كيف احنا لازم نلائم أنفسنا لها، من ناحية السكيلز والمهارات، من ناحية القدرات، من ناحية المعلومات اللي احنا بنيجي معها، من ناحية التحضير اللي احنا لازم نسويه. بس زي ما سراج نجحت، ما عندي شك انه كمان شركات اخرى اللي قامت واللي راح تقوم ان شاء الله في النقب راح تنجح. الطاقات موجودة وما في داعي نثبت قدرات اثبتناها، فان شاء الله بنشوف كمان شركات.
0: هذا الجانب اولا يعني هو بين قوسين في له نوع من الطلب، لانه في الاخر في شغل وفي مشاريع اللي بتفوت على هذه الشركات، ومش بس لكونها عربيه او لكونها موجوده في النقب. بس بالمقابل احنا اقل ما زلنا بنشوف ستارت ابس او شركات ناشئه من داخل المجتمع العربي بشكل عام اللي يعني بتنطلق بدون يعني هذا الخوف، لانه احنا بنشوف اولا سوق الاستثمارات يعني صار عن جد محدود جدا، وفي فتره اللي بنسمع فيها عن كثير من علامات السؤال حول هذا الموضوع. بنشوف يعني أقل برامج تشجيعية حكومية وغيرها لهذا الموضوع نسبة لسنوات سابقة قبل. إيش اللي لازم يصير لحتى نشوف أكثر شركات شبيهة لسراج اللي كمان عندها هذا الجانب الاجتماعي ومش بس الجانب الربحي مع كل الاهتمام اللي موجود لهذا المحل؟
1: نقطة مهمة، بس أنا أعتقد أنه إحنا ماشيين في سيرورة معينة اللي فيها في الأول بنبني الأساسات. أعتقد اليوم موجود الأساسات، عندنا مبرمجين اللي بيقدروا يكتبوا كود وبيقدروا كمان يديروا مشاريع ويديروا شركات. والحين زي ما رفعنا الوعي لموضوع العمل في سوق الهايتك، فالحين في خطوات اللي بتزيد الوعي لموضوع الريادة في موضوع الهايتك، الأشخاص اللي بتقيم شركات موضوع الهاتف، زي ما حكيت مثلا مركز الحداثة اللي راح يقوم إن شاء الله في النقب بدايتك، راح يكون هدفه إنه يزيد المبادرين والمبادرات والأشخاص اللي بندمجوا في إقامة ستارت اب.
0: هذا الجانب اللي هو متعلق أيضا في التعاون ما بين المؤسسات، ما بين الشركات والجمعيات، وما بين يعني كمان الأفراد نفسهم، كمان في تبادل خبرات، كمان في يعني شهدنا على مدار السنوات عشرات المشاريع اللي أنتوا قمتوا فيها كملتقيات تقنية، كأمور اللي هي نوعا ما جاءت مش بس لترفع الوعي، إنما كمان يعني تبني نوع من المجتمع والكوميونتي المتعلق في هذا المجال. أنت كشخص اللي أيضا على صعيد شخصي منخرط في كثير من مشاريع يعني اللي هي خارج إطار الشركة نفسها، لأي درجة أنت بتشجع الناس على الانخراط في مثل هذه المحلات؟
1: طبعا بشجع جدا، بس طبعا لازم تتهيئ الظروف ويكون في الحاجة، يكون في الطاقم الصحيح، ويكون في المهارات اللازمة عشان نخرج لحيز التنفيذ فكرة لمشروع. أنا بشكل عام وبشكل خاص برافق عدة مبادرين من النوع في آخر فترة من مجتمعنا العربي، وبالأخص كمان المجتمع العربي البدوي في النقب، وفي أكثر وعي لهذا الموضوع. وأعتقد أنه كمان الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي بتسهل هذا الإشي. اليوم عشان تسوي مشروع أو تسوي تطبيق معين مش لازم لك جيش من المبرمجين، بكفي واحد اثنين مع أدوات الذكاء الاصطناعي وبتقدر تسوي MVP، تسوي
0: نموذج أولي
1: نموذج أولي وبلوس أوكي مش بس نموذج أولي. بعتقد أنه الثورة تبعت الذكاء الاصطناعي راح تساعد. من ناحية ثانية في عندنا التحدي أنه لازم يكون عندي ميزات، لأنه زي ما أنا سويت مع طاقم صغير كمان بيقدر واحد يجي ثاني

0: الفكرة سويها مع طاقم صغير. فأنا فينا مهارات ثانية تبعت أنا فاهم السوق، أنا في عندي ميزة اللي فيها بقدر أفوت على السوق بشكل أسرع، هل في إشي بميزني عن واحد ثاني إذا بيجي بيقدر يطور نفس الإشي، هل أنا أول واحد يعني أخذت الفكرة وطبقتها فيه. ففي عدة أشياء ثانية اللي بتفوت على المعادلة هان، بس أعتقد أنه فيها كمان ميزات اللي إحنا كمجتمع كمان لازم نخلها.
1: يعني بفهم منك بالسطر الأخير أنك متفائل مع كل اللي بنسمعه عن أنه السوق حاليا موجود في وضع متضعضع والأمور مش مستتبة
0: طلع تعال نكون صريحين، إحنا في مرحلة انتقالية ضبابية ديستربشن اللي إحنا فيها، مش فاهمين بالضبط كيف السوق لوين هو موجه، في مرحلة غير متوازنة. بس للأمد البعيد ما عندي شك أنه هذه الثورة راح تخلق فرص، فأنا متفائل.
1: حكيتها بتردد شوي بس تمام، يعني متخيل
0: انه
1: يعني
0: انا كمحامي تعب دائما لازم يكون
1: لازم يكون في وضع اللي
0: لازم يكون في ديسكليمر ويكون في
1: يكون في امان. يعني اولا بتخيل في كثير من المعلومات والتجارب اللي مريت فيها كمان انت على صعيد شخصي عثمان الشيخ، وكمان على مستوى الشركه سراج، يعني هي ايضا يعني كيس ستدي وشيء اللي عن جد ممكن نستفيد منه لورا، مش بس في النقب انه كمان في المجتمع العربي بشكل عام. ويعني شكرا لك على الحضور معنا للاستوديو كمان يعني هذا الكم من المعلومات. بتخيل يعني كثير من الامور اللي كمان حتى على مستوى الجونيورز وحتى على مستوى الناس اللي ممكن تبدا بكره في شركات ممكن يعني تاخذها من هذه الحلقه. فشكرا جزيلا لك عثمان على هذا المحل.
0: شكرا انس على الاستضافه وعلى اسماع صوت التك.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع جوجل بودكاست أبل بودكاست وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء.

0: أنا زيك ماما.
1: كيف يعني زيي؟
0: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
1: يا روحي.
0: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
1: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايماً رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك ماما.
2: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: مسافرين مصيفين
7: بس مع مغارين،
6: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة،
7: سلام،
6: اليونان،
7: سلام،
6: سينا،
7: فينا
6: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
8: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
9: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا، طعم الحياة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأة بجروح متوسطة فيما أصيب ابنها بجروح طفيفة في جريمة طعن وقعت في حي الطور شرقي القدس. وبحسب الشرطة تشير التحقيقات الأولية لأن الأب أقدم على طعن زوجته وابنه، وقد نقل المصابان إلى المستشفى للتلقي العلاج، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أصيب رجلان يبلغان من العمر نحو 40 و50 عاما بجروح حرجة جراء تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، ونقل المصابان إلى المستشفى، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مشيرة إلى أن خلفيتها جنائية وفق تقديراتها الأولية. في حديث لراديو الناس، اتهم عضو الكنيسة حمد عمار الحكومة ووزارة الأمن القومي بالفشل في مواجهة الجريمة المنظمة، داعيا إلى إقامة طاقم طوارئ وطني لمكافحة منظمات الإجرام وظاهرة الخاوة.
2: انت بتحكي على اكتر من 1000 قتيل، انت بتحكي على كل يوم بقوصوا بيوت، على كل يوم بحرقوا بيوت، على كل يوم بحرقوا محلات مصالح. يعني انت بتحكي على وضع كتير كتير صعب. اليوم انت مجبور يكون في عندك طاقم طوارئ اللي يعمل على يعمل في هاي الموضوع. لازم تفوت الشباك على الصورة، مجبور الشباك يكون معك في الصورة، لانه احنا بنعرف القدرات الموجودة عند الشباك واللي بتقدر تجيب وتنطي حل لهذا الموضوع. لما اليوم الشاب بيعرف حاله وعم بيعمل والعصابات

0: الاجرام عم تقتل الانسان ومش حدا عم بتوقف، عم بقتل واحد ومش مش حدا عم بتوقف مش حدا.
1: أصيبت امرأة تبلغ من العمر 47 عاما بجروح خطيرة أثر حادث ذاتي في مجدل شمس، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب 3 أشخاص بجروح خطيرة في حادث طرق وقع بين بيت هيلل وكريات شموني، ونقلت امرأة في 30 من عمرها وشاب في 20 من عمره إلى مستشفى رمبام، وهما يعانيان من إصابات متعددة، كما جرى نقل رجل في 30 من عمره بمروحية طبية إلى المستشفى بعد إصابته بجروح خطيرة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش بشن هجمات مكثفة على حزب الله عقب ما وصفه بخروقات وقف إطلاق النار، مؤكدا أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها. من جهته أكد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيواصل البقاء في المنطقة الأمنية جنوب لبنان والعمل على إحباط التهديدات، مشددا على أن إسرائيل ستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ردا على أي هجمات تستهدف القوات أو الأراضي الإسرائيلية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اتساع الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ويستهدف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكد عون أنه أوصى الوفد المفوض بالتمسك بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل كمدخل لبحث القضايا الأخرى، وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وملف الأسرى. قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار إنه لا توجد عقبات أمام استئناف المفاوضات المرتقبة في سويسرا، مشددا على ضرورة استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما المحددة. ويأتي ذلك بعدما أفادت تقارير بأن إيران طلبت ضمانات بوقف العمليات العسكرية في لبنان قبل استئناف محادثاتها مع الولايات المتحدة في وقت تعمل فيه الجهات الوسيطة على معالجة هذه المسألة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لولا تدخله لكانت إسرائيل قد تعرضت لهزيمة كبيرة، مؤكدا أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة. وأضاف ترامب أنه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يبدون احتراما لمواقفه ويأخذون بتوجيهاته. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية.

0: حملة حتى 28/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
3: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي.

0: درهم وقاية خير من قنطار علاج، يقول مثلنا الشعبي الذي تعمل بموجبه منظومات الطب والأطباء على تشكيلاتها. من هؤلاء البروفيسور بشارة بشارات الذي يرعى منذ عقدين مشروعا خاصا بصحة المجتمع العربي في البلاد. عن ذلك سيحدثنا بشارات الذي سنرافقه في جولة طبية وصحية وجغرافية واسعة من الناصرة إلى يافا إلى معلول ومعلولة وشفعمر والقدس وغيرها. قبل ذلك لنسمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد البروفيسور بشارة بشارات في يافا الناصرة عام 1952 لعائلة مهجرة من بلدة معلول المجاورة، تتلمذ في ابتدائية يافا وأنهى دراسة الثانوية في المدرسة البلدية الناصرة، وأنهى دراسة الطب في الجامعة العبرية في القدس، وانطلق لمزاولة مهنة الطبيب منذ 45 عاماً، استكمل خلالها دراسة الصحة العامة في جامعة هارفارد الأمريكية. عمل مديراً لمستشفى الناصرة لعشر سنوات، وفي مؤسسات أخرى مثلما عمل محاضراً في كلية الطب في صفد. اختص دكتور بشارات في طب الأسرة، وفي العام 2013 أسس جمعية الحفاظ على صحة المجتمع العربي ونشر التوعية لزيادة المناعة والوقاية. حاز بروفيسور بشارات خلال مسيرة عمله على عدة جوائز، منها جائزة اتحاد الأطباء الفلسطينيين تقديراً لجهوده في مجال الصحة العامة. يمارس بشارة بشارات هوايات المشي في الطبيعة وسماع الموسيقى والغناء وفيروز في الصباح وأم كلثوم عندما يأتي المساء.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: البروفيسور بشارة بشارات المختص في طب الأسرة والصحة العامة، أهلا وسهلا، مرحبتين فيك. ما شاء الله، بدي أسألك بشارة بشارات عن الاسم، جايبين لنا بشرة جديدة معك اليوم، إيش بتعلق بصحة المجتمع العربي؟
3: هو اسم جميل يعني، حبيته، اسم الناصري، مدينة البشارة، ودائما لما بيسألوني عن الاسم بقولهم هذا البشارة، هاي أول حدث في الدين المسيحي اللي كان في الناصري اللي هو البشارة، وأنا مبسوط في هذا الاسم لأنه إيجابي، وبالعربي بشارة هي الأخبار الجيدة، يعني لا يستعمل لخبر مش منيح،
0: معلوم.
3: فبتمنى للكل بشارات حلوة.
0: الله يبشرك بالخير. زملائك اليهود اللي بيصيروا معك الأطباء والقوى العاملة الأخرى بيلتبس عليهن الأمر لما بيسمعوا بالعربي بشارة بشارات؟
3: طبعا، وبسألوا بفهموها، وحتى شمعون بيريس كان ينادي علي بصوراتها بصورات
0: يترجمها. إيه؟
3: يترجمها. ما أنا اسمي بشارة البشارات.
0: وشو جاب شمعون بيريس على بشارات؟
3: صدف، صدف مهمة.
0: طيب،
3: صدف
0: بسيري سيرة البشرة والصحة المجتمع العربي، في يوم الأربعاء القريب مؤتمر تحت هذا العنوان صحة المجتمع العربي. مؤتمر 19، مؤتمر سنوي،
3: مؤتمر 19. نعم،
0: راح نتوقف عنده خلال الحديث معك إحنا. بس بدي أسألك يعني إذا في شيء

0: خاص ممكن يحملوا هاي المؤتمر هاي السنة؟ معلومة، موضوع،
1: في مواضيع مختلفة. حتى أحد المواضيع بروفيسور رياض إغبارية بده يحكي عن الكزحة وفوائد الكزحة ولأي أمراض ملائمة الأبحاث اللي هو عملها
0: عن الحب السوداء.
1: الحب السوداء طبعا مفيد كتير للصحة. طبعا أنا بوافق معه، يعني ترفع حيوية الجسم.
0: أصحاب أنتوا إياها؟
1: كمان الدكتور نادر بطو اللي بيعرف بنصح في الكزحة لرفع حيوية الجسم، فبهيك بتمنع الأمراض، بتمنع التلوثات فيها. فهي ولا مرة كانت في مؤتمر طبي موجودة. من القزحة بنرجع لورا لمحاضرات عن الوضع الصحة في إسرائيل بالسنوات الخمسين أو الأربعين، يعني كمان 20 سنة، كمان 40 سنة، إيش راح يصير في الصحة عنا وفي المجتمع العربي. وطبعا راح يكون كتير محاضرات عن أمراض معينة في المجتمع العربي زي الأمراض الوراثية. دكتور عادل شلاطة من روتشيلد راح يجي يعطي محاضرة،
0: خبير في موضوع الجينات،
1: في الجينات
0: اللي دائما بقول بين الجد والمزح، جينا وجينا وجينا، جبنا الجينات وجينا جينا. على قصة الأغنية تبعت الزفة النسوية،
1: الزفة النسوية، الجينات، جبنا الجينات بالضبط. والأمراض المنتشرة أكثر في المجتمع العربي راح يكون عليها كتير حوارات ونصائح.
0: جميل، سنتوقف من يعني خلال البرنامج على الموضوع. بدي أسألك، أنت مختص في هذا الإطار في موضوع نمط الحياة الصحي، أنت شخصيا نعم. كما تقول في موضوع حبة البركة
1: نعم.
0: لو سألتك أوسع في الدائرة الأوسع نمط الحياة الصحي، أنت مثلا تحرص على نمط الحياة الصحي من خلال إيش؟ مثلا الرغيف الخبز الأسود
1: نعم.
0: الأسمر
1: نعم،
0: بعدك محافظ عليه؟
1: طبعا محافظين عليه. وبسنة 2013 عملنا فستيفال مهرجان خبز القمح في الناصري، دعينا كل المخابز، فحصنا الخبز في المخابز، ومع الوقت أعطينا الشهادي لجزء من المخابز اللي بالفعل قمح. أول مستشفى كان في البلاد اللي بطلنا نستعمل خبز الأبيض في مستشفى الإنجليز الناصري لما أنا كنت مدير في 2013، وأدخلنا خبز القمح. وحتى صار في بعدها طبعا وزارة الصحة طلعت بيان للمستشفيات أنه يستعملوا خبز القمح، وجزء كبير ما استعملش لأنه السعر غالي وكل هاي الأشياء
0: أغلى طبعا.
1: وفي جيروزاليم بوست كتبوا مقال كبير أنه أنا بقول أنه بتفرقش معاي السعر، ولكن بدي أعطي المرضى والزوار تبعون المستشفى أكل صحي.
0: كان كم سنة هذا الكلام؟
1: حتى خافوا علي زملائي مدراء مستشفيات، قالوا لي بس اسكتلندية بيقولوا عندهن عنهن ناكتين، إذا اسكتلندية شافوا أنه بشارة بشارة بكلفهن مش بفرق مع المصاري بجوز يزيحوك.
0: كلك روح روح،
1: يروح روح.
0: ليش متابع لمين اللي بتقول سكوتش للسكتلنديين؟
1: طبعا هو مستشفى اسكتلندي سموه إنجليزي أو بسموه بالناصر إنجليزي لأنه سمعوا اللغة الإنجليزية.
0: لا لأنه كمان اسكتلندا كانت جزء من
1: طبعا
0: المملكة العظمى
1: طبعا. ولحد اليوم الإدارة العليا تبعت المستشفى موجودة في اسكتلندا.
0: قديش عمره؟
1: في أدنبرا. يعني لما كنت مدير المستشفى كنت كل 3 أشهر أطلع أدنبرا.
0: حلو. قديش عمره؟
1: احنا احتفلنا 150 سنة سنة 2011، يعني صرنا 165 سنة.
0: كم سنة كنت مدير يا دكتور؟
1: 10 سنين.
0: 10 سنوات. وخلال هذول 10 سنوات المرضى احتفلوا بالخبز الأسمر بدل الأبيض.
1: نعم، خبز القمح احنا بنسميه الملان.
0: وراك شو صار؟ استبدل الأسود بالأبيض؟
1: ممكن يعني في خيار، يعني بيختاروا المرضى ايش ياخذوا، بيختاروا او في غرفة الأكل تبعت المستشفى. ولكن فرضا المياجن اللي فيها مشروبات سوائل، ومنعت الكولا ومنعت كتير أشياء تكون في البرادات هاي أو الصناديق اللي موجودة الماكينات في المستشفى. وكل مرة بزور المستشفى في السنوات الأخيرة بشوف إنه محافظين عليه.
0: شو معنى؟
1: يعني المستشفى الوحيد اللي في مياجن في سودا وفي مي وفيش كولا.
0: جميل. شو مع المربى التطلي في وجبات الفطور في المستشفى؟
1: والله أغلب المستشفيات بعدهن بيعطوا للمرضى الصبح خبز مع تطلي حتى مريض السكري.
0: طب شو هذا، خراب ديار هذا؟
1: بالضبط. يعني اللي كنت أمره الحجة تقول لي يا دكتور ما أنتوا بتمنعوني عن التطلي والسكر، ما بتقولوا عندي سكري، طب ليش بيجيبوا لي؟ فصرت أكشف أشياء وأنا بفكر إنه المستشفى ما بكفي انه يعالج المرضى اللي بيجوا على المستشفى، لانه في عنده مسؤوليه مجتمعيه على المنطقه اللي هو فيها.
0: المناعه والوقايه.
1: المناعه والوقايه.
0: برافو.
1: في مسؤوليه مجتمعيه.
0: صح.
1: اللي عملناها في المستشفى. طيب. كانوا الاطباء يروحوا على المدارس نعلن نعمل اشياء. زي مهرجان الخبز الكبح عملنا بساحة العين باسم المستشفى.
0: قل لي قبل ما أسألك عن القصة الثانية بما يتعلق بتجربتك أنت الشخصية.

0: علميا فيش مجال المقارنة. بس مثل ما حكينا في قصة التطلي والخبز الأسود المعايير المادية بتغلب
1: طبعا يعني. وكل خبز قمح يعني كل اللي بناكله خبز قمح, بس في خبز قمح اللي هو بدون الكشري وسيته هو بس نشا بيعطيش شيء تاني للجسم, وممكن يخلطوا عليه كمان أشياء تانية
0: كأنك أكل خبز أبيض
1: وكذا. هاي الخبز هو هذا الخبز الأبيض يعني اللي بدون الكشري, والكشري اللي بتعطي اللون مفروض ما يكونش أسود يكون بني. فمشان هيك أنا بقول ما نستعملش كلمة خبز الأسود لأنه بسبغه بصير أسود, نستعمل اصطلاح خبز القمح الملان.
0: إذا بجيب لك أسترديد خبز قمح أصلي مع خبز اللي فيه صبغة
1: بعرف هندغري
0: من العين,
1: بعرف هندغري من العين
0: ولا
1: قلائل المحلات اللي بيعملوهن منيح قلائل, ولكن كل
0: قلائل اللي بعرف يغشوا
1: والتغيير والفايدة هي كتير أعلى ما من تصور. لأنه الكشري نفسها فيها ثلاث أشياء, فيها فيتامينات, فيها حديد, وفيها ألياف, وهذا أهم إشي. الألياف, الألياف بتساعد للهضم, وثانيا الألياف بتسحب معها السكريات والنشويات والمواد المسرطنة من الأمعاء ومن المعدة ومن كل محل بيسحبوا معهن.
0: دور خطير.
1: فيعني عندهن يعني هاي الكشرة تبعت القمح فايتها كتير أكتر من ما إحنا منتصور.
0: عامل الهوائل
1: السكر بنزل 36%, يعني تصور إنسان عنده مرض سكري ويغير خبز الأبيض ويصير يأكل خبز القمح.
0: مثبت علميا هذا الكلام؟
1: مثبت علميا.
0: طيب
1: في بريطانيا مثبت وفي البلاد, عملت بحث كبير عن خبز القمح وأنا في المستشفى
0: يعني
1: الإنجليزي.
0: أنت حرم فيش علاقات دبلوماسية بينك وبين الخبز الأبيض؟ ما فوت على البيت؟
1: ولما بفوتش على البيت بالمرة, ولا وكل الأشياء اللي هي مش صحية ما بتفوت على بيتنا, وتعودوا الأولاد من هن صغار.
0: وهي مسؤولية الأهل والمدارس والرأي العام والإعلام.
1: طبعا طبعا.
0: طيب بدي أسألك في موضوع الصحة العامة, وانت يعني كمان درست البابليك هيلث الصحة العامة في هارفارد, توقف بعد شوي على الموضوع بتجربتك الشخصية بما يتعدى المؤتمر اللي راح يكون يوم الأربعاء, راح نرجع له هذا الموضوع. من تجربتك بالإضافة للخبز الأسمر, نمط الحياة الصحي عندك شو بتترجم لشو مثلا؟ مشي عندك
1: انت؟ طبعا أنا بمشي يومين أو ثلاثة في الأسبوع, وفي فترة كنا عاملين مجموعة مشي مع بعض, ومع طبعا كان في دكتورة اللي ساعدتني وكنا مع بعض, يعني جابت الفكرة أنه نعمل مشروع مشي وكانوا يمشوا معنا الناس.
0: وين؟
1: إن شاء الله كمان في النصر العليا يعني في هاريونا, وكمان في
0: جبل سيخ
1: شمشيت. أيوة جبل سيخ كنا نمشي, ولليوم أنا بمشي مع أصدقاء مع ناس مع بشجع المشي كتير.
0: شمشيت وادي الملك, وادي صفوري.
1: وادي صفوري
0: جميل. طيب يا دكتور بتروح على معلول للمشي؟
1: طبعاً, طبعا كمان للمشي وكمان
0: للروح,
1: أشم الروح الحلوة تبعت معلول.
0: انت بسألك لأنك حضرتك وانت ضيف عزيز في برنامج خارج الضوء في راديو الناس, دكتور بشارة بشارات من عائلة أصلها من معلول.
1: نعم
0: معلول أخت المجادل وكلاهما من بنات الناصرة.
1: أيوه.
0: وجرت العائلة في 48, طبيتوا في يافطة الناصرة.
1: نعم في الآخر طفولة قضيناها فيها, أنا قضيتها في يافطة الناصري.
0: بس لو رجعناك خطوتين ريفرس إلى الخلف في معلول, وأنت لابد استمعت لرواية البلد من الأم من الأب.
1: نعم
0: الله يرحمه ويسهل عليهم.
1: الله يخليك.
0: شو عليك في ذهنك في من سردية رواية معلولة؟ أولا في علاقة بين معلول ومعلولة في سوريا؟
1: ما بعرف, ولكن بقولوا إنه المية العين تبعت معلول كانت دواء للمرضى.
0: ما شاء الله.
1: فالعليل اللي يكون مريض يجيبوه على معلول يشرب مية العين تبعت معلول.
0: في نسيم بشفي العليل وفي مية بتشفي العليل.
1: أيوة والمية بتشفي معلول. العليل مية معلول. وكل يوم جمعة أو على أغلب أيام الجمعة نعطل المدرسة, ستي تأخذ كل الأحفاد معها, وإحنا أحفاد كتار اسم الله كنا.
0: شو اسمها ستك؟
1: وحتى ستي اسمها سلمة إمجيريس.
0: سلمة
1: إمجيريس عاشت 100 سنة.
0: الله يرحمها سلمة.
1: الله يخليك. عاشت 100 سنة وما ولا مرة فاتت على المستشفى, رشحت شوي فاتت على المستشفى ماتت.
0: شو بتحكي؟
1: جيل 100. فلو انه ما جاتش على المستشفى كان ما
0: طلع المستشفى
1: بالنسبة لها. فطبعا دائما تقولنا انه هي كانت تشرب كتير من مية معلول، فايام الجمعة تاخذنا على معلول مشي من يافة الناصري. واحد من الاحفاد كان خليل بشارات اللي توفى قبل اكم من يوم، اللي كان نائب رئيس المجلس الله يخليك، وطبعا والباقي

0: أولاد وبنات تأخذنا على معلول نشرب من مية معلول، تحكي لنا وين كان ساكن سيدي، وين كان ساكن فلان، وين ساكن فلان، ونروح. وإذا في إشي نلقطه زي علت زي خبازي إشي تاني نلقطه معنا ونروح.
1: هذا سنة ورا سنة
0: أغلب أيام الجمعة كان مشوارنا على معلول نشي نروح بكير.
1: بالنظر للخلف تعتقد أنه هذا كان بالنسبة له هذا جزء من الترفيه وتدليل الأحفاد ولا ما يتعدى ذلك؟
0: إيه كمان ترفيه الأحفاد وإلها معنى إنه ما تنسوا معلول، وإذا بتقدروا ترجعوا لمعلول
1: أي وصية
0: وضلكوا طالبوا إنه ترجعوا على معلول. والإشي الجميل اللي استعمل في معلول وياريت في محلات تانية وحتى يتعلموا منه ناس تانين، يعني في ناس بيفكروا إنه المحبة بين مجتمعين مختلفين لازم تطلع هيك، يعني كان في إسلام ومسيحية في معلول، طب إيش بده يربطهن اللي يضلوا يحبوا بعض؟
1: وكانت إخوة حقيقية
0: إخوة حقيقية
1: مش بالشعارات معروف القصة معروفة يعني
0: معروفة يعني خالتي فاطمة رضعت مع خالي فصارت خالتي فاطمة، وولادها ينادوا على ابن خالتي وأنا أنادوا عليهم أولاد خالتي.
1: أنت بتقول إنه جسر المحبة هو الرضاعة،
0: الرضاعة
1: هذا واحد
0: لا هاي واحد منها. الإشي اللي أعجبني إنه لما كان في عريس في معلول يتجوز إله شباين اثنين، شبين مسيحي وشبين مسلم،
1: ويميلوا على الجامع وميلوا على الكنيسة
0: بالزفة على الجامع وعلى الكنيسة، فيعني ولاده يضلوا يعرفوا إنه فيش بين الأبوهن شابين اثنين، ونفس العريس والعروس يعرفوا إنه
1: فيها رسالة اجتماعية مستبطنة،
0: رسالة اجتماعية مستبطنة. يعني بيسألوني اليوم كيف اليهود الدكاترة اليهود والعرب في الجهاز الصحي بده يضل العلاقة بيناتهم منيحة، إيش نتساوي أو يعني إيش
1: في ظل التوترات
0: بتركوها؟ يعني أغلب مدراء المستشفيات بقولوا ممنوع يحكوا بالسياسي ويهود وعرب لازم يشتغلوا مع بعض،
1: هذا تجاهل للمشكلة،
0: تجاهل المشكلة. أنا بقول لا، لازم نربيهن لازم نعمل لهم إشي للأطباء، نعلمهن إشي يشتغلوا شغل معين زي العرس في معلول.
1: جميل.
0: حتى يحبوا بعض ويتعاونوا مع بعض.
1: أنت في أي مستشفى اليوم؟
0: أنا اليوم صلي 7 سنين متقاعد أكثر.
1: طيب. يعني تسمع طيب إنه في حدا اللي
0: بس بواجه بشوف المستشفيات
1: بواجه طبعاً. هذا السؤال في المستشفيات لأنه سمعت أنه صار إنه في توتر بين أطباء عرب ويهود أو قوى طبية عاملة في المستشفيات بين عرب ويهود في ظل الحرب.
0: طبعا لما بديت حرب 7 أكتوبر كتير من مجتمعنا اليهودي لأسف الشديد خصوصا ممرضات اللي حاولوا ينتقموا من الأطباء العرب بالإشي اللي صار، احنا فاهمين الغضب تبعهن وكل هاي الأشياء
1: وكيف انتقموا
0: والزعل. بكف أحد الأطباء كاتب في الفيسبوك الله أكبر، تيجي يسجلوها يروح عند مدير المستشفى شوف الدكتور الفلاني ويكون مدير قسم هذا الدكتور ومحترم وبحبه وكل شيء، بطلعوا من الشغل تاني يوم. واشتغلت كتير مع نقابة الأطباء اتجاه وزارة الصحة عن هدول الأشخاص، يعني كنت في الصورة طول الوقت أسمع الإشي بعتولي أحكي مع ونقابة الأطباء وقفت معنا مع الأطباء العرب بشكل كتير منيح.
1: كموقف منيح؟
0: طبعا كتير أحسن من نقابة الممرضات وباقي النقابات.
1: جميل. طيب احنا يعني بسيرة معلول وبتتحدث عن تلك الأيام، وأنا سمعت قصة موجودة على لسان كثير، الرواية الشفوية الفلسطينية تتحدث كثيرا عن إخوة المجتمع في معلول، ما في فارق كل واحد على دينه الله يعينه، كان تربطهم أواصر المحبة والتقدير والتكافل الاجتماعي بالمعنى الحقيقي للكلمة، نسيج واحد بكل
0: نسيج
1: ما
0: نسيج واحد كلمة. وكان عندهم ذكاء عاطفي اللي عملوا معادلة اللي هي تحافظ على المحبة الموجودة بيناتها
1: اللي هي غير التربية الرضاعة قصدك
0: الرضاعة
1: والزفة والزفة المشيبني
0: المشيبني.
1: جميل المشيبني. طيب أنا سألتك بين يعني معلول ومعلولة وبدي أسألك على قصة البشارات، بدأنا بالحديث عن اسمك بشارة بشارات، فهمت أنا أنه بشكل أو بآخر الأصل البشارات من
0: بيت صحور،
1: شو جابكوا على حينا؟
0: وانا ما بعرف، في اخوة اثنين واحد اسمه بشارة وواحد سالم قرروا في قبل اكتر من 100 سنة الله بيعلم وانت انا ناسي يعني مفروض اكون اعرف
1: مش كورون يعني
0: لا مش كورون قرروا يجوا على معلول، بجوز كانوا مرضى واجوا يشربوا مية من مية معلول الله بيعلم، اجوا من بيت صحور على معلول نعرفش السبب، أنا يعني بعرفش السبب، وأولادهن والنسلهن كله اتسجل أو عائلة بشارة اللي صارت مع الوقت بشارات على أساس أكتر من بشارة واحد ولو

0: وسالم، هدول العائلتين اللي هن قرايب بالأصل، يعني إخوة اثنين بشارة وسالم، إخوة بشارة وسالم اللي كانوا ساكنين في معلول، هدول عائلتين كبار بشارة و...
1: طيب كيف وسالم. قلت لي أنت في حديث سابق أنه والدك مسجل في الباسبورت الفلسطيني
0: جرايسي.
1: جرايسي، شو جاب البشارات على الجرايسي؟
0: في عائلة بشارات قديمة جدا في بيت صحور وموجودين لحد اليوم، ومرات بشوفوا صورتي لما بروح على بيت صحور ولا إشي إلي صحاب
1: بكروا لك في عنا نسخة منك.
0: في نسخة منك، طلع فلان مش بقى كتير.
1: طيب،
0: فالظاهر أنه بشارة وسالم اللي أجوا كانوا من عائلة جرايسي. من عائلة جرايسي اللي كانت موجودة من
1: وقت، لأنه في جرايسي بكل بلاد، في كفر كنا طبعا.
0: بس اللي بكفر كنا بيحكوا بالقال، اللي أصلا من كفر كنا.
1: بدنا نسأل أبراهيم رامز، مع أنه ما ولدش في كفر كنا، بس أنه حياة الدكتور سامي جرايسي مثلا
0: سكن في كفر كنا، بتذكر
1: داره بعدها موجودة،
0: بعدها موجودة،
1: كان انتمائه لكفر كنا كبير. أهل كفر كنا كانوا مش يحبوه ويحترموه، كانوا يموتوا عليه،
0: بتذكر.
1: بس هو بيستاهل، الله يرحمه ويسهل عليه. أبو فرح،
0: الله يسهل عليه ويرحمه أبو فرح.
1: مزبوط يا دكتور بشارة. بشارات أخيرا في موضوع معلولة، يعني في أثار توالي هناك، يعني من عمارة معلولة الفلسطينية. أيوة. معلول الفلسطينية، الكنيسة إلها علاقة. أنا سألتك العلاقة. نعم. بين معلول ومعلولة، الكنيسة إلها علاقة في قصة معلولة.
0: نعم، لأنه
1: ولمن لا يعلم، معلولة هي بلدة سورية اللي موجودة في منطقة الكلمون شمال دمشق.
0: أيوة.
1: صدنايا ومعلولة بلدتان مثل المجادل ومعلول هون. أيوة. من بين أربع بلدات اللي لا تزال الأهالي هناك يتحدثون اللغة السريانية
0: القديمة. مزبوط.
1: أنا بالمناسبة كنت فيها. ممكن أحدثك عن الموضوع بعدين.
0: إذا بتقدر تأخذني مرة منروح مع بعض.
1: يلا. الله يلا، ما الله بعلم، ممكن تفتح سوريا من جديد. أنا كنت فيها، أخذت تاكسي من دمشق ورحت سبيشل على صدنايا ومعلولة.
0: صدنايا ومعلولة،
1: لأني أتعلم وأشوف شو معنى البلدات اللي بعدها بتتحدث اللغة، بتسمعها كمان تستغرب، بتشبه اللغة الأرامية، بتشبه اللغة العربية. شو جاب معلولة على معلول بالاختصار بعد لفة الرجاء الصالح هذه؟
0: باختصار، في سنوات الثلاثين قتل أحد رجال معلول من عائلة تاني، مش ضروري نذكر الأسامي، عائلة مسيحية على فكرة،
1: ورحل على
0: واتهموا البشارات إنه البشارات قتلوه، وطلبوا منهن كل العائلات يتركوا البلد. تركوا البلد وراحوا سكنوا بشفاعمر. طبعا هالشباب العزبية كانوا شافوا شفاعمريات حلوات وتجوزوا،
1: ناسبوا.
0: واحد منهن عمي اللي أكبر من أبوي، مرته شفاعمرية. وين تتجوز؟ لما كنا بشفاعمر، يقولوا لي. وكمان حدا، وين تتجوز؟ لما كنا بشفاعمر.
1: حلو.
0: ولكن بعد فترة
1: رب ضارة النافعة.
0: يعني فكروا انه بعد فترة قصيرة يصطلحوا ويرجعوهن. ما رجعوهنش، توجهوا للمطران حجار، كان اسمه مطران العرب.
1: طبعا معروف، مطران العرب،
0: الله يسهل عليه. فقالوا له احنا بدنا نرجع معلول، وبعدين يعني انت بتقدر تساعدنا؟ قال لهم بقدر اساعدكم، ولكن انتوا روم ارثوذكس، انا
1: روم كاثوليك،
0: مطران الروم الكاثوليك، يعني مزبوط. ممكن الحكومة الانجليزية تقول لي شو خصك فيهن،
1: تدخل.
0: فقالوا له شو يعني بنتحول لروم كاثوليك.
1: بسيطة.
0: والواحد مشان يطلق بتحول لروم ارثوذكس، فمشان نرجع على البلد منغيرش طايفة منغير. وقال لهم انا ببني لكم احلى كنيسة روم كاثوليك، لانه كانت بس كنيسة للارثوذكس،
1: للروم الارثوذكس.
0: وجاب وقال لهم انا بجيب لكم خرايط من كنائس معلولة،
1: هاتوا ارض، بس
0: اعطوني ارض. والمختار الياس ابو كان اسمه عوض بشارات، مختار معلول من البشارات، اعطى من ارضه هاي هدية تبرع وابنه الكنيسة.
1: وهيك صار
0: وبنوا مدرسة صغيرة جنبها، وكانوا
1: اللي هي خرائط كنيسة معلولة في سوريا،
0: معلولة في سوريا، وفتحوا مدرسة غاد كل بالكنيسة اللي يجوا الإسلام والمسيحية، كل أولاد يتعلموا فيها.
1: جميل. والدك كان عزابي ولا صار متزوج في 48؟
0: لا، كان عزابي، شفيق بشارات أبو غسان،
1: الله يرحمه،
0: الله يخليه. وخياته كانوا متجوزات، وبدهن يروحوا على، لو صار هجيج للبنان، فبدهن يطلعوا على لبنان في 48، وأخذوا أبوي معهن، كان أخوهن الصغير
1: في تموز 48.
0: تموز 48. بعد سنة هن انبسطوا في بيروت وحبوا يضلوا في بيروت، خياته يعني عماتي. بعدين التقينا احنا وياهن بعد ما اجوا يزورونا، بعد ما كانوا بالكويت واجوا طريق الأردن،
1: طبوا في الكويت
0: بعدين، ولما
1: تركوا بيروت وراحوا الكويت. شو في الكويت؟
0: كانوا يروحوا ويرجعوا يشتغلوا في الكويت.
1: في بزنس.
0: ولحد إسا أحد الأولادهن بعده موجود في بيروت، اسمه على اسمي حتى، اسمه بشارة بشارات.
1: وفي علاقة

0: مودي ومحبة.
1: نعم نلتقي في خارج البلاد في محلات بعد مودي وتواصل مع بعض. بعد سنة قرر أبوي أنه يرجع على الناصري فتسلل ورجع على الناصري
0: بعد بسنة.
1: بعد أيوة وبعد
0: كيف حكى لك من اختصار مفيد كيف
1: تسلل؟ كان يقول أنه تسلل كانوا ناس يرتبوا هاي الأشياء يأمنوا لهن ويمركوهن، ولما وصل على الناصري راح عند أبونا نتنائيل كان في خوري يساعد اللي بيرجعوا من بي من من لبنان أو من بلاد تانية يأخذوا هوية إسرائيلية أو
0: الأب نتنائيل شحادي.
1: نتنائيل شحادي كان فترة طويلة راعي الكنيسة الكاثوليكية في الناصري،
0: في الناصري
1: الروم كاثوليكي في الناصري سنوات طويلة. أنا بتذكره كتير يعني من كل المناسبات اللي كان مفروض يكون خوري إذا كان في عرس ولا كان في جنازة أو كذا.
0: وساعدوا في إصدار بطاقة هوية،
1: بطاقة هوية اللي هي كانت بطاقة مش مواطني وإنما ساكن. يعني تشاف
0: بطاقة هوية حمرة جيشية كانت.
1: أيوة جيشية كانت. وكانت مع أبوي سنوات طويلة وما كانش يصوت لأنه معوش هوية كاملة، بس ما كانش في فرقة معه.
0: بس بعدين استبدلت ببطاقة هوية زرقاء
1: مع الوقت. ردوا أعطوه هوية،
0: صار مواطن.
1: صار مواطن
0: بعد كديش عندك فكرة؟ سنوات يمكن
1: سنوات يعني جيل الأربعين أو بعد الأربعين تأخذ الهوية الإسرائيلية.
0: دكتور بشارة بشارات الطبيب المعروف، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك.
2: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
3: زوجية.
2: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين تورس الناصري وشفا عمر.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
5: كلية المدينة في الناصرة. أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
6: الزباني العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظار في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
7: من قلهم ربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه. من قلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة. من قلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم. أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
8: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
7: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
9: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا مع ضيفنا العزيز اليوم الدكتور الطبيب بشارة بشارات، وعدنا به إلى الوراء بين دروب التاريخ والجغرافيا والذكريات والحكايات، وكل الطرق تتشعب وتصل في نهاية المطاف إلى ذات الساحل، إلى ذات المصاب. خاصة أنك أنت قلت لي قبل البرنامج حتى في الطب أنت تؤمن بالطب الشمولي وترى أن الإنسان مكون من الروح والنفس والجسد، وينبغي على الطبيب أن يأخذ ذلك في الحسبان لأنه هذا جزء مهم جوهري من عملية الدياجنوزيس
1: بالضبط.
0: دياجنوزيس التشخيص وبالتالي العلاج. كنت قد تحدثت عن والدك انه انت ابن عائلة مهجرة موجودة فيها في الناصري، اليوم انت في الناصري لكن اصلكم من هذه البلدة الجميلة، بلدة معلول اللي اخذنا رحلة جميلة عليها.

0: لها جمالها مش في بحرها ولا في وديانها ولا في أنهرها ولا شلالاتها، ولكن بهذا النسيج الاجتماعي الجميل، المحبة، المودة، الفرح المتبادل بين الناس، اللي كانت الجيرة لما كان الجار يهب ويستعد أنه يستميت من أجل الجار. هذا الزمن الجميل لا يزال كثيرون يستذكرون في معلول، وأنت توقفت عنده ومنيح اللي توقفت عنده. طبت العائلة، انتهت المسار فيها في يافطة الناصر. نعم. البلدة قريبة.
1: نعم.
0: وهناك تتلمذت أنت في الابتدائية.
1: في الابتدائية في يافطة الناصر، والثانوية في الناصر، ما كان مدارس ثانوية في يافا، في الناصر في المدرسة البلدية.
0: واحتضنت يافطة الناصر أهل المجيد والمعلول.
1: نعم.
0: بحضن دافي.
1: بحضن دافئ جدا،
0: بدون مجامل يعني.
1: لا طبعا،
0: فعلا هاي حقيقة.
1: حسنا في البلد، وكانوا يحبونا وبعدين بحبونا.
0: بلد وحدة.
1: بلد وحدة. وطبعا يعني احنا ساعدنا في ارتفاع قيمة قرية يافطة الناصر، طبعا أهل معلول اللي أجوا، لأنه جزء منهم شاطرين أهل معلول، وعملوا مشاريع في البلد اللي أهل البلد كلهم استفادوا منها.
0: جميل. يعني العلاقة بين أهل معلول كانت ممتازة، وعلاقة أهل معلول بالمجادل كمان كانت ممتازة.
1: كانت ممتازة، مع أنه مرة حاولوا يقطعوا عنهم الهواء بالحصر.
0: صحيح هاي القصة؟
1: بيحكوها.
0: ما أنا فكرت سخنين مع الرب، طلعت بمعلول.
1: طلعت كمان معلول.
0: بسدوا الهواء عليكم بالإحرامات.
1: أيوة.
0: طيب، درست بالابتدائية أنت في يافطة الناصر، الثانوية البلدية في الناصر.
1: وعلى الابتدائية.
0: تفضل.
1: الابتدائية كانوا أغلب المسيحية يكونوا في المدرسة اللاتين، كانت مدرسة مسيحية في اللاتين.
0: أهلية.
1: وقسم الأهلية، واللاجئين زينا كانوا في المدرسة الحكومية، ما عندناش مصاري.
0: طبعا.
1: في درس الدين الإسلامي نطلع نلعب فوتبول، ما عجبنيش، قلت لا أنا بدي أتعلم دين. قلت للأستاذ،
0: قال لك تفضل.
1: قال لي لا، بدي موافقة من أبوك.
0: ولو
1: ما يقولوا انه احنا بدنا
0: نأسلمك.
1: وكمان شرط انه فيش انه انت لانك مسيحي ما تحضرش، ما تقرأش، ما تجودش.
0: فيش تخفيضات
1: زيك زي الغير. وطبعا وتعلمت الدين الاسلامي.
0: هيك صار.
1: وحبيته جدا.
0: نورك. اعطاك فكره.
1: اعطاني فكره كتيرة، وطبعا اللغه العربيه وفكره. وطبعا كنت الوحيد من كانوا الكل يطلعوا ينهزموا بالحصة الدين.
0: بالنسبة لي الفرصة يطلعوا يلعبوا.
1: وكداش كنا 4-5 يعني. وأنا أحضر الحصة، والأستاذ فخور فيي، وأبوي ينبسط إنه أنا قررت هذا القرار. يعني ما
0: طبعا أنه هذا بني مع النضوج.
1: دغري كتب لي المكتوب للأستاذ إنه هو
0: موافق.
1: بيعرف وموافق.
0: طيب، يعني استذكرت في الابتدائي معلم الدين، في الثانوية في بدهنك معلم بشكل خاص اللي بطيفه على خيالك؟
1: خالد الزعبي.
0: ليه؟
1: أبو صائب،
0: الله يرحمه. سهل عليه.
1: الله يرحمه. كان يحب الطلاب كتير ووجي.
0: أستاذ تاريخ ولا مدنيات ولا؟
1: علمنا تاريخ وجغرافيا والأشياء هاي، واقتصاد كان يعلم، كان يفهم في كل إشي. وبالفرص ما يقعد في غرفة المعلمين، يكون بين الطلاب في الساحة، اللي بده يسأله السؤال، اللي بده يحكي معاه، اللي بده إشي منه.
0: مخلص كان.
1: مخلص جدا. مخلص جدا.
0: محب للطلاب.
1: محب للطلاب، محب للناس، محب للعطاء.
0: بأمنش بهذا الدستنس، الفجوة بينك وبين الطالب البعض.
1: نعم بالضبط.
0: يعني حبيته.
1: نحب الاستراحة مشان نوقف مع الأستاذ، مع حياة الأستاذ خالد زعبي. فهو من المعلمين اللي ما بنسى.
0: جميل، الله يرحمه.
1: كان صالح مراد اللي علمنا لغة عربية كمان، وحبيت اللغة العربية.
0: شايف، يموت الإنسان بضل عمله.
1: بضل عمله.
0: ذكرى.
1: وأبو صائب يعني ضلت علاقة
0: بعد ما خلصت.
1: خرجت. يعني إذا بتسألني وين تعلمت الموضوع القيادة الطبية، أنا بأمن وأنا من أكثر محاضرين في موضوع القيادة الطبية، وبعلم، عندي دورات يعني بعطيها في الجامعات للقيادة الطبية.
0: اللي شو بتعني؟
1: إنه الطبيب مش بس طبيب،
0: وعالج.
1: لازم يكون عنده قيادة، منهجوت، ليدرشيب، اللي يقدر يأثر على المرضى، يأثر على الناس،
0: على نمط الحياة الصحي.
1: بالضبط، في نمط الحياة الصحي، وبكثير أشياء يكون له تأثير.
0: بس هذا مش بالفطرة، ولا ممكن يكون مهارات يتم سكنها؟
1: ممكن المهارات تعطيهن أدوات.
0: حلو.
1: كنت في أخدان خاطر في يافطة الناصري لشخص بقرب لي من معلول، مش من البشرات بس من معلول، اللي توفى بسرطان الريات لأنه كان يدخن كتير. وإحنا قاعدين غاد ييجوا يضيفوا دخان، هاي قبل حوالي 25 سنة
0: كانت العادة هيك.
1: كانت بعدها العادة هيك يضيفوا دخان. لسه بتعرف ليش وقفت العادي. فلما أجوا يعرضوا علي دخان حسيت بكل العقبال اللي عندها.

0: يعني أدخن كثير وصير عندي كذا وكذا.
1: شو سويت؟
0: لأنه الزلمة ما سويتش إشي، ولكن الأستاذ خالد أبو صائب بقول لي دكتور احكي إشي، بقول له يعني أنا جاي أخذ بالخاطر وأمشي.
1: تورطناش يعني
0: تورطناش، خبط على الطاولة أستاذ خالد أبو صائب وقال يا جماعة الدكتور بشارة بده يحكي.
1: أوف
0: أنصتوا. فحكيت عن تأثير الدخان مش بس على اللي بدخن، على اللي قاعد جنبه.
1: إلا البيئة، سيجارة بتخرب حارة.
0: بالضبط، بتخرب حارة.
1: بالمعنى الطبي كمان.
0: وبالمعنى إنه يعني خلي اللي بده يدخن يطلع لبرا يدخن، لأنه الطقس منيح، يطلع برا يدخن.
1: هاي بدك إياه دي.
0: وما يكونش دخين. وخلال 10 دقائق كانت كل المدخنين حملوا الكرسي طلعوا لبرا، ما كانش في دخان، لموا المكتات، لموا الدخان عن الطاولات أهل الفقيد، ووزعوا طمر وجابوا مي إشي يعني بدال الدخان.
1: حلو.
0: كل هاي الأشياء. أبو صائب سألني بغدر أنا أحكي باسمك لما بروح أخذ بالخاطر محلات تانية وأنت مش موجود؟ قلت له طبعا
1: بلاش الكلمة طيبة.
0: طيبة. ووقتها فهمت قديش عند الطبيب في حاجة للقيادي، وفي عنصر قيادي عنده قوي اللي بيستعملوش. فمن وقتها بديت أحكي عن القيادة الطبية.
1: حلو جميل. درست أنت في الجامعة العبرية في كلية الطب في القدس؟
0: نعم.
1: هذا الكلام بالسبعينات؟
0: بالسبعينات بالضبط.
1: ما شاء الله.
0: كنت سكرتير لجنة الطلاب العرب
1: كمان هناك. عن مين؟ ولا ما كانش في ذيك وقتها أحزاب؟
0: لا، مش ما كناش أحزاب، بس كنا نتعاون مع أعضاء الكنيسة من كل الأحزاب، يعني خصوصا الله يرحمه إميل حبيبي وتوفيق طوبي اللي كانوا أعضاء كنيسة في ونحكي معهن ونزورهن بالكنيسة ونستشيرهن. وإميل حبيبي كان كتير يجي ويعطي محاضرات، نجيبه لمحاضرات في الجامعة.
1: بصيرة التعليم أنت كمان خريج كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد،
0: هارفارد
1: الأمريكية.
0: بعد
1: قديش من الجامعة
0: الأولى في العالم، مدرجة الأولى في العالم
1: طبعا، في جامعة مهيبة من حيث المستوى هارفارد. العلمي
0: في السنة 90-91
1: خلال العمل
0: هارفارد. أيوة طبعا، أعطوني إمكانية لأنه أسافر. صندوق المرضى العام كنت أشتغل فيه، كنت في الإدارة، أعطوني منحة.
1: درست هناك الصحة العامة،
0: وسافرت مع مرتي والأولاد وتعلموا في مدرسة غاد. تعلمت الببليك هيلث وتعرفت على أساتذة تقال وعلى طلاب اللي كانوا معنا من كل العالم، وضل في علاقة معهن من كل العالم كان فيه.
1: جميل.
0: حتى أقمنا جمعية خريجي هارفارد في الشرق الأوسط مع طبيب من مصر ومن لبنان ومن الأردن.
1: ما شاء الله، هالقد الانتماء قوي للجامعة. لأن يعني حسيت أنه أنت استفدت منها.
0: نعم، مش بالصدفة بيعتبروها أول جامعة. التعليم هناك في معلقة صغيرة بيعلمونا يوم يوم
1: في كل المواضيع
0: طبعا. وطبعا في عندهم كمان شروط القبول كتير صعبة. أولا بأخذوا طلاب اللي هن بالفعل بيستاهلوا، وبعلموهن بشكل مكثف اللي يطلعوا خريج هارفارد.
1: تمام. طيب يعني انت مسيرة العمل قلت لي في بداية الحديث دكتور بشارة بشارات انك انت خرجت للتقاعد، قديش في بجيبتك سنوات عمل؟
0: بديت طبيب اشتغل بسنة 81 بعد ما خلصت استاج التعليم 81. اليوم احنا 2026، يعني 45 سنة
1: ما شاء الله.
0: طيب. انا بشتغل طبيب 45 سنة
1: واليوم زلت أشتغل. متقاعد ومش متقاعد؟
0: لا، ما زلت أشتغل كطبيب
1: بس
0: غير التعليم في الجامعة وفي كلية الطب.
1: وين بتحاضر؟
0: في صفد،
1: اللي تابع على بار إيلان.
0: اللي تابع على بار إيلان طبعا.
1: جميل. طيب
0: وأنا بعلم الكورس النفس والجسد والمجتمع،
1: اللي كنا هذا اللي بتعامل مع
0: الجسد والروح والمجتمع،
1: الطب الشمولي، الهوليستي الشمولي،
0: الشمولي الطب الشمولي،
1: بتعامل مع الإنسان ك يعني بما يتعدى موضوع الجسد، إنه في نفس وفي روح.
0: نعم.
1: وقلت لي كمان أنت على فنجان القهوة إنه الأمراض خلف كل مرض في مصيبة.
0: نعم.
1: بتآمن بهذا الشيء أنت بشكل
0: نعم.
1: كامل كل
0: نعم.
1: الأمراض كل الأوقات
0: بقوله أكثر من 70%، أنا بقول قريب إلى 100%.
1: كيف؟
0: يعني إنسان اللي كل شهرين كل شهر شهرين بروح على المستشفى عنده وجع بصدره، الفحوصات منيحة، بروح كمان مرة، كل هاي الأشياء في صدمة في حياته. فأنا بحاول أعرف بالإحساس بالعيون، بحاول أطلع منه وين الإشي صار. ولما بنبدأ بالحكي وبيكون يعني، وطبعا أنا لقيتها
1: خلال تجربتك في عندك تجربتي. عيني وأمثلة؟
0: يعني لما المريض على التخت وبداجي أسمع القلب والريات وكل هاي الأشياء، وأنا حامل السماعة اللي بتسمعه، بسأله أسئلة بصير يجاوب حتى الأشياء اللي مش بس من القلب، عن القلب. آه بجيل 7 سنين
1: بتتغير ذكاء القلب.
0: أنا طبعا، وأنا بجيل 7 سنين كنا بالساخنة مع أهلي، كل الصبية اللي عتخت كنت بالساخنة، وفجأة بطلت أشوف إلا أبوي وأمي، قعدت أعيط ساعتين وكل الناس حوالي.
1: شو اتضح انه غركت؟
0: ولا غركت ولا اشي، يا انها راحت تلعب ولا اشي ونسيت وين اهلها قاعدين،
1: خافت
0: وخافت
1: هاي تراوما
0: ودارت غاد تدور على اهلها ما عرفتش، الساخنة كتير كبيرة، والناس تتكوموا حاليها يساعدوها شو اسمك وين كذا، وهي تعيط بتقول لي ساعتين وانا عيط عبين ما اهلي اجوا.
1: هاي تراوما،
0: فهاي التراوما الموجودة عندها، وفيش حدا ما مركش هاي الاشياء. اذا بعالج التراوما طرق مختلفة، إذا البسيكوثيرابي، إذا بالهيبنوزا، إذا بكل الطرق اللي ممكن نعالج التراوما.
1: أنت كطبيب
0: مش بس أدوية
1: ولا بتحول إلى أخصائي ثاني؟
0: لا أنا كطبيب.
1: إنك تعمل تفريغ،
0: تفريغ
1: تحكي
0: طبعا،
1: هاي الوسيلة الأساسية.
0: آه.
1: وبتحس إنه بعديها بترتاح، وهذا له تبعات صحية على طبعًا. مناعة الجسد
0: طبعا، مجرد فهمت إيش السبب إنها عندها ضيق نفس
1: طلعت من من صدرها الوجع
0: طبعا.
1: بس هاي الحالة أنت تكررت عندك؟
0: ضيق النفس والوجع في الصدر وعادل ضيق النفس،
1: تكررت هاي التجربة مع مرضى، مع متعالجين عندك؟
0: يوم يوم يوم يوم بيجوا لعندي لأسباب معينة. طبعا في أشياء واضحة بتكون كاسر إجره، واضح إنه بده دكتور عظم وبده جابصين، واضح اللي بيجي عنده وجع في حلقه بتطلع في حلقه التهاب باللوزتين، واضح جدا.
1: لا انت بتحكي عن اوجاع اللي هي ملهاش تبرير،
0: اللي منشوف فيش لها تفسير طبي. يعني بيعملوا تصوير للقلب وكل هاي الاشياء وبلاكوش اشي، او محلات تانية كمان في المعدة هون وهون. فانا بربطها مع
1: صدمات
0: اللي كانت في السابق عندهن، وكتير مرات بالطريقة اللي بصير في ثقة بين الطبيب والمريض،
1: بنفتحوا بسرعة،
0: بنفتحوا مع بعض، بنفتحوا أكثر مع بعض، خصوصا ومع الوقت تعلمت وينت الصدمات بتصير بأي سنوات، فبحذر بأي سنة
1: الطفولة يعني.
0: ولما الشخص بيشوف إن حذرت بيأمن فيي أكثر.
1: كيف
0: إنه بجيل 7،
1: كيف بتحذر
0: 7 سنين؟ في بعرفش إيش بترجمها بالعربي، عفعوف. اللي تعلمتها من نادر عبطو،
1: ترميش
0: تعلمتها من الدكتور نادر بطو. بالترميش بقدر أشوف إيش نوع الإصابة اللي كانت.
1: طيب طلع بعيني أشوف بلكي لقيت لك إشي ولا ما رمشتش؟
0: لا بلاش كل الناس تعرف، إحنا إسا في الإذاعة
1: بعد البرنامج بتقول.
0: بعد البرنامج بقول لك.
1: الله يطمنك. طيب يا دكتور، يعني هذا المهارة يتم تداولها في منتديات طبية علمية بحثية، في ندوات كتب عنها في المقالات في،
0: نعم.
1: في الطب الحديث
0: طبعا طبعا، في الانتجراتيفي تبع، يعني في الطريقة اللي بعالج فيها نادر بطو، اللي مش كل الناس بيأمنوا فيها طبعا، وحقهن.
1: بس في لها مرات أبعاد، بتحس في أبعاد تجارية كمان
0: طبعا، وأبعاد تجارية. ولكن أنا كطبيب
1: إنه بقول لك أنت بتستفدش من العلاجات التقليدية، تعال عندي والروشيت الله بعلم كديش 2000 شيكل.
0: وأنا كتير بكون مسرور لما بيجي عندي مريض ولا بزوره في البيت، بكون يستعمل 11 دواء بنزلهن لخمسة.
1: يعني
0: بفضل، يعني خصوصا كبار السن، يعني أحد الأشياء اللي بعملها كتير لما بيستشروني بنزل أدوية بدل ما أزيد الأدوية.
1: جميل. وانت طيب بادرت لتأسيس جمعية تطوير صحة المجتمع العربي دكتور بشارة بشارات؟
0: سنوات 2010 أو قبلها شوي بدينا بالتفكير، وطبعا مع زملاء إشي أطباء عرب وأطباء يهود، توجهنا لنقابة الأطباء، طلبنا من نقابة الأطباء تعترف في جمعية لتطوير صحة المجتمع العربي تكون تحت رعاية نقابة الأطباء الإسرائيلية،
1: اللي الدور الأساسي فيها يكون توعي من أجل الوقاية،
0: والموضوع صحة المجتمع العربي يكون على الطاولة، يكون متداول،
1: لأنه هذا يعني هذا بوفر كثير على الدولة، على وزارة الصحة، على المستشفيات، على صناديق المرضى
0: طبعاً.
1: لديك الوقت بدي أسألك تنطيني يعني هيك بموجز، لو سألتك عن مرضين 3-4 اللي منتشرات أكثر في المجتمع العربي مقارنة مع اليهود أو مع مجتمعات ثانية.
0: السكري تقريبا عندنا ضعف في المجتمع اليهودي.
1: لما بسمع ناس بيقولوا إنه السكري عندنا زي دول الخليج، نسبتها في دول الخليج الأكثر في العالم، معقول؟
0: إحنا
1: تورطنا يعني بالرز واللبن والكنافة
0: يعني
1: وغير ستريس
0: الوفيات من السكري في إسرائيل بفضل المجتمع العربي بالمحل الثاني أو الثالث،
1: بفضل بين قوسين،
0: بفضل بين قوسين. وإذا بنأخذ العرب لحال واليهود لحال في إسرائيل كأنه كل واحد دولي، فمنكون إحنا في أول محل.
1: في فرق بين رجال ونساء؟
0: في فرق طبعا.
1: مين المتورط أكثر في السكري؟
0: النساء.
1: شو السبب لكلة العمل وال
0: نعم.

0: وهن اللي بيطبخوا هن في الموجودات أكتر في البيت وممكن
1: أكسس على الأكل
0: طبعا من. والسبب هو مش وراثي. يعني كتير ناس أبوه أمه عندهن سكري بقول لك ما هو وراثي. لا مش وراثي، تعلمت من أبوك وأمك الأكل أو نمط الحياة.
1: ما فيش علاقته له علاقة بالجينات،
0: مالوش علاقة بالجينات، خصوصا تايب 2 نوع 2 اللي هو عند الكبار بيبدأ.
1: طب واحد زي اللي أنا أسسرت نتورط بمخازن السكر 6.6 هذا يعتبر في جيلي أنا معقول؟
0: ما قبل السكري. أما وإذا بدك تعتبر ليش حالك مريض سكري،
1: مش أنا الموضوع، أنا لأني بسألك كمان للسؤال اللي قبل، في احتمال إنه شركات الأدوية تعمل تجارة بالموضوع، ترفع أو تنزل منسوب الخط الأحمر اللي بتعلق بالسكري حتى تزيد الإقبال على تناول الأدوية وتربح أكثر؟
0: الأدوية جديدة طبعا، ولأسف الشديد يعني جزء من الأطباء بيعطوا الأجدد دواء موجود،
1: تعاونوا مع الشركات.
0: أنت قلت
1: لا، أنا بدي أقول لك شو اللي أنا استنتاجي ورسك على
0: طبعًا
1: الله.
0: طبعا طبعا أنا بستعمل الدواء اللي كانوا يستعملوه بسنة 1950 للسكري.
1: يعني لما شركات الطب بتنطي تيكتات سفر لأطباء يسافروا على حساب
0: نعم
1: شركة،
0: نعم بيكتبوا الأدوية تبعت هاي الشركة،
1: بعض فساد.
0: يعني أقول لك بالنسبة للتعليمات الجايدلاينز فرضا بالكوليسترول، إحنا أكتر دولي تعطي دواء للكوليسترول.
1: شو التفسير اللي حكينا فيه
0: بالضبط؟ رئيس اللجنة اللي بتكتب الجايدلاينز لاستعمال الدواء الكوليسترول بتحط أرقام لازم ننزل لعندهم، مش موجودة ولا محل بالعالم، إنه لازم يكون تحت هذا الإشي. والرئيس اللجنة اللي بتكرر اللي بتكتب هاي التعليمات بيشتغل بشركة دواء وبيعترف.
1: بس هذا تناقض مصالح مريع يعني.
0: طبعا،
1: ولما سألوا حتى لل
0: ولما سألوا في التلفزيون بأحد اللقاءات أنت بتشتغل في شركة الأدوية كذا، قالوا له اسمها، قال لهم مظبوط.
1: طيب هذا بموضوع السكر، شو كمان العرب بيمتازوا بين كوسين؟
0: التدخين وسرطان الرئات. احنا سرطان الرئة عنا 3 أضعاف من المجتمع اليهودي، السكري ضعفين، الرئتين سرطان الرئة عنا.
1: يعني في علاقة سببية قاطعة بين التدخين وبين أمراض الرئة.
0: طبعا 3 أضعاف سرطان الرئات. والنوبات القلبية عند الرجال بسبب التدخين وبسبب السكري بتبدأ 10 سنين قبل بالمعدل قبل المجتمع اليهودي
1: عند العرب.
0: يعني بالمجتمع اليهودي أول نوبة بتبدأ بالمعدل بجيل 60، بالمجتمع العربي أول نوبة قلبية بتبدأ بجيل 50.
1: تستوقفك ظهرت وفاة الشباب بالجلطات في السنة الأخيرة، في السنوات الأخيرة
0: طبعا
1: في الدوائن كتير. مجالس الناس بيقولوا هذا جزء من التطعيمات اللي كانت للكورونا، وأنت كنت يعني مدفع يعني في واجهة الكامبين الحملي من أجل التطعيم.
0: طبعا سنة 2020 أول سنة للكورونا كانت الوفيات 7000 إنسان توفي بسبب الكورونا. بدينا التطعيمات بشهر 12 2020، بال 2021 نزل الوفيات ل 1700.
1: بس ما صار
0: زادت الكورونا.
1: ما في بتعتقد انه في علاقه بين التطعيمات وبين امراض اخرى جديده مثل الجلطات اللي صارت تقتل شباب؟
0: حتى الاف دي اي الامريكاني اللي هو كتير بيفحص كل الاشياء بقول انه في
1: ما فيش علاقه، ما في علاقه.
0: طيب ما في علاقه.
1: انا شخصيا حسيت انه ضربت مناعه التطعيمات، عشان اكون يعني نضيف معك. بعرف بس انا احساس الانسان بيعرف نفسه يعني.
0: طبعا طبعا. واحنا ما بنجبرش حدا انه يطعم. وفي تطعيمات اللي ممكن شوي يعني مع الوقت بنتعلم. طيب. عليها اكثر.
1: في بعد امراض بدك تشير لها بالنسبه للمجتمع العربي اللي ممكن؟
0: وزواج الاقارب
1: بعده موجود؟
0: بعده موجود بين 20% ل40% حسب وين، حسب اذا في النقب ولا بالشمال ولا بالمثلث.
1: وين في بالشمال وبالمثلث؟ بعده ابن العم بنزل عن الفرس؟ في النقب موجود، يعني موجود معروف الظاهره،
0: موجود تقريبا 20% بعده في المجتمع العربي.
1: في المثلث والجليل؟
0: في كل بلاد. أوف. يعني في المثلث والجليل بجوز اقل شوي، في النقب اكثر.
1: دكتور عادل شلعطة صديقنا وحبيبنا من كل التحيات والمحبة سيشارك في يوم الأربعاء
0: طبعا في المؤتمر
1: عن الصحة العامة في المجتمع العربي،
0: وراح يحكي عن الأمراض.
1: هو بجيبها بطريقة ظريفة بغنيها،
0: جينا وجينا وجينا،
1: جبنا الجينات وجينا، عامل زفة نسوية زفة العروس.
2: كولكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت رو.

0: هو 4K ب799 شيكل، شاشة 60 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 انش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف 1 قوة حصان ايفرجرين ب799 شيكل، مكيف 1.25 قوة حصان ايفرجرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان ايفرجرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسمياً، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

103.3 107.8 FM. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار يدخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة عصرا. للوقوف حول هذه التطورات ينضم إلينا الآن مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. أهلا بك محمد، كيف نقرأ هذا الإعلان الآن خاصة بعد تصريحات نتنياهو الأخيرة؟
1: يعني دعنا نرتب هذه التطورات ونبدأ من النهاية. ما أعلن عنه قبل قليل على لسان مسؤول أمريكي لوكالة رويترز، وهو أن إسرائيل وحزب الله أبلغا الإدارة الأمريكية بالموافقة على وقف إطلاق النار يبدأ من الساعة الرابعة عصر هذا اليوم بتوقيت القدس. ما معنى ذلك؟ هذه محاولة أمريكية لمنع انهيار الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لأن البند الأول في هذا الاتفاق ينص على وقف الحرب في كافة الجبهات بما في ذلك في لبنان. ما الذي كان قد حدث صباح هذا اليوم؟ الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم بأن هناك 4 جنود إسرائيليين قتلوا بسبب هجمات من حزب الله، وردا على ذلك نتنياهو وكاتس أوعزا للجيش الإسرائيلي بضرب وكذلك تنفيذ غارات وشن غارات واسعة على الأراضي اللبنانية. الجيش الإسرائيلي أعلن بأنه قصف أكثر من 80 هدفا تابعا لحزب الله، وفي عقاب ذلك كان هناك العشرات ما بين القتلى والجرحى في الجانب اللبناني. هذا كان من شأنه أن يهدد هذا الاتفاق بشكل واضح، الاتفاق بين واشنطن وطهران. وما كان قد حدث الليلة الماضية هو أن البيت الأبيض أعلن فعليا بأنه بسبب لربما مشاكل أو مصاعب تقنية فإن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يغادر الولايات المتحدة.

0: ويصل إلى سويسرا لإجراء هذه المفاوضات أو لإتمام الاتفاق مع الجانب الإيراني. فلذلك ما كنا قد شاهدناه في الساعات الماضية هي ساعات متوترة جدا، كان من شأنها لربما أن تؤدي إلى انهيار هذا الاتفاق. هل وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الآن ولم يؤكد رسميا حتى هذه اللحظة لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب اللبناني من حزب الله تحديدا، هل هذا يعني بأن يعني هذا الاتفاق لن ينهار أو بأن يعني هذا الخطر بات من خلفنا؟ الإجابة ليست واضحة. المؤكد هنا بأن الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب يبذل كل ما بوسعه لكي يمنع هذا التصعيد على الحدود اللبنانية، على الجبهة اللبنانية أو بين إسرائيل وحزب الله، لأنه يدرك بأن هذا الخطر الأكبر والأكثر إحداقا في هذا الاتفاق بين واشنطن وطهران.
1: إذن محمد، يمكن القول بأن هذا الإعلان هو لربما بمثابة خطوة تكتيكية مؤقتة تفرضها الضغوط الأمريكية والدولية في هذه المرحلة؟
0: لا شك أن هناك ضغوطات كبيرة جدا على إسرائيل وكذلك أيضا على يعني الجانب اللبناني، إن كان على الدولة اللبنانية وعلى حزب الله لكي يتم منع فعليا هذا التصعيد. ولكن من الواضح أيضا بأن هذه الثغرة في الاتفاق هي الثغرة الأكبر، ثغرة لبنان أو الجبهة اللبنانية. كان من الواضح منذ اليوم الأول عندما قال نتنياهو بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان، بينما في المقابل حزب الله قال أيضا بأن عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي سيعني استمرار يعني الهجمات والمقاومة ضد هذا الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا بدون أدنى شك خلق فجوة كبيرة جدا بين الطرفين. ما يحدث الآن هو أن الإدارة الأمريكية تصطدم مع هذه الفجوة وترى بأن هناك فرق بين ما يكتب على الورق إنهاء أو وقف الحرب في كل الجبهات بما يضمن في ذلك أيضا لبنان، لأن الجانب الإسرائيلي لا يريد أن ينسحب من جنوب لبنان، وفي المقابل أيضا حزب الله يقول ما دام الجيش الإسرائيلي متواجد في جنوب لبنان فهذا يعني بأن لنا شرعية وحقية بالاستمرار بهذه العمليات العسكرية، ولذلك كنا قد رأينا مقتل 4 جنود هذا الصباح. هذه الفجوة في حال لم يتم إيجاد حل جذري لها فباعتقادي ستبقى تهدد هذا الاتفاق. ونحن الآن طبعا دخلنا في 60 يوما من المفاوضات بين الجانب الأمريكي والإيراني، وأعتقد بأننا سنرى باستمرار ما لم يكن هناك أي حل واضح لهذه القضية أو أي تفاهمات على الأقل واضحة وعلنية، فإن هذا يعني بأن الاتفاق سيكون بخطر وبأن الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب لربما تجد صعوبات كبيرة جدا في التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني.
1: مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: إذن أدانت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق الهجمات الإسرائيلية في لبنان محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن جهتها أفادت شبكة CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لا تنوي توسيع عملياتها العسكرية في لبنان. وبحسب المصدر أكدت واشنطن أن إسرائيل وافقت على عدم التصعيد رغم ما وصفته بخرق حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الخطوة التالية باتت مرتبطة بمدى التزام الحزب بوقف الهجمات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن اتساع الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ويستهدف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكد عون أنه أوصى الوفد المفاوض بالتمسك بضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شاملا كمدخل لبحث القضايا الأخرى وفي مقدمتها انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وملف الأسرى. وفي الشؤون المحلية، قتل رجلان إثر تعرض ما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة حيث أعلنت وفاتهما لاحقا. لحط حول التفاصيل انضم لنا الآن مراسل راديو الناس ورد قراقرة. أهلا بك ورد، ما التفاصيل حتى الآن؟
2: أهلا بك خليل وبجميع المستمعين. نعم خليل، يعني أعلن قبل قليل عن مقتل شخصين إثر تعرضهما لإطلاق النار في بقعاثة في هضبة الجولان. فعليا نحن نتحدث، كانت هناك بلاغات أولية حول إطلاق النار، الطواقم الطبية وصلت إلى مكان الجريمة حيث وصفت جراح المصابين بالحرجة. الطواقم الطبية تدخل وقدموا الإسعافات الأولية والإنعاش للمصابين. الاسرائيليين، لكن جميع محاولات انقاذ حياتهم باءت بالفشل، المضطرة على الطواقم الطبية لاعلان وفاتهم على الفور. فعليا نتحدث ايضا كذلك الان الشرطة بدأت وباشرت في التحقيق في ملابسات هذه الجريمة، في اعمال التمشيط وجمع الادلة من موقع الجريمة، الى جانب التحقيق في خلفية اطلاق النار والظروف التي ادت الى وقوع هذه الجريمة ومقتل شخصين في

0: في قرية وبلدة بقعاتة في هضبة الجولان. فعليا نستطيع القول في منطقة هضبة الجولان يعني لم تعتد هذه المنطقة على الجرائم والعنف وحتى إطلاق النار إن كان في الهواء أو على مقتل أشخاص، ونحن نتحدث عن مقتل شخصين جاء يعني بعد فترة كبيرة من الهدوء في مجدل شمس وبقعاتة وكل الأربع قرى في هضبة الجولان. كذلك الأمر عضو الكنيسة يعني حمد عمار الذي هاجم وطالب بفتح تحقيق جدي بعد الإعلان عن مقتل شخصين في هضبة الجولان، وكان قد هاجم وزير الأمن القومي والشرطة وطالب بفتح تحقيق رسمي، وتحدث يعني بشكل واضح، تحدث أن هذه الجريمة هي دليل واضح على تفشي الخاوة في المجتمع العربي وكذلك الأمر في القضايا الأخيرة، وطالب بفتح تحقيق وكذلك الأمر اعتقال مشتبهين في هذا الملف جراء مقتل شخصين في هضبة الجولان وفي بقعاتة في بلدة بقعاتة قبل قليل. إليك يا خليل.
1: مراسل راديو الناس ورد قراقرة، شكرا جزيلا لك. أصيب رجلان في جريمة وقعت في منطقة النقب، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى السروك. بينهما رجل يبلغ من العمر 36 عاما وصفت إصابته بالمتوسطة جراء تعرضه لإصابات نافذة، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: أنا المعشوقة السمراء. هو من إشي قليل صيتها الشاعة في الصين.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
6: بيلا تشاو. وداعا جميلتي وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
3: كبسولات نخل الأصلي. اكبس وغني.
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس

انتشار هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعك صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستاريركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستاريركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: كلية المدينة في الناصرة، أهلنا أحبابنا في مدينة الناصرة، يشرفني أن أدعوكم أنا الدكتور رائد فتحي لمشاركتنا افتتاح الفرع الجديد لكلية المدينة في الناصرة، وذلك يوم الأحد الساعة 6:00 في المركز الثقافي محمود درويش. تنتظركم كثير من المفاجآت والورشات. الفرع سيكون بإدارة أخينا الشيخ أمين أبو ناجي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
6: أنا زيك بابا.
7: شو يعني زيي؟
6: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
7: حبيبي أنا فخور فيك.
6: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
7: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
8: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
6: أنا زيك بابا.
8: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: مبروك لأهل سخنين افتتاح الفرع 16 لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
1: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان Evergreen ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
4: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور، أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال رزمة سترولات مناشف ورقية سانو سوشي بسبعة شواكل وتسعين أجورة فقط، قهوة تركية عيليت 200 جرام ب12 شيكل وتسعين أجورة فقط، رز فارسي سوغات 1 كيلوغرام بسبعة شواكل فقط، متوفر عبر الانترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيك؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي.
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة عصرا. وأضاف المسؤول أن الاتفاق جاء بوساطة أمريكية وقطرية وبمساعدة من إيران، وذلك عقب جولة من التصعيد وتبادل إطلاق النار بين الجانبين خلال اليوم. من جهتها نددت إيران بالهجمات الإسرائيلية على لبنان محذرة من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، وحملت الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن التطورات الجارية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن وقف الحرب في لبنان يعد جزءا أساسيا من التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين طهران وواشنطن بشأن إنهاء الأعمال القتالية على مختلف الجبهات. إلى ذلك، قال مصدر قيادي في حزب الله إن الحزب أبلغ بوجود اتصالات بين طهران وواشنطن تهدف إلى احتواء التصعيد ووقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان. وأضاف المصدر أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل ملتزمة به مع احتفاظه بحق الرد، مشيرا إلى أنه لم يتبلغ حتى الآن بأي معلومات بشأن موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. من جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. كما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله ما دام ملتزما بوقف إطلاق النار. في المقابل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مدعيا أنها فقدت قدراتها الجوية والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي. وأضاف ترامب أن طهران لن تحصل على أي أموال خلال مهلة 60 يوما المنصوص عليها في التفاهمات الأخيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تدخل المفاوضات بدافع الحاجة، بل إن إيران كانت الطرف الساعي إليها على حد تعبيره. وفي الشؤون المحلية، أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في بلدة مجد الكروم. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من جروح متوسطة. قتل رجلان إثر تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولانة. وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصابين في المكان قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، حيث أعلنت وفاتهما لاحقا. أصيب رجلان في جريمة وقعت في منطقة النقب، وقد جرى نقل المصابين.

بينيلا مستشفى سوروكا بينهما رجل يبلغ من العمر 36 عاما وصفت إصابته بالمتوسطة جراء تعرضه لإصابات نافذة، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. برنامج ميكس مع ناصر طه،
1: كل 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8.
2: حلو التغيير
3: والتغيير بس في المونديال. يلا يا ناصر احكي لنا.
1: من الملاعب للمنصات ومن أهداف النجوم لأغاني النجوم، تابعوا ميكس، البرنامج اللي بيجمع بين حماس الكرة وسحر الفن بأجواء مختلفة ومليانة مفاجآت. آخر أخبار الفنانين، أحدث الإصدارات الغنائية العربية، ترند السوشيال ميديا وكواليس النجوم بنكهة مونديالية خاصة. تابعونا كل يوم 2 و4 من 6 إلى 7 ويوم الخميس من 7 إلى 8 المساء على راديو الناس.

0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28/6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: الكامبك تبع المية رجع بأمش ستار. عرض المية رجع مع تشكيل كبيرة وأسعار ما بتتفوت. قطعتين بمئة شاكل وثلاث قطع بمئة شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدر تخلطوا بين الأقسام. أمش ستار يركا ليفوتكم مستنيكم حسب الأنظمة والشروط.
4: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس

0: فيها الزمن.
1: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده، لما اللي شافها هيك هالخدود حمر، قلنا لها شفتك يا جفلي على البيدار طالية.
2: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم، امبارح حطيتك فيها.
0: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل، والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
3: ثلاث أرباع عمري فهم من حق ملي حمد.
4: مسهلي مع فرات نصار.
5: احنا مشكلتنا في الصف الصحي اللي هو حي ذيل المشيل جنوب مجدكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، كنت ما خليتش نتفيت رأي معك، شايف ما خليتش يعني.
6: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
7: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطى براقصة ومياه زي نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف إنه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
6: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
4: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية. عيش المنتج.

0: حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل، شاشة 60 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1499 شيكل، شاشة 70 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1699 شيكل، شاشة 75 إنش سمارت كيوليد جي في سي 4K ب1999 شيكل، مكيف واحد قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل، مكيف واحد وربع قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل، مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مزارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: أجرام،
3: اليونان،
4: أجرام،
3: سينا،
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.

0: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
1: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.

0: حياتي. أنا خلصت كل المشتريات بالسوبر وضل مواد التنظيف، فهميني شو أجيب؟
1: تغلبش حالك، لأنه دايموند فتح الفرع 16 بسخنين وعندهم أحسن مواد وأدوات تنظيف وأوفر لك وعلى السريع.
0: ريحتيني، الله يريحك.
1: دايموند، حبي بيتك أكتر.
2: الزبائن العزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط. كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في سويسرا، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم جعل عقد الاجتماع غير ملح في هذه المرحلة، وأضافت أن المشاورات تتواصل عبر الوسطاء تمهيدا لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الانتقال إلى هذه المرحلة مشروط بتنفيذ عدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم، كما نفت صحة التقارير التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مدعيا أنها فقدت قدراتها الجوية والبحرية ومنظمات الدفاع الجوي. وأضاف ترامب أن طهران لن تحصل على أي أموال خلال مهلة 60 يوما المنصوص عليها في التفاهمات الأخيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تدخل المفاوضات بدافع الحاجة، بل إن إيران كانت الطرف الساعي إليها على حد تعبيره. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة عصرا. وأضاف المسؤول أن الاتفاق جاء بوساطة أمريكية وقطرية وبمساعدة من إيران، وذلك عقب جولة من التصعيد وتبادل إطلاق النار بين الجانبين خلال اليوم. إلى ذلك قال مصدر قيادي في حزب الله أن الحزب أبلغ بوجود اتصالات بين طهران وواشنطن تهدف إلى احتواء التصعيد ووقف الخروقات الإسرائيلية في لبنان. وأضاف المصدر أن الحزب ملتزم بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل ملتزمة به مع احتفاظه بحق الرد، مشيرا إلى أنه لم يتبلغ حتى الآن أي معلومات بشأن موعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. من جانبه قال موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان، كما أفاد مسؤول إسرائيلي بأن إسرائيل لن تهاجم حزب الله ما دام ملتزما بوقف إطلاق النار. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 16 غارة جوية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار. في المقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ منتصف الليل. وفي الشؤون المحلية أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مجد الكروم، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية وهو يعاني من جروح متوسطة. قتل سعادة سعادة من حرفيش ومروان أبو شاهين من بقعاثة إثر تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي لهما في المكان قبل نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة حرجة، حيث أعلنت وفاتهما لاحقا. أصيب رجلان في جريمة وقعت في منطقة النقب، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى سروكا، بينهما رجل يبلغ من العمر 36 عاما وصفت إصابته بالمصابين.

متوسطة جراء تعرضي لإصابات نافذة، فيما وصفت إصابة الآخر بالطفيفة. أحوال الطقس: يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: بشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90، أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90، زيت ذرة المشهد 3 لتر 1.24 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90، سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90، وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فاحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الاولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: اذا بتواجهوا اي مشكلة مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتماعات يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صرنا يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق،
3: وبتوجه
2: لكم
3: بالشكر
2: الكتير كتير كتير.
3: يكلم
2: ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مسافرين مصيفين
1: بس مع مبارين
0: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
1: السلام
0: اليونان
1: السلام
0: سينا
1: فينا
0: وأي وجهة بتختاروها فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
2: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
3: عيش المونديال مع حملاتنا المميزة في شبكة كينغستور. شاشة 55 إنش سمارت روا 4K ب799 شيكل. شاشة 60 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1499 شيكل. شاشة 70 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1699 شيكل. شاشة 75 إنش سمارت كيوليد JVC 4K ب1999 شيكل. مكيف 1 قوة حصان إيفرغرين ب799 شيكل. مكيف 1.25 قوة حصان إيفرغرين ب899 شيكل. مكيف 2 قوة حصان إيفرغرين ب1799 شيكل فقط. الحملة حتى 30/6. خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية

0: متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: كونسرت مع الياس مرجي.
3: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
4: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
3: أو مقابلة نسيها الزمن.
5: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، رحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
6: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
3: في كونسرت ما بنسمع الاغنيه وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، اسرار وتفاصيل صغيره، هاي هي باختصار سيروره صناعه الاغنيه. كونسرت على راديو الناس، ايام الاحد الاربعاء والجمعه الساعه 8 المساء، السبت الساعه 9 المساء.
7: ثلاث ارباع عمري فهم من حق بلي حمد.
8: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
9: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
8: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوك سمعان، كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
10: احتواء مع روانش حوك سمعان.
8: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
1: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا. اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز. حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مبارين
3: رزم سياحي بتناسب كل العائلة لأحلى وجهات. العقبة
4: أشرم
3: اليونان
4: أشرم
3: سينا
4: فيها
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة

0: فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في سويسرا، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم جعل عقد الاجتماع غير ملح في هذه المرحلة. أضافت أن المشاورات تتواصل عبر الوسطاء تمهيدا لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الانتقال إلى هذه المرحلة مشروط بتنفيذ عدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم، كما نفت صحة التقارير التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مدعيا أنها فقدت قدراتها الجوية والبحرية ومنظمات الدفاع الجوي. وأضاف ترامب أن طهران لن تحصل على أي أموال خلال مهلة 60 يوما المنصوص عليها في التفاهمات الأخيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تدخل المفاوضات بدافع الحاجة، بل إن إيران كانت الطرف الساعي إليها على حد تعبيره. أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ أكثر من 16 غارة جوية منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 47 شخصا وإصابة 97 آخرين في الهجمات الإسرائيلية منذ منتصف الليل. يأتي ذلك بعدما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول في البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان، فيما أكد مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله ما دام ملتزما بوقف إطلاق النار. وفي السياق ذاته، قال مصدر قيادي في حزب الله أن الحزب أبلغ بوجود اتصالات بين طهران وواشنطن لاحتواء التصعيد، مؤكدا التزامه بوقف إطلاق النار ما دامت إسرائيل ملتزمة به مع احتفاظه بحق الرد. وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن إسرائيل وحزب الله توصلا لاتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ عند الساعة 4 عصرا بوساطة أمريكية وقطرية وبمساعدة من إيران. في الشؤون المحلية، أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة خلال قيادته دراجة نارية على شارع رقم 89 قرب معلية، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مجد الكرومة، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من جروح متوسطة. قتل سعادة سعادة من حرفيش ومروان أبو شاهين من بقعاثة إثر تعرضهما لإطلاق نار في بلدة بقعاثة في هضبة الجولان، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي لهما في المكان قبل نقلهما إلى المستشفى، وهما في حالة حرجة حيث أعلنت وفاتهما لاحقا. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حل

0: اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
2: من قلب الأرشيف ومن ذاكرة الفن ومن قصص ما انحكت إلا بعد سنين، بستمر أنا المبحبش الدائم في رحلة البحث ما بين تسجيل قديم
3: بليغ عنده حب يكفي الدنيا بحالها
2: أو مقابلة نسيها الزمن.
4: جدة مدرسة الحنطة على البيدار، راحت أمي لعنده لما اللي شافها هيك هالخدود حمر لنا لشفتك يا جفلي على البيدار طالية.
5: قلت له تفضل، قال لي شو هيدا؟ قلت له ما حدا بيعبي، قال لي نعم امبارح حطيتك فيها.
2: في كونسرت ما بنسمع الأغنية وبس، بنفتش على قصتها ما بين التفاصيل والتفاصيل والكواليس اللي رافقت ولادتها حتى وصلت لقلوب الناس. قصص، أسرار وتفاصيل صغيرة، هاي هي باختصار سيرورة صناعة الأغنية. كونسرت على راديو الناس، أيام الأحد الأربعة والجمعة الساعة 8 المساء، السبت الساعة 9 المساء.
6: ثلاث أرباع عمري فهم من حق بليغ حمدي.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مسافرين ومصيفين
4: بس مع مبارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي، لأحلى وجهات العقبة،
4: أسلام،
3: اليونان،
4: أسلام،
3: سينا،
4: بينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، بركات مياه، طبيعة، بحر، وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هايتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال اتخاذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطوات قد تعرقل اتفاق السلام مع إيران. وبحسب الصحيفة، أشارت تقارير استخبارية أمريكية إلى أن إسرائيل مصممة أيضا على مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله في لبنان. دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي في خدام قمة مشتركة مع مجموعة السابع إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وقال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن القادة شددوا على ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار لبنان أيضا، معلنا العمل على تنظيم مؤتمر دولي خلال الأسابيع المقبلة لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أن لبنان لن يساوم على أي جزء من أراضيه، مشددا على ضرورة حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية للدولة. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ مبدأ أن تكون الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، وأن تتولى السلطات الدستورية حصريا إدارة أي مفاوضات تتعلق بلبنان. إلى ذلك، أفادت مصادر لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 16 غارة على مناطق في لبنان بعد الإعلان عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. في المقابل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية إلى 47 قتيلا و 97 جريحا منذ منتصف الليل. أعلنت الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في سويسرا، مؤكدة أن التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم جعل عقد الاجتماع غير ملح في هذه المرحلة. وأضافت أن المشاورات تتواصل عبر الوسطاء تمهيدا لبدء مفاوضات الاتفاق النهائي خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الانتقال إلى هذه المرحلة مشروط بتنفيذ عدد من البنود الواردة في مذكرة التفاهم. وفي الشؤون المحلية، أصيب طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بجروح خطيرة أثر سقوطه أثناء قيادته دراجة كهربائية في قلنسوة. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب في عيادة محلية قبل نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج. أصيب شاب يبلغ من العمر 26 عاما بجروح متوسطة خلال قيادته دراجة نارية على شارع رقم 89 قرب معلية. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للمصاب قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من إصابات متعددة في أنحاء جسده. أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما بجروح متوسطة بعدما صدمته مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مجد الكرومة. وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي له قبل نقله إلى المركز الطبي للجليل في نهرية، وهو يعاني من جروح متوسطة. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، أما غدا فترتفع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا مع أجواء غائمة جزئيا إلى صافية. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. بعد قليل برنامج كونسرت مع زميل إلياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. القبان، من منا لا يعرف نزار قباني؟ وما علاقة اسم عائلته بلفظة القبان؟ وما هي بيضة القبان؟ نقول قبن الرجل الغلال أي وزنها، والقبان هو الميزان، ويمكن أن يكون بأحجام ومقاسات مختلفة، من كبير الحجم الذي يكون ذا ذراع طويلة مقسمة أقساما ويستخدم لوزن الأشياء الثقيلة، ومنها صغير الحجم الذي عادة ما يكون ذا ذراعين مربوطين بكفتين توضع في إحداها البضاعة الموزونة وفي الأخرى وحدة القياس الوازنة التي تعرف باسم بيضة القبان، والتي غدت مجازاً للتعبير عن الأمور التي تحسم في وزن الأشياء ومقاساتها. وفي المعاجم نجد في مادة قببة أن قب الميزان هو الذي تعلق به الكفتان. ومن الجدير ذكره أيضاً أن لفظة قب بالآرامية والعبرية تعني وحدة قياس الحجم، وجمعها قبين. أما لقب القباني فمأخوذ من لفظة القبان ومنسوب إليها، فالقباني هو صاحب حرفة القبانة الذي يقبن الأشياء أي يزنها. وكذلك القبان من كان بمنزلة الأمين أو الرئيس الذي يتبع أمره.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
4: كونسرت مع الياس مرجي.

0: مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. هالمرة نجمها صوت من الخليج، من الخليج العربي إماراتي، من مدينة ساحلية واسمها خورفكان. واللي بتذكر معي بأغلب مشاهد أم محمود سامية الجزائري في مسلسل يوميات جميل وهناء، كان ابنها الساكن في هاي البلد خورفكان، كانت دائما تحكي معه من خلال الصورة.
1: فازي خورفكان ومدينة السحر.
2: لا، ليش ما عم تبعت لي مقوص مصاري من خورفكان وعم تشتغل مدير إنتاج؟
0: هالشخصية كانت تشتغل مدير إنتاج، بس شخصية كونسرت من هالمدينة الساحلية بدون طول صيري، حسين الجسمي، اللي بصراحة ما خلاش نمط موسيقي يعتب عليه، كله غنى، مصري، هندي، لبناني، وإماراتي طبعا، وخليجي، نوع من كل المناطق العربية. مثل دائما الكاسيت معكم انتو والمسجل معي انا، تعالوا اعطوني الكاسيت واختياراتكم لنسمع من حسين الجسمي أجمل أغنياته.

أنا الياس إبراهيم مرجي وإنتم معاي في كونسرت مثل دائما أيام الأحد الأربعاء الجمعة والساعة 8 المساء، أما السبت الساعة 9 المساء على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM في كونسرت، والساعة منتشارك فيها أنا وإنتم باختيار مزاج كونسرت من خلال أغاني وحتى تصريحات حلوة ومؤثرة من حسين الجسمي، ولأنه غنى كتير أنماط موسيقية فالمكتبة موسوعة كبيرة ومليانة أغاني. عليكم بس تختاروا تبعتوا لي شو حابين تسمعوا على رقم الواتساب لراديو الناس 050-5577-399. عدوا معي للخمسة 4-3-2-1 بلشنا. مثل ما قلت في المقدمة كونسرت برعاية حسين الجسمي، ما بين كل نجوم كونسرت سطع نجمه دايما بأغاني، إن كان في اللون المصري حتى اللون الخليجي واللبناني. وكيف قلت خور فكاني

0: صوت من الساحل في الإمارات، لأنه مثل دائما أنا المبحبش الدائم بدور على الأصل التفاصيل والكواليس. حلقتنا اليوم مميزة. حسين الجسمي من مواليد عام 1965، 25 أغسطس آب. في أرشيفه الغنائي كتير من الأغاني اللي حفظناها من بداياته، حتى كان جزء من فرقة الخليج، استقل عنهن بالعام 1996 وبلش يقدم أغاني للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر. وحتى قبل ما نوصل لألبوماته، اللي ميز حسين الجسمي مش بس صوته بس كمان المطبخ الموسيقي اللي تعلم منه كتير طبخات ومن كتير ثقافات، بيشبه لحد معين الفنان المصري أحمد سعد اللي كان يسمع أغاني من كمان كتير ثقافات، عرب إسبانية، فلامينكو، وأغاني يونانية. بس كمان الجسمي من مدارس الموسيقية هاي تعلم، وحرفيا اسمعوه مع نشان لما بيحكي عن موضوع ثقافاته واللي اكتسبها من الغناء بعدة لهجات. شو حكى حسين الجسمي وشو غنى بأي لغة؟
1: أنا كنت أسمع خليجي كثير إلى فترة قريبة، قبل ما أغني بفترة معينة، بس يعني ما تعدى سنتين قبل ما أغني بسنتين. أسمع خليجي بس أسمع أشياء بسيطة عربية.
2: شو كنت تسمع؟
1: تسمع تركي، تسمع هندي، كنت أسمع أجنبي، كنت أسمع كثير أشياء.
2: كنت بتغني هندي بتعرف؟
1: إيه أغني هندي طبعا.
2: لا
1: سمعي لك، سمع غنية، سمع غنية هندية.
2: بتغني بلوز؟
1: إيه طبعا
2: جاز بلوز طبعا. طب خليني أسمع هندي أول شيء.
1: اختار واحد منهم، قول هندي بسرعة.
2: هندي هلا.

0: والله زمانه خراب هي.
1: زمانه خرابي ما في بعد.
0: بالتركي.
1: الف لك على اللهجات كلها.
0: يلا.
1: ريحني انت، لا تقول لي كل شوي الف الكرسي.
0: كل شوي.
1: تعبتي تراك.

ما خلاش لغة تعتب عليه. حسين الجسمي غنى بالهندي بالتركي، وحتى الأداء الصوتي إذا سمعته مثلي مشبع بنفس الثقافة اللي بغني منها، وهي ميزة. إذا نحكي عن موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب اللي كان يسمع أنماط موسيقية من جنوب أمريكا، إيقاعات مثل الرومبا الكاراتشي، ودمجها بأغاني وبألحانه. طبعا سمعناها بكتير أغاني، كمان الأخوين الرحباني اللي سمعوا ثقافات من روسيا، حتى زكي نصيف يا عاشقة الوردي اللي أصلها مارش روسي. تخيلوا قديش في تعدد ثقافات، ولما بنحكي عن تعدد ثقافات بنحكي عن مميزات كتيرة ممكن يكتسبها كل فنان لما بأخذ من الثقافات المختلفة. بس إذا بنرجع لحسين الجسمي، بال2002 كانت الانطلاقة الرسمية، وألبوم من إنتاج روتانا باسم الجسمي 2002، وفيه 10 أغاني أبرزهن بدون منازع بودعك، بس تسمعوا رح تتذكروها، صارت من كلاسيكيات الأغنية الخليجية. تخيلوا بال2002 رح نسمعها لايف من مهرجان هلا فبراير من العام 2010. من عندك يا حسين. بودعك يا

هادو حسين الجسمي رومانسي كمان. تحيات لكل من عم بسمعنا مستمعتنا انتصار. حابة تسمع أما براوة رح نسمع بعد شوي. لكل من حاب يشاركنا رقم الواتساب عندكم، ابعتولي اختياراتكم.

0: Koncert Mahalia Smarzyli.
1: كملين أنا وإنتو مع حسين الجزمي الفنان الإماراتي بخور فكاني. منا تحية لكل مين حابب يسمع من أغنياته حتى لما كرم فنانين في العالم العربي غنالهن بإتقان بتميز. وعلى فكرة ما قلدش، وهي الفكرة الأساسية في الموضوع، إنه الفنانين عادة لما بيغنوا للعمالقة من الفنانين في العالم العربي في منهم بوقعوا بفخ تقليد، وهذا اللي بنحسه إحنا كمستمعين ببين لنا كأنه فيك يعني مش حقيقي. بس لا، الجسمي أبدع فيها. رح نسمع بعد شوي أما براوة من حفل مفاجآت صيف دبي بالعام 2023. ومثل ما قلت الجسمي وتنوع الجانرات الموسيقية اللي غناها، والمهم أنه قدر يجمع ما بين الأصالة والحداثة في اختياراته، مثل الخليج، البوب العربي، الأغاني باللهجة العراقية كمان. أما حصة الأسد كانت من نصيب الأغاني باللهجة المصرية، حقق فيها انتشار واسع بالأساس في مصر ومنها للعالم العربي كله. إذا بنحكي على أغاني خاصة مثل البنت العريض، ستة الصبح، بس تعال نقول شو سر سبب حب الجسمي لمصر؟ ليش بالذات مصر؟ بسيطة، والدته مصرية وهو متقن للهجة المصرية، بتحسوه هيك ابن بلد. وبما انه هيك حكينا شوي عن ارتباطه في مصر، تعالوا نسمعه باغنية بكرم فيها كلاسيكيات مصر بصوته ما بين الشعب المصري والطربي. غنى اما براوة، رجع لسمعنا باداء وتوزيع بشبهها

أما براوة. تحية لكل مين عم بسمعنا ومستمتع معنا. تحية كمان لمستمعتنا نسرين ولكل مين حاب يسمع كمان لعبد الوهاب بصوت حسين الجسمي. رح نسمع بعد شوي. كملوا بعتولي على واتساب راديو الناس. أما إسا مكملين.

أما براوة هالأغنية اللي لحنها محمد الموجي جزء من كونسرت كان نجم كونسرت بألحانه مبدع

0: يا سلام حسين الجسمي بجدد أغنية أما براوة، نجاة الصغيرة، محمد الموجي، مرسي جميل عزيز. هالأسماء أنا متأكد إنه برغم غيابهن موجودين معنا في كونسرت، في كل حلقات كونسرت. حسين الجسمي، خور فكاني، مكملين معه. عفوا.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مع كل هذا الفايب الحلو اللي فيه كتير طاقات إيجابية، كان في خلافات، ولابد إنه فيش مسيرة فنية كاملة متكاملة بدون خلافات. حتى العندليب الأسمر بالأوج، أوج عطاؤه، قارئة الفنجان، وغيرها من الأغنيات، كان في مشاكل بالذات مع الصحافة، وحتى إشاعات اللي كانت بتعرفوا تطلع على الفنانين، الفنان هذا بيحكيش مع هداك، وهداك بيحكيش مع الملحن، والملحن بيحكيش مع الشاعر. يعني جزء من سيرورة فنية موجودة عند الكل تقريبا، كل نجوم العرب وغير العرب طبعا. بس خلينا نروح عند حسين الجسمي، كمان هو كان عنده هذا الجانب، خلينا نقول المشاكل، بس مش هو اللي سبب فيها، في من حكى عنه رح نسمع بعد شوي. اللي بقدر أقوله إنه ألبومات حسين الجسمي في مسيرته الموسيقية اللي بعده مستمرة، اللي قدم فيها أكثر من 10 ألبومات، وإذا بنحكي عن الأغاني البارزة بشرة خير بكلمات أيمن بهجة قمر وتلحين عمرو مصطفى، وركزوا لي على عمرو مصطفى، واللي صدرت كمان بالعام 2014، وبسببها صار في سوء تفاهم بين الملحن عمرو مصطفى وحسين الجسمي بنفسه. شو القصة وموضوع بتعلق بالأرباح عن جد؟ تعال نسمع من عمرو مصطفى.
2: اللي حصل ان بعد ما بشرة خير نزلت، المفروض هو عمل وطني للوطن، فالأغنية جابت أرباح كبيرة جدا. فطبيعي
3: الأغنية كانت بتعبر عن الشعب المصري، وعشان كده الناس سمعتها كلها.
2: طبعا،
3: وفرحوا بيها جدا.
2: طبعا جداً. خلي بالك، أما الملحن أو المؤلف أو أي حد من دول يبقى ماديا متاح، بيقدر يبدع أكتر وبيقدر يدي شغل أكتر. الفئة دي بقى هي أقل فئة بتاخد فلوس. ده انا كلمت ايمن يوميها وكلمت توما، قلت لهم يعني احلى اغنيه نزلت، لان كنت اخد اجازه.
3: وما كلمتش الجسمي ليه صاحب الاغنيه؟
2: لا، ما هو الجسمي عادي، يعني انا كتبت على فكره على البوست على قلت ان اغنيه الجسمي اعلى اغنيه نجحت في السنه دي.
0: هادو عمرو مصطفى

ما قدرش ينكر انه كان في عنده نوع من العتب مش على الموضوع تبع الاسماء الكريديتس, بس الموضوع مادي ارباح. يعني نرجع بالاخر للارباح والمادي. بتخيلش انه حسين الجسمي كان مقصر معه من هاي الناحية, بس عمليا احنا في العالم العربي الفن والموسيقى اللي بنقدمها دائما فيها إشكالية معينة, إنه دائما الكريدتس بتروح للمغني صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الأغنية, مع إنه كتير مرات عم نسمع في كونسرت ملحنين. وقبل شوي هيك سمعنا أما براوة بألحان طبعا محمد الموجي, وزينا نشوف قديش بربح عليها محمد الموجي من وقت ما طلعت الأغنية من 71 لليوم بصير ملياردير. عمليا هو ملياردير بنسب الاستماع بالانتشار في العالم العربي. إن كان عمرو مصطفى وعمل ألحان لا تعد ولا تحصى, لا عمرو دياب, حسين الجسمي وغيرهم كتير, ونجح بكتير منهم. بس تعال نروح على بشرة خير. بشرة خير هالأغنية بصراحة من الأغاني كتير كتير بحبها, وإلها وقع خاص بال2014 لما نزلت على الإذاعات وعلى هالأغنية, ومن خلالها تعال نبعت شوية تحيات لكل من عم بسمعنا, إن شاء الله يكون مبسوط معنا. مني ومن كونسرت تحية لسمعان وهبي, لرياض ولتمام, وأحلى تحية كمان لأم الياس. تحية مني لإلكم كمان لمستمعتنا نسرين, كمان تحية لنزار عليمي. شكرا على استماعك. بما أنه هيك حكينا بشرة خير, شو رأيكم نسمعها ونكمل؟

الجسمي بشرة خير. ومنه احنا في المونديال تحية للمنتخب المصري. بتمنى له طبعا النجاح. حسين الجسمي بتمنى له النجاح وكل طاقم عمل بشرة خير.

0: مكملين كمان وكمان كمان اختيارات منكم لكونسرت حسين الجسمي. واحدة من الأغاني اللي بتحبوا تسمعوها أنا الشاكي، رح نسمع بعد شوي.
1: معي معي معي
0: يلا

0: Koncert Mahalia Smarzyli.
1: هادو حسين الجاسمين بشرة خير. إن شاء الله تكون بشرة خير على كل مين عم بسمعنا ومبسوط معنا. مكملين أنا وإنتو اللي كمان بعتولي حابين يسمعوا بغني لكوكب الشرق أم كلثوم. نعم نعم غنى لها. غني لي شوي شوي رح نسمعها بعد شوي. كمان حابين تسمعوا الغرقان. الأغنية غناها مع الفنان راشد الماجد. رح نسمع بعد شوي. رح نروح شوي على منطقة شوي يعني هي محزنة شوي. نسمعها قصة معبرة من حسين الجسمين بيحكي فيه قصة صارت معه ما بينه وما بين والدته. رح نسمعها. وعذروني طبعا القصة شوي قاسية بس بحب انه العبرة في نهايتها في كلمة وجهها في رسالة حلوة من هاي القصة. حسين جسمي علاقته مع والدته اللي ما سمعتوش يغني ولا مرة. توفت تقريبا بجيل 50 بس بوقت اللي لما كانت فيه والدته كانت في غيبوبة غنى لها وهو حدا في المستشفى. وهو بقول انه حس انه سمعته في برنامج المايسترو مع نيشان ما قدر وقف دموعه. ولو انه الموقف شوي يمكن صعب بس الفنان الحقيقي وقت لما بيكرم فنانين سبقوه بتأثر. كيف لما بنحكي عن والدته؟ والدته كانت في كوما واللي صار هيك حسين الجسمي غنى لها أغنية وهو حدا في المستشفى وكان ماسك إيدها. تعال نسمع الكواليس وعذروني كمان دور بس في رسالة من وراء كل قصة أو كواليس بنسمعها أنا وإنتو في كونسرت.
2: وحتى وإحنا نتكلم نتذكر بعض الأشياء اللي كانت تقولنا إياها. صورتها موجودة طبعا في كل مكان في بيوتنا كلها في كل مكان وفي قلوبنا. ما زلنا يعني نستشهد بكلامها في بعض المواقف في بعض الأشياء. لو كانت أمي موجودة شو كانت بتقول؟ لولا كانت يعني الأم روح البيت أو شيء كبير في البيت.
3: كان قلبها دليلة أنك رح تصير هيك نجم؟
2: يعني أول أغنية غنيتها في حياتي كانت هي في غيبوبة. يعني أول أغنية غنيتها لها كانت وهي في الكومة. فأنا متأكد أنها هي سمعتني. يعني
3: كنت بها لفبراير لما أدخلوا للتلفزيون على غرفتها. كنت مؤمن أنه الناس بيسمعوا هني بغيبوبة. الأم بتسمع
2: أي وأنا حاس كنت حاس يعني وهي في الكومة كنت أمسك إيدها وكانت سبحان الله كانت ترص على إيدي بنسبة معينة. كانت كنت أحس أنها راسة. كان عندي واحد من أولاد أخوي الصغار وهي في الكومة بس يقرب منها بس يتكلم معاها كانت تبتسم. كنت أنا أشوف كنا نصورها حتى وإحنا كلنا حاسين بشيء كانت تبتسم. أنا هديتها أغنية وهي كانت نفسي أغنيها خاطري أغنيها.

بتمنى تكونوا تعذروني، يعني كمان أنا تأثرت وكمان حسين الجسمي تأثر بغنائه لوالدته. زي ما قلت، الفنان الحقيقي اللي بيقدر يوصل إحساسه بصوته، وإلا ما بيكونش فنان، بيكون فيك بيقلد، زي كتير من الفنانين العالم العربي الموجودين إسه على الساحة الفنية، مع احترامي للكل بس في كتير فيك. بدي نغير جو، رح نسمع الإيقاعات الخليجية بالأصالة اللي بغني فيها حسين الجسمي. الخليج العربي بإيقاعاته الحلوة والحانه، أغنية أنا الشاكي من كلمات محمد الشريف وألحان محمد إبراهيم، بغني الجسمي الأصل من الألبوم ألبوم الجسمي من العام 2004. بس قبل كمان شوية تحيات كمان لمستمعتنا شاهندة، كمان لفيروز وشادي، تحية لإلكم. كمان تحية لسمعان وهبة، تحية مني لإلكم كمان، شكرا لإستماعكم جميعا. بما أنه هيك حكينا عن أغنية أنا الشاكي، خلكم نسمعها نغير جو. حسين الجسمي من العام 2004.

Ana Shaki, cenas de Jasmine. بعد راح نسمع كمان وكمان إيقاعات خارجيين هالقد حلوة فيها طاقة إيجابية. الغرقان راح نسمع بعد شوي كمان وكمان. حسين جسمي بغني لك كوكب الشرق، غني لي شوي شوي.

لكل مين عم بيسأل عن أيام بث كونسرت أحد أربعة جمعة وسبت، أحد وأربعة وجمعة من الساعة 8 إلى 9، أما السبت من 9 للعشرة. دائما يكونوا على السمع على 103.3 107.8 FM، وكمان كمان تطبيق ناس من كل مكان.

0: Ucrânia.
1: Концерт на Алиас Маржії.
2: جماهيرية كتير كبيرة موجودة لحسين جسمي مش بس في الخليج العربي، في مصر، في لبنان، في الأردن، في سوريا. شعبي جدا حسين الجسمي. سمعنا أنا الشاكي من حفل مفاجآت صيف دبي من عام 2023. بس أجا الوقت كمان نهدي، وهو كمان بهدي بصوته، بكرم بصوته كوكب الشرق، بغني لنا شوي شوي. رجع وغناها وحافظ على اللحن كيف ما هو، حتى على العرب تكون في مكانها. رح نسمع بعد شوي، رح تكتشفوا معي قديش بغنيها بسلطنة وبأداء راكز وعرب راكزين. تعال نسمعه بكرم بصوته كوكب الشرق أم كلثوم وبغني لنا شوي شوي.

غني لي شوي شوي مسلطن ومدندن حسين الجسمي. اسمحوا لك أبعد تحية كتير كتير كبيرة لدكتور نزار خشبون، هالإنسان الطيب، تحية لك حبيبي.

غني لي غني وخد عيني. شكرا لكل من عم بيشاركني باختياراته الحلوة في كونسرت نجم كونسرت حسين الجسمي. مش صدفة حسين الجسمي 25 أغسطس ميلاده.

0: هادو حسين الجسمي كمان بغني لكوكب الشرق أم كلثوم.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: بدي أشارككم برأي خاص بالنسبة لي. حسين الجسمي بفترة من الفترات يعني بأوائل سنوات الألفين بلشت مسيرته الفنية بال2002، وكان في عنده أغاني كتير حلوة كلها هادي، كانت في جدتك وبحبك وحشتيني، في كتير كمان أغاني كانوا على هذا النمط الموسيقي الهادي. بس في سويتش صار في مسيرته الفنية من لما نزل مضناك، لما غنى مضناك لا طبعا محمد عبد الوهاب، وهنا زي ما تقولوا شوي نقلت مسيرته الفنية من بس الخليج العربي للعرب ككل، لكل الدول العربية صرنا نقدر نسمعه إحنا كمان بكتير أنماط موسيقية مختلفة، وصار هو كمان مع الوقت صارت الثقة

بقدر يغني كمان بأنماط غريبة عجيبة. هادو حسين الجسمي، واحدة من الأغاني اللي أنا كتير بحبها لإله من العام 2018، أحبك. تعالوا نسمعها ونستمر. من كلمات أحمد الصانع، توزيع ميكس وماسترينج وليد الفايد، والحانو هو الأغنية. هيك دمج فيها إيقاعات ما بين الخليجي والمقسوم المصري، بتحسوها مع بعض هيك. تعالوا نسمع ونستمر في كونسرت حسين الجسمي وأغنية

حسين الجسمين. أنا كل ما نويت أنساك. السلام. بعرف يوقف على المسرح ويغني على المسارح في العالم كله.

حسين الجسمي وهالأغنية أحبك، هي أغنية ختام كونسرت. ولكل اللي بيسأل وين البرنامج، كونسرت معك كأيام الأحد، أربعة، جمعة وسبت. أما لما بيسألونا ليش الموسيقى لغة، ببساطة لأنه بفهمها كل الناس من الخليج العربي لمصر لبلادنا لكل البلاد. كنت معكم الياس إبراهيم مرجيب بالإعداد والتقديم. شكرا لكل المستمعين اللي شاركوني باختياراتهم، أنتوا جزء من البرنامج. وعلى أنغامك يا حسين، محتفلين دائماً.

0: أنا زيك بابا.
1: شو يعني زيي؟
0: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
1: حبيبي أنا فخور فيك.
0: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
1: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
0: أنا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: وجبة كأس العالم فيفا في ماكدونالدز انطلقت رسميا، اجمعوا واحدة من 6 كؤوس أسطورية.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
7: الزبائن الأعزاء، تعلن وزارة الاقتصاد والصناعة السلة الغذائية الأرخص في إسرائيل بانتظاركم في كارفور. أكثر من 100 منتج من الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يتجاوز 30%. على سبيل المثال، ورق تواليت سانوسوفت ب 21 شيكل و90 أجورة فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، كاتشاب أوسم ب 7 شواكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت وفي 54 فرعا من فروع كارفور. لقائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور. الطلب محدود بوحدتين فقط من كل منتج في الشروة الواحدة. وزارة الاقتصاد والصناعة، نقود اقتصادا إنسانيا.
2: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، الولايات المتحدة ضد أستراليا، واسكتلندا ضد المغرب، والبرازيل ضد هياتي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: في قهوة على المفرق. جربوها كمان مع حليبكم المفضل بيتو بريني.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
5: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

0: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
1: كل العربي يقول ورايا.

0: فكرتوا عرض المية كان قوي؟ استنوا العرض الجاي هلأ بقماش ستاريركا، قطعتين بخمسين شاكل وثلاث قطع بخمسين شاكل بكل الطوابق وبكل الأقسام، وكمان بتقدروا تخلطوا بين الأقسام. قماش ستاريركا ليفوتكم حسب الأنظمة والشروط.
1: مبروك لأهل سخنين، افتتح الفرع السادس عشر لشبكة حوانيت دايموند، مواد التنظيف الأكثر جودة في البلاد، يعني سرعة بالتنظيف، راحة بالاختيار وتوفير أكيد للجيبة، مواد بأفضل العطور الأوروبية تدوم وتدوم. دايموند، حب بيتك أكثر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في مدينة الناصرة وضواحيها، معكم الشيخ أمين أبو ناجي إمام مسجد الأبرار. كنا قد اعتزلنا بالتعاون مع كلية المدينة أن نفتتح فرعا لها في مدينتنا الطيبة بصائر الناصرة. ندعوكم بكل محبة إلى اليوم المفتوح 21/6 يوم الأحد القادم الساعة السادسة مساء في المركز الثقافي الجماهيري على اسم محمود درويش.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: سمعتوا صح؟ شبكة طيبة وفرتها عليكم خزانة كتر ريتان كاملة ب 300 شيكل بس. 300 شيكل بس. لا تفكر كتير ولا تحتار، طيبة وفرتها وسهلتها عليكم. طيبة بكل بيت.
1: نيو كوليكشن 2026 الآن في أوبتينايز، حملات تصل حتى 60% على جميع النظارات والعدسات من جميع الماركات. صيفك ببلش من أوبتينايز. أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: حملات جنونية بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. قهوة النخلة 1 كيلوغرام 1.59 شيكل و90. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.29 شيكل و90. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.24 شيكل و90. طحينة الهلال 900 جرام 1.18 شيكل و90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل و90. سائل غسيل فيسكول 2 لتر 3.79 شيكل و90. وعشرات المنتجات بأسعار جنونية. الحملة حتى 28 ستي. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: عيشوا كل إحساس من أول لحظة حتى صفارة النهاية. متعة كأس العالم تكمل مع كوكاكولا. صوروا وجباتكم المفضلة مع كوكاكولا خلال مباريات كأس العالم، وممكن تربحوا سمارت تي في بحجم 75 إنش وجوائز قيمة أخرى. لتفاصيل إضافية زوروا صفحة كوكاكولا طعم الحياة على فيسبوك. كوكاكولا طعم الحياة.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية
5: زوجية.
4: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع نظرين تورز بالناصري وشفا عمر.

انزلك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا، لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك، سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين، الاسطورة والمعلم، قمة الغباء انك تفكر انك في بالي ولا في خيالي.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.